حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

0: جوهرة
1: سامر ستيشن
0: موج مع الموجة.
2: وعيونها بارود تكوي كي ونظرتها يا ناس يا ناس كيف الرصاص الحي هوني.

0: روحك على الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. إضرابنا اليوم في قطاع النقل العمومي غير المنتظم، وجامعة النقل تدعو منظوريها إلى عدم المشاركة فيها. وضربات أمريكية جديدة وانفجارات تهز الساحل الإيراني. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث ينفذ مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم الاثنين إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية، وذلك انطلاقا من الخامسة صباحا وإلى حدود الساعة التاسعة ليلا. والنائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف معز السلامي يقول أن تنفيذ الإضراب العام اليوم قرار لا رجعة فيه إلى حين تنفيذ تعهدات وزارة النقل وعلى رأسها الزيادة في التعريفة، موضحا أن قرار الإضراب اتخذ بصفة جماعية من قبل رؤساء الغرف النقبية المنضوية تحت الجامعة الوطنية للنقل. هذا وانتقد السلامي عدم إيفاء سلطة الإشراف بتعهداتها ضمن محضر جلسة في جانف 26 و2000، معتبرا أنها تواصل في انتهاج سياسة المماطلة مع مطالب المهنيين، وهو ما دفع إلى المضي في تنفيذ الإضراب وفق تعبيره. السلامي ذكر أيضا بأن الإضراب كان مقررا في البداية يوم 27 من أبريل الماضي قبل أن يتم تأجيله إثر تعهد وزارة النقل بتنفيذ ما جاء في محضر الجلسة المنعقدة في شهر جانف الماضي، إلا أنها لم تلتزم حتى الآن بتنفيذ تلك التعهدات وفق قوله. وينص الاتفاق بالأساس على الترفيع في تعرفة النقل خلال شهر جوان الماضي، إلى جانب الالتزام بالنظر في ملفات مهنية أخرى عالقة في أجل لا يتجاوز 31 من أوت المقبل. وتعليقا على هذا التحرك، دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس كافة منظوريها العاملين في قطاع النقل غير المنتظم، نقل ريفي، لواج، تاكسي جماعي وتاكسي فردي، دعاهم إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج لهذا اليوم. وأكدت الجامعة في بيان لها أمس أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. كما دعت جامعة النقل السلطة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية منظرها من كل أشكال الهرسلة والاعتداءات التي قد تستهدفهم بسبب انتمائهم النقابي، مؤكدة على توفير الدعم القانوني والنقابي لكل من يتعرض لأي تجاوز على خلفية مواقفه النقابية. من جهته دعا الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للدفاع عن التاكسي الفردي بسوسة في بلاغ إلى احترام مختلف الاختيارات وعدم ممارسة أي ضغوط أو مزايدات على المهنيين سواء اختاروا المشاركة في الإضراب المزمع تنفيذه اليوم أو مواصلة العمل، مجددة النقابة تمسكها بمبدأ الحوار الجدي والمسؤول بين السلطة والمهنيين، مؤكدة وقوفها على نفس المسافة من جميع الأطراف. وطنيا أيضا، أعلنت النقابة التونسية للبيولوجين الخواص أنها قررت تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظورية الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك أثر لقاء جمع ممثلين عن النقابة ووزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، موضحة أنه تم خلال لقاء ممثليها بوزير الشؤون الاجتماعية ومسؤولي الصندوق تأكيد أهمية تسوية مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمة الصندوق مع تقديم التزامات بخصوص خلاص هذه المستحقات وفق الأجال المتفق عليها. النقابة التونسية للبروجين الخواص أضافت أيضا أنه بناء على ذلك وحرصا على تغليب منطق الحوار وانطلاقا من روح المسؤولية تجاه المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الصحية ستواصل مخابر التحاليل الطبية الخاصة العمل بنظام الطرف الدافع في المرحلة الحالية في انتظار التجسيد الفعلي لهذه الالتزامات. وشددت النقابة على أن تعليق قرار الإيقاف يظل مرتبطا بمدى الالتزام بالتعهدات المقدمة بما يضمن الوصول إلى حل نهائي يحافظ على ديمومة منظومة التكفل الصحي وحقوق جميع الأطراف. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور أمس بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة وإلى غاية 11 من جويلية 26 و2000 ارتفاعا بنسبة 10.28% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 665 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 603 قتلى خلال السنة الماضية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء جولة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في عدة مناطق ساحلية إيرانية تشمل بندر عباس وسيريك وجزيرة قشم ومدينة جاسك. وأضافت القيادة المركزية أن الضربات نفذت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف محاسبة القوات الإيرانية على الهجمات التي تستهدف حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي. وتأتي الجولة الجديدة من الضربات في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران حول أمن الملاحة في مضيق هرمز بعد هجمات استهدفت سفنا تجارية وردت عليها الولايات المتحدة بموجات متتالية من الضربات داخل إيران. تندد بالضربات الأمريكية الأخيرة على أراضيها معتبرة أنها أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأشهر الماضية لخفض التوتر في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وإعادة التوتر إلى مضيق هرمز. الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

0: بالعكس بالعكس بالعكس
1: ميوزك نون ستوب.
2: انا نحب ونحب الحب ومحلى الحب مع حبي. انا نحب ونحب الحب ومحلى الحب مع حبي. حبوا ليا شي عجب زايد.

أنا عمري لحب الخايف ولحب الكذابين ما تروحش تبيعي حرتي سقاي علمنا علمنا علمنا

بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 13 جويلية 2026، الموافق ل 28 محرم 1448 للهجرة. طقسنا هو تقريبا حديث كل تونسي وتونسي، طقس يتميز باستمرارية هذه الحرارة اللي ما عطتناش هدنة باهية حتى نتنفسوا ونسترجعوا أنفاسنا ونرجعوا نواجهوا الكتلة الجديدة. تقريبا اليوم بعض المدن والولايات التونسية باش تعيش انخفاض هكا نسبي بأربعة خمسة ستة درجات على أقصى تقدير، وخاصة المناطق الساحلية للبلاد، في حين بقية المناطق باش تبقى درجة حرارة مرتفعة. وغدوة زادة راهي تزيد ترتفع درجات الحرارة، وباش نمشيو في نسق تصاعدي هذا الأسبوع كأنه موجة ثانية من درجات الحرارة القصوى اللي أسخن من المرة الفارتة. موجة الفارتة اللي تقريبا متواصلة هي إلى حدود البارحة، نجم نقولوا أخف من اللي جايتنا هالأيامات هذو. ما شاء الله ربي يعطينا قد طاقة التحمل متاعنا، وساعدوا روحكم وحيدة وحيدة، ما نغامروش ما نخرجوش في وقت الذروة متاع الشمس إذا كان فمش حاجة ضرورية وأكيد يجب أن نقوم بها. الهبوط للبحر راه ما ينفعش ما بين الأحداش والخمسة متاع العشية، راه والخمسة متاع القائلة راه مضر. فساعدوا لي روحكم، خاصة بالنسبة للصغيرات، كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، ثم حتى اللي لباس عليهم يتفاديوا هالوقت هذاك. لا قدر الله ضرب الشمس راهي تعب برشا وتضر برشا. ساعدوا رواحكم وحيدة وحيدة بإذن الله في تعاملنا مع الطقس هذايا، نشربوا برشا ماء، نبقاو في المناطق اللي معناها اللي فيها الظل بشكل خاص نمشيو فيها نحاول نبحثوا عليه، ونبردوا ونهويوا الديار. مش نهويوا تقول نحل الباب باش يجي داخل، ما نهوي. إذا نبردوها بطريقتنا الكلاسيكية التقليدية الرائعة جدا. إن شاء الله ربي كما قلت يعطينا لقد طاقة التحمل متاعنا، وإن شاء الله تتعدى سلامات ما غير حرائق، ونرجع على كل صغيرة وكبيرة تعلقت بنهاية الأسبوع، خاصة في خصوص هذه الحرائق اللي البعض منها مازال تحت المتابعة من طرف الحماية المدنية، خاصة زغوان، لإطفائها وتبريدها بشكل عام. ونشوفوا جبل شون اللي صار فيه بالضبط بعد قليل. لكن هات في البداية نبدأ في بداية هذا الأسبوع الموافق للجميع بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمه ورضايه الوالد والاميمه، وراه ما خيرش والله ما احسنش وما افضلش من رضايه الوالدين. نبداو بها مع بعضنا هالنهار الزين. احنا مش متفقين رضايه الوالدين حسن حسين، وزاد راهي تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين امام شكون؟ امام مرضي الوالدين. والاروع من ذلك انها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن وتتواصل بكم ومعكم إلى التاسعة صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم باش نمشيو إلى سورتي الحجرات، وقف بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، ويكونوا متبوعين بمسمع من حسب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وولداتنا.

إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. منورينا ومشرفينا، سعدوا لي روحكم. نذكر أنه درجة الحرارة باش تواصل مرتفعة، خاصة في المناطق الداخلية، المناطق الساحلية باش تعرف هكا تنفيسة اليوم باهية تفرهد شوية، في حين تتواصل داخل الجمهورية درجة حرارة مرتفعة توصل 40 في الصباح وحتى بعد الظهر أغلبية

0: المناطق اليوم باش تكون طقس حار بأتم معنى الكلمة، باستثناء قلنا المناطق الساحلية من بنزرت وصولا إلى تقريبا جابس حتى زاد وسي 40 في مدنين، ولكن مفرهدة مدنين ماهيش بالدرجة اللي فيها طقس حار ولا فيها الشيني القوي، حتى في القصرين 43 درجة وسحب أحيانا كثيفة مع نحكي على بعد الظهر مع ما فماش طقس حار وما فماش الشيلي. تو نرجع لهذا بالتفصيل، لكن نهير سخون وان ساق باش يكون تصاعدي قلت اليوم مقارنة بالليامات الفارطة وخاصة على المناطق الساحلية، فما تفرهيدة باربعة بخمسة ثلاثة درجات نقص، لكن انطلاقا من غدوة راي باش ترتفع زادة. وتو نرجع كما قلنا على هذا بالتفصيل. هات نبدأ وبيا ترحاب بعد أسبوع كامل خذيت وكون جي دراش عملت فيه هذه البنية. يا بنتي راهو مكش تكنيسيان ولا مخرجة فقط في وسط الميشون، أنت في الماتينال هذه إعلام رسمي أتو نكتبه ونهبطه، راك معناها تساهمين كو بروديكتريس مع حد بن عمر، تحب شاك تعمل في البروديكشن معي شو مانيه جمع كامل كونش مما ما أعلمني المرة الجاية من قبل تو نعدي كونجي معاك حتى أنا بجمعة كاملة وكهو. هذا جاي شو الهدرة هذه للا بوروتور وبروتور متاعك مش نعطيك ليك انت برشا فلوس وحتى خليفة تو نعطيه الفلوس مناسبة العودة متاعك. أهلا بسي خليفة، مرحبا بك.
1: صباح الورد حاتم، نسلك بمروة سيدي ونهنيك بعودة مروة. الشباب طبعا في سوسة مستعملي الطريق كما قلت إن شاء الله يوصلوا سلمين، هذا التأكيد، ويسيسر واحم، والحرارة مازالت موضوع الساعة ومعاش الساعة كما قلت حاتم، يعني درجات الحرارة خاصة في استمرارها في عدد الأيام. هاو علاش تمنيت يقولك علاش تحكيوا عليها، لأنه طول العملية مش نهار هكا عملت بيك ورجعت، ولكن الأيام متواصلة على مستوى الحرارة نشوفه في تداعياتها من هنا وهناك. طو بعد نرجعوا له وإن شاء الله تونس بخير وكل شيء باللطف كما قلت
0: إن شاء الله يا رب. لهنا في تونس عندنا 50% من نشوفش نقول 50%، لكن نقول البعض من أصحاب سيارات الأجرة في إذرة
1: أي
0: والبعض الآخر يخدم على رويحهم والرافي السيارات الأجرة أمامي، وأنا هابط من تقريبا من الضواحي الجنوبية للعاصمة وصولا إلى الضواحي الشمالية قال الآخر للاكا في سوسة يخدموا وإلا مقربين كيف
1: خرجت لحد الآن؟ طبعا احنا كما قلت حاتم هو انطباع أولي كي تعديت صباح شفت تاكسيات موجودة في الطرقات، خاصة النقل الجماعي شفتها كبزايد شوية على الطريق الساحلي يخدموا كالعادة. يعني قلت طبعا في ظل جدل الاضراب هذا بين معناها لوتيكا وما بين اتحاد شغل، لأنه في اتحاد شغل ثم معناها قطاعات وجهويات رافضة الاضراب، في المقابل المنظمة متاع الأعراف اللي تنطوي تحت جماعة النقل دعات إلى هذا الاضراب، وعدنا عودة ليه حاتم ما بعد في مستوى المتابعات.
0: باي خلنا نمشيو الفلوس وإن شاء الله هكا تكون أرقام جيدة مع بداية هذا الأسبوع الموافقة للجميع. الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 9 جويلية 2026 عنا 1122 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 10 جويلية 2026 عنا 25178 مليون دينار. ما زدناش برشا في المجموع، لكن زدنا في أيام التوريد ورجعنا لتروى شيفر والحمد لله وشكر لله. صون جور باهي برشا، جيد برشا، 100 يوم هذا يفرهد
1: كي رجعت مروة بدأت ترجع لهم.
0: أنا رجعت المرة جاية باش تخرج أنا خارج معها في كونشي، مش هي ماشي في بالها تفدليك العملية معناها.
1: أي
0: تو نقول لك وتو نطلع وين مشيت جمعة كاملة يا مدام، تو نشوفها الحكاية هذه. دونك 100 جور ريزيرف اون دوفيز والحمد لله وشكر لله. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 9 جويلية 2026 29307 مليون دينار، زادت بشوية. الدولار في حدود 2955 مليم فاصل 8 بالاروديسمون 2956 مليم، رغم اللي مواصل في الضرب هو وقاعد يتضرب عن حلفاء وقاعدين يتضربوا، لكن من إيران بطبيعة الحال، لكن الدولار شدد روحه في العملية هذه خليفة.
1: هذا هو حاتم، الدينار مازال شاد روحه مقارنة بالعملات اللي تشبهنا، وهذا مهم ومهم جدا كذلك في
0: لكن الدولار كيف نقولوا دخل في حرب، معناه بلكش يتيح كما صارت سابقا، لا ما طاحش بالشكل المنتظر إلى حد الآن، هذا اللي حبيت نقول لك.
1: لا ويبدو طبعا هذه قراءة محدودة نقول من طرفنا، يبدو أنه كل نتساعد الموقف في علاقة بالبترول الدولار يلقى روحه أفضل من أنه تهدى الأمور، يبدو أكثر ثم المحللين يعتبروه داخل في بين ظفرين في اللعبة في السمسرة هذه اللي قاعد يمارس فيها ترامب على منطقة الخليج. يعني العملية كل مرتبطة بوضعية البترول، وتو نرجع له في مناسبات أخرى باش نمشي لضرب النقل.
0: لحظة برك ميسيلج، اليورو 3376 مليم فاصل 6، وبالتالي هو 3377 مليم، وهو أيضا مستفيد ورجع أموره تقريبا للمعدلات العادية اللي عنده، لكن الدينار كما قلنا شادد روح. يال
1: هذا هو حاتم، مش نرجعوا في المتابعة لإضراب جامعة النقل التابعة منظمة الأعراف والتاكسي النقل الجماعي لواج، طبعا بشوفوا بالضبط النسب في مستوى هذا الاضراب، وثماش مفاوضات وغيره من هذا القبيل، تداعيات موجة الحرائق. مبدئيا الحرائق اللي جات نتاج الحرارة يبدو، هذا اولا، وثم تحقيقات في هذا الغرض، وباش نمشيو لزغوان بالذات، وشفنا انه الجيش الوطني تدخل لاخماد هذه الحرائق مع لحد الان اخر ساعات الليل جيوب قليلة، هذا اللي المعطيات اللي عدنا، لكن باش نثبتوا بالتفاصيل وش وقع بالضبط.
0: وحتى جيوب قليلة نبقاو غادي برافو عليهم الحماية والجيش باش يبردوها كالحريقة باش متعودش،
1: خاصة الناس ما موجودة كما كنت تحكي قبيلة حاتم.
0: صحيح،
1: النسمة ذيك ممكن ترجح. باش يكون معنا سي محمد بن خليفة عن اتحاد الفلاحين وأحد الفلاح المتضررين، وعدنا صور وفيديوهات خاصة بالماتينال باش نعرضهم بعد حين وقت تدخل سي محمد بن خليفة ضيف الدنيا بحذاك سي عبد الرزاق حرزي اللي باش تعطينا بسطة عن الموضوع.
0: ضيف الدنيا وما فيها، معناها فما يقول لك صغار مساهمين في الاقتصاد الوطني وعددهم كبير، والصغار هذوما وين مساهمين في الاقتصاد الوطني؟ مساهمين من خلال البورصة. الدكتور عبد الرزاق حريز رئيس جمعية مهمة جدا، هذه الجمعية هي جمعية المحافظة ومرافقة ومساعدة الصغار هذوما المساهمين في اقتصادنا الوطني وفي البورصة. شنو الحكاية بالضبط ونفهموها، ولا عندنا برشا صغار مساهمين في البورصة عندهم ديزاكسيون، وكيفاش تحميهم هذه الجمعية وشنو دورها، هذا كل تو نشوفوه، والبورصة وين وصلت في بلادنا وشنو اللي عاملة بالضبط نشوفوه بعد قليل مع ضيف الدنيا وما فيها. هات نمشي وإحنا الآن مباشرة لمنويلا، وصلت بعدك؟
1: وصلت منويلا
0: سيدي، رحب بها ترحاب الذي يليق بحجم كل التحفونة الرائعة الأستاذة منال جبل. هاي
1: أحسن واروع منال هكا ولا
2: صباح النور صباح الفل والياسمين والورد ليك سي خليفة وحاتم وكل ما يسمع فينا. اليوم رجعت منال
1: مروة،
2: رجعت مروة،
0: لا منال باش نسميها منال جامي 203، ربي يحفظنا لي منال كل، عندي منال جبالة ومنال بنت خيل ومنال مروة سلمي الاسم الثاني مروة
1: السيزيام. يا حات قد تحب نتائج السيزيام يعديهم لي
0: يعديهم لي عند العق. باهي مرحبا بك يا منال، منورتنا ومشرفتنا ومزين الاستوديو. شنو الطقس عندك في سوسة؟ كيفاش
2: سخون؟
0: ما مقصوش عليكم الماء والحمد لله،
2: شوية نسمع
0: مقصوش الماء،
2: الماء مقصوص والضوء مقصوص في بعض ال
0: شنو؟
2: أي البارح
0: برشا هذي،
2: البارح الفسخانة هذي قص الضوء تقريبا ساعة ولا حتى أكثر في بعض المناطق في سؤالنا في سوسة. معناه البارح بركة الوالدة قالت لي أنت تخدم لهنا وأنا الضوء مقصوص عليا في القائلة في القائلة، هاي منال زاد قالت لي قص علينا في القائلة.
0: لا منال انت يظن مقردين عليك، فما جماعة عاملين بالعادي يقص عليك انت الماء ما يقص على الناس الاخرين، يقص عليك الضوء، حتى الهواء قالك ما يدورش في الدار غاديك
1: ودي تقص فيه هي هذيك
0: لطف عليك. ان شاء الله ما تتعودش وما تكررش. هذه داخله في نطاقك المواعيد الاسبوعيه نتاع اصلاحات اللي ديما راها في كل نهار احد تقريبا، مش كل نهار احد، بعض الاحادات في سوسه لاصلاح الاضواء والاعطاب ولا لا؟
2: الحقيقه لا، هذه مسخانه يمكن، ما معناه ما فيوش بلاغ رسمي انه باش يقص الضوء في الوقت هيك ولا
1: لا. ما ثم عطب في حوالي 1000 متر هكا ولا حاجه كما يصلحوا فيه تو في الماء، اي ماء في
2: الاشغال جاريه.
0: لا لا مش في الضوء، نحكيو على الضوء يا خليفه، مش في الضوء، فهمت؟
1: الضوء الحقيقي
0: مش في الضوء،
1: اختصاص منال.
0: لانه هذاك البلاغ صدر وفما عطب صار قاعد يتكرر العطاب هذيا في المياه، اما هذيا في الضوء عاده يخرجوا بلاغ ستيك اللي فما اصلاحات نهار لحد ويعطيك زاده الاماكن هذيا
2: يذول
0: بالضبط. هذيا يذول مش هكا
2: منال اللي صار البارح في القايله اللي مش معلن عليه
0: واضح. باهي هيت خنشوفوا لايون معاك ونشوفوك زادة اللي وليت كورجية ممتازة تلعب بالساق اليمين وبالساق اليسار وبالراس تسجل في الهدف. اعطينا الأمور الرياضية زادة تفضل.
2: أي كما كنت تحكي واليوم أضراب في قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، التاكسي الفردي والجماعي والسياحي والواج والنقل الريفي، هذا بدعوة من جامعة النقل التابعة لوتيكا التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. ولكن الحقيقة حاتم وانا جاي عملت دوره من سهلول حتى المنشيه حتى اللي وصلت لهنا، فما الواجهات وفما تاكسيات موجودين.
0: كما شفتوا في تونس معناها ريت معناها موجودين. وسألت شويه هكا يقولوا لي فما البعض اللي اختار انه في اضراب والبعض الاخر قاعد يختار.
2: صحيح. ومن جهه اخرى جامعه النقل التابعه لاتحاد الشغل دعات المنظورين نتاعها الى عدم المشاركه في اضراب اليوم، وايضا طالبت بحمايه امنيه لمنظوريها. بالنسبة لأخبارنا الأخرى، النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع. على المستوى الدولي، الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قاعدة أحمد الجابر بالكويت وقاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن. الجيش الأمريكي شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، هذا ما أكده الجيش الأمريكي اليوم الصباح. أكثر من 10,000 وفاة بأوروبا جراء موجة الحر وسط حالة تأهب قصوى، لأنه فما موجة حاليا قاعدين تعيشها أوروبا من الحر. قطر شيعت أمس الشيخ حمد بن خليفة الثاني والتعازي اليوم وغدوة وبعد غدوة في قطر. بالنسبة للعناوين الرياضية اللي باش تجي بتفاصيلها في نشرة 7:30 مع وليد الجزيري، غدوة أولى مقابلة نصف نهائي المونديال بين فرنسا وإسبانيا، نهار الأربعاء الدور نصف النهائي الثاني بين الأرجنتين وإنجلترا التوقيت 8 ليلا بتوقيت تونس. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانيتو لا يستبعد فكرة إقامة مونديال ب 64 منتخب. براكوني يقترب من تدريب النجم الساحلي، رئيس جديد للنادي البنزرتي. ووليد الجزيري أكيد باش يعطيكم آخر أخبار الأندية التونسية وأيضا آخر أخبار انتقالات اللاعبين.
0: باهي، وانت باش تتابع دومي فينال الأولاني اللي قلت لي فرنسا
2: وإسبانيا. باش تتابع نهار الأربعاء فما الأرجنتين وإنجلترا.
0: اي باش تتابع ولا ما تتابعش؟
2: الحقيقة لا، نخلي للفينال وكاو.
0: ومنال تتبع؟
2: منال باش تتبع.
0: شتاب تكهناتك شكون تقول يتعدى؟
2: اسبانيا تربح.
0: اسبانيا تربح فرنسا، والطرح الثاني اللي فيه الارجنتين.
2: الانجلتير قتلك. الارجنتين اوكي.
0: الارجنتين معنا الفينال باش يولي اسبانيا. اسبانيا الارجنتين
1: خرجها من الطرح هذا منال، ماهيش نتاع.
0: لا كان تصير هذه منال. عرفتها ما نعرفش اسمها، هذول عبد اللطيف ولا شو اسمها هذيك نتاع
1: سولي
0: نحيوا ونحطوك انت معنا
1: سولي من العب تيب
2: وانت سخيف اش كنت تقول
1: فرنسا وانجلترا الفينال هاني انا ما نعرفش الكوره امانه نعاند منال
0: مروه منير شي يقول منير اسماعيل ها وش يقول قالك توا الواجهات تخدم في المنشيه 5-5 منير اسماعيل واضح يعطيك الصحه زميلنا منير اسماعيل يعطيك الصحه منال شكرا ليكم خلينا نمشيو لانونشينمون مطول بعد ما تحدثنا برشا لونشينمون هذايا نبداو كالعاده بصوتها واترككم مع راي عاملنا روائعها وانا مطمن عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامه للجميع بدايه اسبوع موفقه لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، وابقاوا معنا راجعين مع البوان ميتيو الاولاني كما عودناكم، ناخذوا درجات الحراره في 7 غير درجين بالضبط، ونشوفوا زادا الدرجات القصوى اللي باش نسجلوها اليوم، وبرشا برشا ولايات تقريبا يمكن حوالي 16 او اكثر ولايه فوق 40 درجه وطقس حار فيها، نعرفوهم مع بعضنا بعد قليل.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. نبقى في الطريق ونذكر كونه بالعين المجردة بملاحظة الليكيب متاعنا متاع شاورة فم تيفي منال جبل منال بنت خيل وسي منير إسماعيل مشكورا، أنه اللواجات والتاكسيات في ولاية سوسة مثلا فما بعض منها والعديد منها يخدم، فما البعض الآخر والعديد الآخر اللي اختار الإضراب، وتوا نحاولوا نعرفوا هذه النسب في تونس أيضا. مروة وأنا وقت اللي جايين سواء من بارد ومروة ولا أنا من الضواحي الجنوبية للعاصمة وصول لك زاد الغيت وشفت أنه نقل الجماعي موجود، لواجات زادة داخلة من هابطة والله ذكرت لواجات داخلة لمحطة الباب عليوة والمصبيش ما شفتهم، ثم ريتوسي التاكسيات الفردي معناها قاعد يشتغل، ما همش بكثرة لكن فما اللي يشتغل، وهذا الملاحظة الأساسية. الملاحظة الثانية طقس سخون ويتواصل سخون، والشيلي حتى البارح في الليل الشيلي وعبادة عوم البارح في الليل في البحورات يتعوم يلا مهرب شافت بعينيها وانا اقول شبه ما نقولش بها، وهي مشيت تعوم في البحر صباحا مساء وفي الليل ويوم الاحد به والبوهمت يقول ولاني طيب يعطينا التفاصيل كل متاع هالنهاير الاولاني في بدايه الاسبوع هذا في الاسبوع هذا، وان شاء الله ربي يعطينا قد طاقه التحمل متاعنا.
0: ميتيو على جوهر اف ام.
1: طقس اليوم 13 جويليا 2026 نهاية الاثنين باش يتميز بطقس صافٍ على كامل البلاد، والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما راهي تتقوى آخر الليل آخر الليل بالجنوب مع دواوير رملية محلية. بحرنا اليوم شديد الاضطراب بمنطقة سيرات ومضطرب إلى متموج ببقية السواحل، ونوصي ونعاود حتى لو كان يكون مضطرب وإلى متموج ببقية السواحل نساعد روحنا، فما الطيارات ساحبة جديدة، هذه الطيارات عشناها عمناول من ملت عمناول تقريبا كالكرينت اللي يجبد واللي ما يزمكش تواجهه موجود، فنساعدوا رواحنا ما نغامروش في الأيامات هذه خاصة اللي ترتفع فيها درجات الحرارة. الحرارة باش تبقى مرتفعة وباش تتراوح القصوى اليوم بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات، وتوصل راهي محليا إلى 46 درجة وين بالشمال الغربي، 46 درجة بالشمال الغربي و 47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. بدينا نوصلوا لبعض الأرقام اللي تفوت المعدلات لهذه الفترة متاع شهر جويليا، ماهيش القياسية ذو اللي سجلنا أكثر وتنشوفوا مع المختصين، لكن درجات حرارة مرتفعة جدا باستثناء كما قلنا المناطق الساحلية باش تعرف تنفيسها في الصباح ولا بعد الظهر، وتنرجع لهذا بالتفصيل. بقية الولايات راهم من الصباح الباكر تعيش تحت الشيلي من جندوبة إلى سليانة إلى القيروان إلى الكيف قصرين ثم القفصة أيضا سيدي بوزيد توزر 41 توزر في الفترة الصباحية 39 في قبلي، وأيضا معناها الشيلي زاد في تطاوين والشيلي في برج الخضرة، المناطق والشريط الساحلي كاملا هو اللي فيه تنفيسه في الفترة الصباحية 28 أقل الدرجات باش تكون في المهدية، وأيضا في المستير و29 في سوسة، و ايضا في بنزرت في الفتره الصباحيه اليوم. هاتوا نشوفوا توا درجه الحراره اللي نسجلوهم الان وانتم تسمعوا فينا في حدود معناها 6 متاع الصباح و54 دقيقه في تونس الكبرى 27 درجه، لكن لو روسونتي هو في حدود 31 درجه بزياده باربع درجات. ودرجه الحراره اليوم باش تعرف انخفاض ملحوظ مقارنه مع البارحه القصوى. نتحدث البارحه وصلنا ل 41 درجه في تونس الكبرى، اليوم باش تنخفض بحوالي 7 درجات والقصوى باش تكون 34 درجه. تنفيسه وميتون، بما معنى تنفيسه وميتون، انطلاقا من غدوه ترجع ل 42 درجه وتبقى مرتفعه في الايامات المتبقيه او في ايامات الاسبوع. احنا مازلنا في بدايه الاسبوع، معناها نهار ثلاثة، نهار الاربعاء، نهار الخميس 40 درجه، نهار الجمعه 41، نهار السبت توصل 38، نهار الاحد 39، معناها باش تبقى مرتفعه في تونس الكبرى. بالنسبه للسوسه نسجلوا فيها توا في الوقت الحالي 27 درجه، لكن لو روسونتي اذا كان في تونس زايدين 4 درجات، في سوسه 5 درجات. نحسوا توا في سوسه ب 32 درجه في 6 متاع الصباح و55 دقيقه، والقصوى اليوم باش توصل ال 31 درجه. ترميتون موجود في سوسة بانخفاض ب 8 درجات مقارنة مع البارحة، البارحة كانت في حدود 39 القصوى، اليوم تتراوح درجة حرارة بين 23 و 31 القصوى، والتنفيسة هذه باهية باعتبار انطلاقا من الغدوة ترجع تسخن في حدود 38 في سوسة. هات نواصلوا المهدية 27، لروسونتي لهنا 6 درجات زايدة على الترمومتر 33 درجة الإحساس بالسخانة في المهدية، ثم القصوى 31 درجة اليوم بانخفاض بأربع درجات على البارحة، المنسير 27 درجة، الروسونتي في حدود 32 درجة معنا بزيادة بخمسة درجات، ونسجل اليوم في القصوى 30 درجة بانخفاض مقارنة مع البارحة بسبعة درجات. فيقس 29 درجة، والروسونتي الاحساس بالسخانة في حدود 32 درجة. الانخفاض ما فماش في فيقس، فما زيادة في درجة الحرارة، البارحة كانت 34 اليوم تولي 35 درجة، في حين في جندوبة 24 توا الروسونتي 24، ودرجات الحرارة زاد تعرف اليوم ارتفاع بدرجة واحدة على البارحة، البارحة كانت في جندوبة القصوى 45 درجة، اليوم 46 وغدوة 46 ونهار الأربعاء 47، وهي ماشية في هذا النسق. بالنسبة لزغوان سجلوا فيها 26 درجة الآن، لكن الإحساس بالسخانة هو في حدود 28 درجة لروسونتي. درجة الحرارة في زغوان 38 درجة توصل لها قصوى اليوم بانخفاض بأربع درجات مقارنة مع البارحة. القيروان 27 درجة في الترمومتر، ولكن في الروسونتي في الإحساس بالسخانة 29 درجة، ودرجة الحرارة اليوم تعرف انخفاض بستة درجات مقارنة مع البارحة في القروان، البارحة كانت 46، اليوم القصوى في القروان توصل ل 40 درجة، في نابلس 26، لكن لو روسونتي كما قلت لكم هو اللي مرتفع 31 درجة الإحساس بالسخانة الآن في نابل. نابل اليوم القصوى 34 بعد ما كانت البارحة 35، في منزل جميل وبنزرت 26 درجة نسجلوها الآن والإحساس بالسخانة بلوتو في 30 درجة. ثم درجة الحرارة في منزل جميل وبنزرت تعرف انخفاض بثلاث درجات مقارنة مع البارحة، باش تكون اليوم القصوى في حدود 33 درجة. مجاز الباب وباجة الآن 25 درجة، إلو روسونتي 25 درجة، الإحساس بالسخانة 25 درجة، ودرجة الحرارة قصوى 42 درجة بانخفاض بأربع درجات على البارحة، البارحة وصلت 46، وانطلاقا من غدوة رأي ترجع في 47 وتوصل نهار الجمعة إلى 48 درجة في مجاز الباب وباجة. إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. بعد قليل تنمشوا للخريطة اللي تم تحينها ونعطيكم وين موجود الشيلي، وين باش يكون الطقس حار في مختلف ولايات الجمهورية، لكن الخريطة اشتعتينا في بدايتها. الشريط الساحلي مستحب، درجة حرارة مستحب وبحر يعوم. داخل البلاد حرارة مرتفعة جدا، الشهيلي وردوا بالنا ونعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هالموجة الثانية من الحرارة اللي باش تواصل لحدود نهار الأحد القادم، ونرجع لهذا بالتفصيل. فاصل قصير ونستقبلوا من جديد منال جبلة في يلو ستوديو لتقديم نشرة السابعة صباحا، وراجعين ابقى معنا. طريق السلامة للجميع، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين.

0: куди не може. Осма. Жоу. في المسير والمهدي على 89.4. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. إضراب في قطاع النقل العمومي غير المنتظم، وجامعة النقل تدعو منظورها إلى عدم المشاركة فيه وتطالب بالحماية الأمنية. والحرس الثوري الإيراني يستهدف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. وفي تفاصيل أخبارنا، بدعوة من الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف، ينفذ مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفية بكامل ولايات الجمهورية، انطلاقا من الساعة 5 من صباح هذا اليوم إلى حدود الساعة 9 ليلا. والنائب الأول لرئيس الجامعة معز السلامي يقول إن تنفيذ الإضراب اليوم قرار لا رجعة فيه إلى حين تنفيذ تعهدات وزارة النقل، وعلى رأسها الزيادة في التعريفة، موضحا السلامي أن قرار الإضراب اتخذ بصفة جماعية من قبل رؤساء الغرف النقبية المنضوية تحت الجامعة الوطنية للنقل. هذا وانتقد السلامي عدم إيفاء سلطة الإشراف بتعهداتها ضمن محضر جلسة في جانفي 26 و2000، معتبرا أنها تواصل في انتهاج ما وصفها بسياسة المماطلة مع مطالب المهنيين، وهو ما دفع إلى المضي في تنفيذ الإضراب وفق تعبيره. وذكر بأن الإضراب كان مقررا في البداية يوم 27 من أبريل الماضي، قبل أن يتم تأجيله إثر تعهد وزارة النقل بتنفيذ ما جاء في محضر الجلسة المنعقدة في شهر جانفي المنقضي، إلا أنها لم تلتزم حتى الآن بتنفيذ تلك التعهدات وفق قوله. وينص الاتفاق بالأساس على الترفيع في تعريفة النقل خلال شهر جوان المنقضي، إلى جانب الالتزام بالنظر في ملفات مهنية أخرى عالقة في أجل لا يتجاوز 31 من أوت القادم. في المقابل، دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم من نقل ريفي ولواج وتاكسي جماعي وتاكسي فردي إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج اليوم، مؤكدة الجامعة في بيان لها أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقبية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقبية المسؤولة. هذا ودعت جامعة النقل السلطة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية منظوريها من كل أشكال الهرسلة والاعتداءات التي قد تستهدفهم بسبب انتمائهم النقبي، مؤكدة على توفير الدعم القانوني والنقبي لكل من يتعرض لأي تجاوز على خلفية مواقفه النقبية. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلن أنها قررت تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظورية الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك إثر لقاء جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض

0: موضحة النقابة في بلاغ لها أنه تم خلال اللقاء تأكيد أهمية تسوية مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمة الصندوق مع تقديم التزامات بخصوص خلاص هذه المستحقات وفق الأجال المتفق عليها. أخبارنا العربية والدولية، الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه استهدف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. ووكالة الأنباء الإيرانية الرسمية تنقل عن الحرس الثوري عدة بيانات أفادت بشن هجمات استهدفت قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن ومركز قيادة للطائرات الأمريكية المسيرة في البحرين وقواعد جوية أخرى من بينها قاعدة علي السالم في الكويت. إذا وكان شن الجيش الأمريكي موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف في إيران أمس قائلا إنه مستعد لضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم أنها استهدفت أنظمة دفاع جوي عسكرية إيرانية ومواقع رادار ساحلية وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة وزوارق صغيرة. الدول الأوروبية تسجل أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة في أواخر شهر جوان المنقضي وفق بيانات رسمية. وكانت الغالبية العظمى من هذه الوفيات أكثر من 9,000 حالة لأشخاص تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر. وفي فرنسا أعلنت حالة التأهب المناخية القصوى لأكثر من ثلث سكان فرنسا أمس بسبب موجة الحر الشديدة التي أثارت مخاوف من انتشار حرائق غابات قد تهدد البلاد. وبلغ عدد الفرنسيين الذين وضعوا تحت الإنذار الأحمر وهو أعلى مستوى إنذار تصدره هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية نحو 26 مليون نسمة. ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر الشديدة الثالثة التي تضرب البلاد خلال شهرين حتى منتصف الأسبوع. ختاما، شيعت قطر الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما، حيث أدت جموع المصلين الصلاة عليه في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة. وأفاد الديوان الأميري بأن أمير البلاد تميم بن حمد الثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين بقصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.
1: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharafm.net.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق الآن. ساعدوا لي رواحكم وحيدة وحيدة، إن شاء الله توصلوا سلمين غانمين بإذن الله. وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق دون استثناء أينما كانوا. صحيح احنا يقولوا علينا إذاعة توتوروت، فهذا يشرفنا ويسعدنا، لكن إذاعة كل الطرقات الوطنية وأيضا الطرقات السيارة، ونكون سعداء بمرافقتكم. أيضا كتما عودتنا تأمينات كتما بكونها حريصة جدا على الاهتمام بحرفائها، اللي تقول عائلة كتما الحرفاء متاح سي لا غروند فامي، ثم كل مواطن ومواطنة تونسية. علاش؟ لأنه يقول لك أنا في مسؤوليتي المجتمعية لرسو هذايا واللي انطلقت فيه على بكري، راني مهمتي أني نكون قريب من كل تونسي وتونسية، ودوري أني باش نرافق المواطن. وذلك علاش كل اثنين وربع وجمعة كتما مع جارة فيم تقول لكم الميساج هذا، أسمعوه بالسمعان وبالفعل.
2: تأمينات كتما وجوهرة اف ام تي في، نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: اي نعم، نرافقوكم على خاطر نحبوكم. والمرافقة متاع اليوم مهمة جدا جدا جدا. اذا كان تسمعني شوي هك، حاول ركز معي، خذ وقتك قبل ما تمضي. اي خذ وقتك قبل ما تصح وتمضي لهنا، فهمتوها؟ باعتبار اني زدت حويجه نقصد بها تصح. خذ وقتك قبل ما تصح، ما زربك حتى حد. خذ وقتك واسال على كل صغيره وكبيره ماكش فاهمها قبل ما تصح. عقد تامين السياره راه مش الورقه الحمراء فقط، اسأل على الضمانات اللي فيه، واطلب الضمانات اللي تعرفها موجودة وحكاولك عليها واللي هي في مصلحتك وحسب زاد الميزانية متاعك، واطلب التفسير متاع كل ضمان. ما تدخلش مزروب بالله بالله يزربني عاش خويا مون باش يزولي الصابو باش يزولي الكهرباء الشنقالة، ومن بعد تقول ليش بيني ما عوضوليش كيف صار لي الحادث. بالطبع بالطبع مادام ما تعرفش شنو اللي أمنت انت عليه، اقعد على كرسي خذ راحتك واسهل صاحب المكتب، هو نفسه يحب يخدمك راوي لي لا بورسا، ويحب يفسلك ويوصلك المعلومة الصحيحة. ما تحسوش لي انت مزروب. ما تنساش عندك نسخة من العقد باش تاخوها ووصل الخلاص. ونصيحة أخيرة بالله بالله بالله، ما تستكثرش قصة أمين، ما تقولش برشا. ليه ليه؟ رغم ممكن حتى اتقصتوا على مرتين وفي بعض الأحيان على 4 مرات، وريتك البرشا لا قدر الله في حالة سرقة ولا حادث. تعرف قديش قيمته مهم، قديش ينجم يرجع لك حتى حق السيارة كاملة. القصة هذيك اللي قلنا ساعات هكا برشا وما نجمش وندفعوا مع بعض، لا قصتوا على مرتين ولا 4، وحمي روحك، خذ وقتك وثبت في الضمانات اللي اخترتها راك باش تمضي على عقد. اي ثبت في الضمانات اللي انت اخترتها راك باش تصحح على عقد يحميك ويحمي الراكبين معاك ويحمي عائلتك.
2: تأمينات كتما وجوهرة اف ام تي في، نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موفق للجميع، وبجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي ساعدوا لي رواحكم في الثنية. الصحة على رواحكم، راكم أنتم رسم البلاد هذه، أحسن هدية وأحسن ثروة عطيانا ربي سبحانه وتعالى المواطن التونسي والمواطنة التونسية. صباح الورد للخليفة من جديد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرابة منقولهم إن شاء الله وسلمين اللي حضروا في رواحهم إن شاء الله موفقين. بداية أسبوع موفق الجميع، وربي يحمي بلادنا خاصة من موجة الحرائق. حاتم
1: إن شاء الله يا ربي، هذا ما قلوه هو من الحوادث، يا ربي إن شاء الله يحمي كل تونسي وكل تونسية، لولات أرقام قياسية على مستوى الوفيات وين نقاوها في حوادث الطرقات، معناها شيء يوجع القلب. إن شاء الله ربي يحفظهم وينحي علينا الإرهاب متاع الطرقات. هات نمشي وإحنا للأفراح، ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 13 جويلية، ثم نستقبل المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم، هم اللي بعثوا لسماس راهو وكتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون، وقالونا فيقوا من النوم وقوموا بالواجب، أفرحوا بيه وشاركوه معكم في الديريكت، وهديوا له الكادو الرائع من أهداء سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة حاتم على سهير طرابلسي، نقولوا لك صباح الورد لسهير.
4: هلو عتيمة، صباح النور،
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: عايشك، يعطيكم الصحة بارك الله فيكم.
2: منين نتكلم فينا لسهير؟
4: نتكلم فيكم القلعة الكبيرة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في القلعة الكبيرة. يلا ايش عملت اليوم؟
4: بديت الشابي ترسيل.
2: كيفاش؟
4: بديت الشابي ترسيل.
2: شعبت عيد ميلادك.
1: هو شابيتر الثالث، هو شابيتر الثالث. يلا دي تنبك الشباب، دي شابيتر الثالث، تنبك الشباب، تنبك الشباب. دي طول حطيت ساقك، حطيت ساقك في الفترة الصحيحة متاع الفترة الشبابية الممتازة متاع الانطلاق ومتاع الفرحة ومتاع السعادة إن شاء الله، ومتاع كل المفاجآت السارة لله العزيز.
2: هي متام بالضبط، متام متاع شابيتر قديش؟
4: صر 30 وسكرة.
2: 30 تنبك الشباب كما قالك.
4: الحمد لله لذيذ، إن شاء الله ربي يعطينا الصحة والعافية، أهم حاجة الصحة والخير.
2: عطينا شكون صاحب أو صاحبت المفاجأة؟
4: هو والله هما الأفكار برشا. الحقيقة ما نرشح أكثر حاجة عيلتي، نتصور أكثر وحدة باش تفرح بيه ولا باش تفرح بيا هي ماما. الحقيقة معناها نتصور هي، نتصور واحد في عيلتي، نتصور ماما كانش تسمع البساجة داي باش تكون أكثر إنسانة فرحانة تو، على خاطر نتصور هي تحب تبعث وأما لكن هي ما تبعثش. فهمت
1: شو اسمها الوالدة؟
4: ماما اسمها لطيفة
1: بوسالي من جبينة، هذيك الخير والبركة.
4: عايش ربي يفضلها وربي يحضر بابا زادة
1: وربي رضي عليك هي والوالد.
4: آمين يا ربي، ربي يفضل له حياتي زادة.
1: معناها تقول الوالدة هي اللي بعثت وإلا لا ماهيش هي تقول لذولي ما نجمش تبعث؟
4: لا نتصور هاش نفسر لك، هي كل ما تسمع جوهرة في ايه مصباح تقول لي نحب نعمل لكم ديديكات في عيد ميلادكم كما هكا ونفرح بكم هكا، أما هي متبعثش. فهمتها دونك نتصور واحد في إخواتي كان هي في بالها، فهي قالت لواحد في إخواتي كان هي في بالهاش نتصور بيه سيربريز زي وليها.
1: خان شوف، خان شوف.
2: صلى يلا ديما الوالدة فرحة بيك. كيف العائلة حاتم؟
4: عايش بارك الله فيك.
2: العائلة متبنية، تهنئتك بعيد الميلاد لسهير.
4: ربي يفضلهم ليا وربي يفضلهم وربي يفضل بابا وربي يفضل ماما، كلها عايشك يا ماما، راني نحبك ونموت عليك وعايشك على طب حياتي تعمل فيه معنا الكل، وبابا زاد مسكن ان شاء الله ربي يفضله لنا تعب على خاطرنا.
1: ربي يخليه لكم وربي يحفظهم الزوج.
4: الله فيكم يا نورتنا لله. والله كانت تبتدي على الاخر اليوم. عايش
1: ما عليك، وانا نكون سعيد جدا كيف القلعه راي، نحبهم برشا ودائما وابدا كل يوم موجودين معانا، وشو محلاهم، شو محلاكم، ربي يفضلكم وربي يحفظكم. يلا نمشيو للمكالمه.
2: سي عادل بلدي يقول لك صباح الورد. سيد عادل
5: صباح النور خويا،
2: كل عام وانت حي بخير خويا.
5: زين ديما عايشك يا مديك.
2: اي عادل قوم
5: توا. انا ولا توا خلي خمس بكري كنت راقد على غالب
1: كاو الدنيا سخانه.
5: الدنيا تغاني اخويا ولا جوج ما
2: نتكلم فينا سعاد
1: بلدي من وين سعاد

0: لحدين
1: ان شاء الله تكون العمر وصحة البدن, وان شاء الله هكا نحتفلوا بعيد ميلادك المية
0: ان شاء الله. الله يرحم والديك يبارك لك عشوائي.
2: اي سي عادل, شكون صاحب او صاحبت المفاجأة؟
1: هي
0: هي هي
1: هي ومتأكد يا عادل.
0: هي
1: هي هي ومتأكد قول هكا يا عدول. صحيت ألف المئة موزون ألف المئة هذا كان يطلع على الآخر ما يسالش أنا قلنا صحيح عمل ألف بار. عطينا سيدي خليفة.
2: آه يا سي حاتم فعلا المدام أحلام وتقول له يا أحلى هدية نحبك برش.
1: ربي يفضلها وربي يحفظها
0: يبارك لك
1: عشوائي ربي عشرتكم جاوب معايش خوي معناها عاد راك بلدي.
0: نعم
1: بلدي من بوسالم ومن نوبة راك بلدي بلدي.
0: لا هو عندي الأصيل من بوسالم ما احنا مولودين هنا فهمت
1: يا معلم بيه يا معلم الأصل الأصيل العرق الأولاني جبته وين الله يرحم والديهم الله يرحم والديهم الله يرحم والديهم اللي جابونا أخونا عادل توا. المدام المدام شوش قالت لك نحبك تجاوبها أنت قولها لها وأنت على دينك يا أخويا قولها قل لها راني
0: توا مش قولها راني نحبك خلي بعد يا دي
1: يا ودي قولها لها توا علاش من بعد وتزرف فيها كي معناها ما زرفت ليه ليه نحبها بتركيز قول لها يا شو اسمها المدام هي
0: أحلام أحلام
1: يا عزيزتي هكا أحلام قول هاي راني
0: يا عزيزتي أحلام
1: هاي راني
0: راني أحبك برشا.
1: اوه محليه يا بابا يا بابا على عدولة الياسيل بوسالم بلدي منوبة قالها ربي فضلك وربي يحفظك وربي دوم عشرتكم وبوسك من جبينك يا عزيزي غالي فرحكم بنوراتكم. شكرا ليك يلا نمشوا للتصويت. تصويت رقم اثنين يعني والله يستاهل هذا البلدي يتحصل على المقيلة الرائعة من اهداء سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال جوهر اف ام. تيليشارجي نوتر ابليكاسيون جوهر اف ام سور اب ستور اي جوجل بلاي. الابليكاسيون جوهر اف ام ديما معاك على الاب ستور والجوجل بلاي. جوهر اف ام بوبليسيتي.
4: الو
5: صباح هاني ريكس جوي بي
4: في اسخانه.
5: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
4: اي على الكومبريسور.
5: ليه على الكليماتيزور الكل
4: على كل شيء.
5: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد.
4: اه توا فهمت عليه جوك بيه
5: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بيه مع ماكسويل.
3: ماكسويل فور بيتر لايف.
6: يلا جو
3: سيف سني حافلة كدويت
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
3: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
7: عندك أورانج.
8: جوهرة أفلام
7: بوبليسيتي.
3: تسمعون الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفلام موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورد يتولدين. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وطريق السلامة لكل مستعملية طريق اللي نمشي مباشرة للاريير بلون اللي تحمل بطبيعة الحال الإمضاء متاع الخليفة خليفة بن سالم. نعطيها الميكروفون باش يوصل لنا كل المعطيات في خصوص هالحرائق وخاصة حريق زغوان اللي خوفنا البارحة, ولكن الحمد لله فضل رجالنا في الحماية وأيضا جاي جيشنا الوطني وكل المتداخلين يظل تجاوزنا الأمور الصعبة ونشوفوا وين وصلنا بالضبط في الأريير بلان.
7: أريير بلان
3: أريير بلان.
2: أحسن ما انتهيت به حاتم هو إن شاء الله تجاوزنا الأمور السايبة في حريق نعتبره الحقيقة مروع وكبير وكبير ياسر. البارح شهدته جبال زغوان في منطقة سماحليمة وتنشوفوا التفاصيل التفاصيل وشفنا نداءات استغاثة من قبل المواطنين لأنه قرب حتى من مساكن بعض المواطنين ومن

0: مرعاهم من زيتونهم من أشجارهم من فلاحتهم. كعلاش مشينا لموقع الحادث وباش يكون معنا سي محمد بن خليفة عضو اتحاد الفلاحين وفي نفس الوقت أحد الفلاحة المتضررين اللي عنده معناها فلاحته قرب هذه الحرائق اللي نقولوا له صباح الورد سي محمد.
1: ألو سي محمد.
0: سي محمد
1: منورنا يا سي محمد يا عزيز يا غالي. باهي احنا نشوفوا الفيديو هذا في انتظار انه سعاد ومروى
0: يعاودوا. معنا سي محمد الان
1: معاكم. باهي وينو؟
0: صباح الورد.
2: صباح الخير سي سيف هيك زين.
1: اهلا وسهلا مرحبا.
0: طبعا البارح وكبتوا الحرائق وبعثتوا لنا صور وفيديوهات يعني تقريب حصريه بالنسبه للماتينال. كان تعطينا تقريبا المساحه اللي فيها الحريق ككل.
2: نحكم زين الحقيقة ومحباب جورة فيه ومستمعين جورة فيه. الحقيقة بدأت نهار السبت بعد الظهر شريفة.
1: أي نهار السبت متواصلة ليلة لحد ونهار لحد. باي لكن حبيت نسأل توا خلنا نربح معك الوقت لأنه ما عنديش برشا وقت. سي محمد بن خليفة الآن الوضعية الآن هات نبدأ الوضعية الآن.
2: الوضعية اليوم نحب الآن تمضي ولا تم خمد الحريق من طرف الجيش الطيران على مستوى قمة جبل الشحمة. وهم الأعوان والحماية المدنية والغابات والمتطوعين والفلاحة معناتها نقولوا نحن تحت الجبل قاعدين تو يخمدوا في النار. معناتها الوضعية العملية مازالت تحت المراقبة وعملية الخماد معناتها قاعدة.
1: معناتها دخلنا في مرحلة التبريد وإلا مازلنا في مرحلة التدفئة.
2: اي نعم عمليه
1: المسح والتبريد. الاضرار اللي حصلت لك وانت واحد منهم والاضرار اللي حصلت للمنطقه ككل لان منطقه اوسي جبليه ولكن منطقه فلاحيه فيها فلاحه عندها اراضي غادي.
2: اي منطقه اي كولي زغوان منطقه فلاحيه بامتياز وخاصه في معتمديه برحليمه والفلاحه المساحات الارض الفلاحيه المتاخمه لجبل الشحمه كلها زيتين ومربين حل ومعناتها مرعى نتاع اغنام. المساحه معناتها لحد الان بحسب المرصد التونسي لضمان للطقس معناتها والمناخ تجاوزت 1000 هكتار على مستوى الغطاء النباتي. تجاوزت 1000 هكتار وفما اضرار على مستوى الفلاحه من اشجار الزيتون فهمني ولا وبيوت الحل فهمني وربي قدر الخير فما زيتين
1: بالنسبه تمني على الخساره الماديه هذه ان شاء الله ربي يعوض عليهم وان شاء الله يكونوا مامنين الفلاحه هذوما وفما ولا صندوق الجوائح الطبيعيه ان شاء الله صندوق زاد الجوائح الطبيعيه. اعطيني معناها ما عندناش الحمد لله شكون اللي تحرق ولا حاجه بالنيران هذه سلامات والحمد لله. ها
2: ما عندناش لله الحمد فهمني وربي يستر ولكن عندهم خسائر على مستوى الفلاحه اللي مضرين بني ولا ضروا وخاصه الزيتون من اجود انواع الزيتون اللي عندنا في الجمهوريه كامله ولكن من اجود الزيتون من احسن الزيت في الولايات اللي هي الاراضي بتاعنا المتاخمه لجبل الشحمه اللي على غرب جبل زغوان فهمني
1: يا لطيف. انا نشوفه في الفيديو اللي بعثهم لنا خليفه ان انا ارجع لك.
0: ثم اضرار على مستوى بيوت الحل هكا حسب ما فهمت سي محمد والحيوانات يعني ثم اضرار على مستوى الحيوانات.
2: بقى علينا على مستوى الحيوانات ثم بعض النفوق ولكن مش كبير برشا. نظر الحيوانات تم اجلاء معناتها برشا معناتها قاموا باجلاء معناتها الحمام نتاعهم خاصة على سبع جبال بوشواطة في غرب معمد الجوف
1: فهمني. واش يقولوا لي زاد موجود الخنزير غاديك والباري معناها لقاو بعض
2: الحيوانات البريه معناتها الخنزير وكذا فما ضرر كبيره برشا وهذاك الجزء اللي خلى معناتها المساحه نتاع الاشتعال تكون اكبر وخلاف اللي كانوا الريح من نهار السبت معناتها ريح كبيره برشا واللي الحقيقه معناتها خلى معناتها العوامل الحمايه وكذا اللي هو خلى ولع كبير والريح كانت كبيره اللي ساهمت في معناتها
0: اشتعال
2: اكثر
0: المساحات. نعم الغابه نتاع الزعتر تقريبا الكليل هي تقريبا منطقه مختصه في الكليل هكا ولا
2: هو جبل معناتها في الكليل في كليل الزعتر وفي معناتها محاضر معناتها ناس تعمل في الكليل في معناتها صغار مع الدوله قاعدين معناتها غادي يعملوا في الكليل صحيح.
0: هل فتح تحقيق في الغرض؟
2: اكيد ما انت فتح تحقيق احنا كنا نستنى معناتها في الهيكل المختصه معناتها باش تعطينا معناتها الاوضاع نشوا الواقع الواقع فهمني. ولكن احنا اليوم كفلاحه بالحقيقه فهمت ولا فما اضرار على مستوى الفلاح نتاعنا خاصه من صغار الفلاحين اضرار كبيره باش.
1: بس محمد يقول لي انت عندك ارض غاديكا وتضرت اي اضرار اللي لحقت لك شنو اللي الاضرار اللي لحقت
2: لك؟ اي في كفلاس واد الغيران محاذي للنار كفلاتفور معناتها ولكن اضرار حقيقه معناتها نحمد ربي ونشكره واضرار خفيفه ما عنديش اضرار كبيره برشا فهمني بارابور من الفلاحه اللي تضر.
1: ربي يعوض لهم ان شاء الله، ان شاء الله صندوق الجوائح الطبيعيه وان شاء الله يكونوا مامنين على الحريق. مامنين غادي ولا صعيبه شويه؟
2: ما يامنش الغاز زيتون، ما يامنش الغاز زيتون، وهذا ياما حابين نقولوا لهم يوقع تامين غاز زيتون، ولكن معناتها ما يهموش موجود غاز زيتون في التامين نتاع صندوق الجوائح.
1: وفي الشركات التامين كيما تمام مثلا اللي هي تخدم معاكم انتم بشكل خاص فما التامين؟
2: احنا فلاحه معظم فلاحه صغار
1: صغار فهمت
2: معظم فلاح صغار. وفما حتى نحكي كان في الجوف الغربيه معناتها ناس معناتها تحصد بدايه لليوم تحصد بدايه معناتها ما عندهاش لازم تدخل الميكن
1: يعني ما يصيرش. والله كنا نحسوهم ونوعيهم باهميه انه يعملوا الكونترا هذا نتاع الاسيرونس بدا يعاونهم برشا حتى كان صغار نشوفوا لهم تقسيط ندخلوا مع الاسيرونس وتقسيط باش معناها كيف كيف حياته فات هكا ريت خسر رزقه والماكله نتاع عيلته وقسمه والكل خسروا بالحريق هذا. يا رب معاهم وربي يعوض لهم ان شاء الله. حاب نشكرك جزيل الشكر ونبقى في المتابعه خونا محمد يعطيك الف صحه على كل هذه المعطيات. سي محمد بن خليفة عضو اتحاد فلاحين بزغوان وأحد المتضررين من هذا الحريق اللي طول أنا راه الوضع حسب سي محمد تحت السيطرة والحمد لله. 7:31 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: بيرعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك
0: جوهر سبور
3: صباح النور صباح الورد البدايه باخر اخبار المونديال

غدوة 3-8 متاع الليل بتوقيت تونس، أولى مقابلات نصف نهائي المونديال. المنتخب الفرنسي للمرة السابعة في تاريخه يوصل للمباراة قبل النهائية، يواجه إسبانيا للمرة الثالثة في المربع الذهبي، مباراة مش يحتضنها ملعب تكساس بحضور 95 ألف متفرج بإدارة الحكم إيفان بارتون من السلفادور. 35 سنة الحكم هذا، هو طاقم كامل من السلفادور، حكم ساحة مساعد أول، مساعد ثاني، الحكم الرابع من السويد، الحكم هذا من السلفادور اللي بيش يدير مباراة إسبانيا وفرنسا غدوة. أدار في المونديال هذا ثلاثة مقابلات: تركيا، الباراغواي، اليابان، السويد، سويسرا، كولومبيا. بعد غدوة الأربعاء 8 بتوقيت تونس، المباراة الثانية في الدور نصف النهائي، الأرجنتين للمرة السابعة في الدور نصف النهائي تواجه أنجلترا للمرة الرابعة في المربع الذهبي، واللي تبحث عن أول تتويج لنهائيات، أول تتويج لها منذ 1966. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنفانتينو لا يستبعد فكرة إقامة المونديال ب 64 منتخب، وقال كل منتخب يحلم بالمشاركة في كأس العالم، والمونديال ب 64 منتخب يمنح الفرصة للبلدان الصاعدة بالتواجد في أكبر حدث عالمي، وهذا ما يساعد في تطوير كرة القدم. أنفانتينو قال المونديال هذا ب 48 منتخب خلينا نشوف منتخبات، ومنح فرصة المنتخبات مثل الرأس الأخضر هايتي وكوراساو. رباعي وصل لنصف نهائي المونديال، ورباعي مازال يتنافس على لقب أفضل هداف في المونديال. المرتبة الأولى كيليان مبابي 8 أهداف، مع ليونيل ميسي بنفس رصيد الأهداف 8 أهداف. في المرتبة الثالثة هالاند 7 أهداف، لكن منتخب بلاده انسحب من المونديال. في المرتبة الرابعة بيلينغهام وهاري كين، كل لاعب عنده 6 أهداف. مهاجم منتخب سويسرا داني ندوي وفي تصريحات إعلامية قال هناك نوعان من التحكيم في المونديال، تحكيم للأرجنتين وتحكيم لبقية المنافسين. التصريحات جاءت بعد خسارة سويسرا ربع نهائي المونديال ضد الأرجنتين، وخسر لقطة الحكم وقت رفع الورقة الحمراء ضد اللاعب السويسري بارادايس.

0: رئيت سيريا للنجم الرياضي الساحلي توصلت الاتفاق مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني للإشراف على المقاليد الفنية للنجم المتوقع الإعلان على التقاعد على التعاقد في الساعات القادمة. البارح انطلاق تحضيرات الترجي الرياضي التونسي للموسم الرياضي الجديد تحت إشراف المدرب الروماني ريجي كامب. حصة تدريبية عرفت تواجد المنتدبين الجدد مروان الصحراوي، يوسف بشا، منتصر الصيد والعائد خير الدين المداوي. فابريز زيغيه المدافع السابق للاتحاد رياض المونستيري ينتقل بصفة رسمية لنادي الكرخ العراقي في صفقة انتقال حر. بعد غدوة الأربعاء الموعد مع الجلسة العامة الانتخابية للأمل الرياضي بحمام سوسة وقائمة واحدة تدخل الانتخابات برئاسة سيد عادل مرجان. الدكتور رياض مقداد هو الرئيس الجديد للهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي بعد رحيل الرئيس السابق سمير يعقوب، والهيئة تتكون من رياض مقداد رئيس، محمد أمين البكوري نائب رئيس، صابر بن بركة كاتب عام، ريم معلاوي أمين مال. والذي كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
2: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
1: Jawara FM.
2: Jawara FM.
3: Publicité.
4: Yalla Jaw, sif sne, hafla internet.
5: اسني في السيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها من تكونكتي من باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
4: فاش تستنى خاطر سيف السني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج

0: يلا جو سيف السنه حافل حكايات
1: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
0: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج
2: جوهرة
0: بيبليسيتي.
3: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: على جمعة FM TV. موجة مع موجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع وطريق السلامة لكل مستعملي الطريقة. الآن البارحة لحد 12 جويلية كان يوم الدورة اللي نجم نقول عليها من أهم مسار على مستوى التكوين لمرافقي ومرافقات العمرة. دونك البارحة لحد 12 جويلية كان يوم الدورة التكوينية لمرافقي ومرافقات العمرة اللي عنا برشا نحكي عليها، وتم اختتام الدورة البارحة في أجواء ما نجمش نوصفها لكم، فقط نقول لكم ادخلوا اعملوا طلع على الصفحة الرسمية متاع براءة فواياج وشوفوا وحكموا وحدكم وشوفوا يندرى اللي نحكي فيه صحيح ولا كلامه برا، يندرى هل التميز والإبداع والحرفية اللي تشوفوا فيها جاية من فراغ هكاك. ما نعتقدش، نعتقد وراها برشا خدمة برشا عطاء وبرشا تضحيات من طرف الإدارة ومن الكيب اللي قاعدة تخدم وقاعدة مش تخدم فقط قاعدة تبدع. ادخلوا شوفوا كل فريق محله هاوك بكله باللي دوسار باش تلقاوهم بالزي الموحد متاع براءة، شي يعمل كيف شي يدرس شي برشا تنظيم برشا جو برشا فرحة، وفي وجوه الناس اللي شاركت وتسمعوا أراء الناس اللي حضرت في الفيديو اللي باش يهبط على صفحة براءة فواياج على الفيسبوك بعد قليل. يعني اللي حبيت نقوله أنه كيف نقول براءة فواياج الإبداع براءة فواياج التميز وبراءة فواياج الخبرة راهو ماهوش رمي ورود وماهوش كلام مبر. هذاك علاش ننصح كل واحد ناوي يمشي للعمر أسنان نقول له ما تحرمش روحك من هيك الأجواء ومن هيك اللمسات الحلوة اللي قاعدة تحط فيها براءة على جميع رحلاتها إلى البقاع المقدسة. إذا كانت هذه دورة تكوينية أو يوم تكويني والناس روحت تحكي هكا، فما بالك برحلة العمرة. برافو براءة، ان غرو ميرسي بور توت ليكيب دو برا فواياج. توا نجي ونحكيه على السخانة اللي سخنة بأتمام معنى الكلمة، والبحر والوتلة والبيسين والسخانة هذه متاع البارحة يظل لي بدأت تدخل في الريكور متاع درجة الحرارة اللي وصلنا لها. هذاك علاش لازم الناس الكل يظل لي مش نتفقوا في هذا، لازم الواحد يهز فليشته وصغيراته ويمشي يتخبى في وتيل من الوتلة. كيفاش وبقداش؟ اقعدوا معنا هنا راجعين.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمش صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمش صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
1: توا صحيح وقيت، نعم توا وقيت البكالوريا كملت والحمد لله والنتائج تحسنت بدورة التدارك، كملنا زاد النوفيام، كملت السيزيام، كملت الامتحانات الكل وفيت توا معناها وقيت الكونشي الكل وفاو هذوما وجانا وقيت الكونشي. إذا هز العائلة وقصد ربي تعدي أيامات في الوتيل يا مدام يلي تسمع فيها توا، دوب ما تتصب له الشهرية متاعو نحيله منها حق لوتيل في برشا لسوام يا مدام لسوام ويا مسيو لسوام. هو المهم بالنسبة لي نحن، بالنسبة لسوام يا سيدي شد عندك ميور بون بلان اي دي ميور بري غارونتي من عند براءة فواياج. اي نعم احسن سوم في تونس وثبت على روحك. ادخل توا للسيت www.baraavoyage.com واختار لوتيل اللي تحب عليه وديما باحسن سوم في تونس. للحجز او الاستفسار الارقام تعرفوها جيدا هي 70 550 020، نعاود 70 550 020، والا 21 881 882، 21 881 882، والا 21 882 881 82. براءة فواياج votre partenaire de confiance.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موش مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن، يساعدوا لي رواحهم في ثنية يعيشكم واحدة واحدة، راكم توصلوا سالمين غانمين. راي السرعة عمرها ما حلت لنا مشكل لا متاع رونديفو ولا وقت، بل بالعكس يمكن تعكرنا الأمور ويصير ما له يحمد عقبه. يعيشكم، استحفظوا على رواحكم، انتم راس مال البلاد هذه، احسن هديه وثروه دهانا ربي هو المواطن التونسي والمواطنه التونسيه. هذاك علاش نقول لكم مع بعضنا رانا نجمو، و معناها الاجابه واضحه تجينا يوميا، موجات ايجابيه جدا تجينا من عند ليزاسوري دو كات اسيرونس اللي عملوا دي ريكور من 5 سنين الى حدود 54 سنة. لقينا الريكور الى الان 54 سنة ناس ما تثبت في حتى حادث. اليوم باش نمشيو للجات اسيرونس لاجونس سهير العباسي في فوشانة بن عروس، ومعانا سي المنذر اليوسفي.
2: جات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سي المنذر صباح الورد ومنورنا سيدي العزيز.
3: صباح النور
1: خويا
3: عايش،
1: مرحبا بك سي المنذر اليوسفي. نتعرف على حضرتك، ولد ولايه بن عروس، ولد فوشانة.
3: ولد فوشانة اي بن عروس.
1: يا مرحبا بك ولد حومتنا سيدي. هات نبداو بولد الحومه العزيز الغالي سي المنذر. قداش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: عندي توا قرب 25 سنة.
1: تبارك الله. به قداش عندك من اللي انت اسوري في جات اسيرونس اجونس سهيل العباسي فوشانة بن عروس؟
3: والله ممكن
1: أبي بري 6 سنين. قداش عندك أنت خويا منظر ما تسببت في حتى حد؟ أنت معناه ما تسببت في حتى حد؟
3: والله يا فرامو من خلص برمي من اللي ديت نسوق.
1: اللهم صلي عني بيه وتبارك الله. 25 سنة إن شاء الله نزيدوهم 75 سنة أخرين إن شاء الله ما تسبب في حتى حد. سطر وحمد سطر من ربي وحمد وشكر ربي سبحانه وتعالى، ولكن فما مجهود متاعك أنت زاد. ربي قالنا ما ترميوش رواحكم لتالك، أنت محافظ على سلامتك وسلامة الركبين معك وسلامة مستعملي الطريق. كيفاش تعمل بالضبط؟ تعطينا فكرة هكا منظر.
3: والله كي نركب نعمل سنتير ما نحاول ديما ما نسرعش، ديما نختار مسافة الأمان.
1: ما تسرعش معناه شو؟ معناه موجودة في البلاكة 90.
3: نحترم إشارات المرور ديما.
1: موجودة في البلاكة 90 تمشي 90 ولا أقل؟
3: نمشي أقل، ديما نحاول نمشي أقل.
1: فسخانة هذية، فسخانة هذية
3: أيه.
1: واللي باش تواصل الاسبوع هذا تو بعد قليل باش تشوفوا في الميتيو باش تولي ارقام خياليه بطبيعه الحال.
3: أيه.
1: الجري الجري يساعد العجالي؟
3: لا ما يساعدش. لا
1: تنجم تصير لك لاتمون هكا ولا تنجم تتفلق عاش؟ فشنو اللي يلزمنا نعملوا لهنا؟ نقصوا من السرعه يذولي ونستحفظوا على الهواء اللي موجود في العجله، نتفقدوه هكا ولا لا؟
3: اي ديما نتفقدوا العجلي، نتفقدوا العجلي.
1: قداش من مره انت تفقدهم في الصيف؟
3: انا في الشهر نحاول في الشهر مره نتفقدهم.
1: كل شهر مره ازازي كافي والحمد لله، لكن
3: الحمد لله.
1: ما فيها باس وقت الواحد يشد زاد ثنيه طويله شويه هكا يتفقدهم. كل شهر مليرة ما داموا في وسط البلاد، ولكن كي بشدة ثنية طويلة. أنت تسوق برشا في الكياس، تستعمل برشا الكياس؟
3: لا ما نستعملش برشا الحق، ما نستعملش برشا الكياس.
1: فوشانة كهو الخدمة غادي قريبة ولا تقابل؟
3: الخدمة في فوشانة.
1: في فوشانة، دونك التحريك الويكاند كهو.
3: الويكاند كهو.
1: هكا. خويا العزيز.
3: وأنا نمشي مثلا من الخدمة للدار كهو.
1: بالسيارة تمشي من الخدمة للدار، بعيدة شوية عن الدار؟
3: بالسيارة.
1: سيدي منذر اليوسفي نورتنا خويا العزيز.
3: عايشك.
1: شرفتنا، سعداء انو استقبلناك وصفحناك وخذينا معناها جرعة امل من عند حضرتك. رانا نقدر ونبو اي نجمو. 25 سنة خونا منذر ما تسبب في حتى حادث، وذلك علاش لقات اسيرونس باش تكرمك وعندك كادو معناها الى جانب هذا التكريم. عندك فكرة قالوا لك اللي فما كادو ولا ما قالك حتى حد؟
3: لا ما قالوليش. لا
1: باهي، حسب رايك الجات اسيرونس باش تعطيك الكادو شي نجم يكون صاحبي؟
3: والله ما نعرفش، ما عنديش حتى فكره، ما نعرفش
1: باي قيمه نتاعو قداش يتنجم تكون. انت هكايا توا فاجاتك، انا قلت لك راهو عندك كادو سيدي منظر، فقداش 100 200؟
3: ممكن والله ممكن
1: اي اختار لي حاجه باش تختار وانا باش نعطيك. 100 200 300 400؟
3: والله ما نعرفش خويا.
1: اي اختار انت باش تختار من 1 لـ 4، اش تختار من 100 لـ 400؟ منظر
3: اش باش نقول لك اخويا اللي تعطوني انتم هذاك هو
1: يا منظر، قل لك انت تختار، قانون اللعبه يقول لك اختار انت باش تختار 1 2 3 4، معناها 100 200 300 400.
3: يعني نختار رقم يعني
1: باش تختار الصوم اللي باش تقوله وانا باش مدولك.
3: أعطيني أكبر عدد، أعطيني الماكسيموم
1: 4، معناها 400. المدام قالت لك هكا وإحنا نسمعوا كلام إنسانة، راهو هكا منظر ما بيناتنا، نسمعوا كلام إنسانة ما بيناتنا بطبيعة الحال، هكا ولا لا؟ أتجوجي موافقين أنت والمدام؟ موافقين الـ 400 عندك الـ 400 هذه يوصوص للتوى، لكن تأمينات القات أسيرونس القات تعطيك 100 أخرى، 500 دينار كارت أجيليس عجيل إنرجي فيها 500 دينار لحضرتك سيدي منظر اليوسفي. مبروك على خويا هل الكادو الممتاز. أسمع كلام المرارة، أسمع كلام المدام يا منظر، هكا ولا لا؟ هكا ريت اللي تبع كلامها واللي يسمع كلامها باقي رابح، راهو هكا ولا لا؟
3: تبع كلامه سيربح.
1: شكرا لحضرتك، ربي يحفظكم ويداوم عشرتكم ويفضلكم لبعضكم. منظر اليوسفي اللي هو اسوري في لاجونس جات اسورونس فوشانه بن عروس سهير العباسي، يتحصل اليوم على الكارت اجيلي 500 دينار من عجيل انرجي. هي الكارت هذه دو عجيل انرجي مهدات من جات اسورونس لي سوبر كوندكتور دو جور.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
4: ربي عليكم، شنبلغيكم المنتاج
0: مع ميكرو جوهرة. فاتك

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
2: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل
3: تربح 3 ملايين كاش من أداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير
1: في مونوبري لزوفر امباتابل وحتى ل 19 جويلية تجيكم بأوفر الدوخ 18 غورو بابي إيجينيك ليلا 2 بلي ب 14 دينار و 990 أكاو ومعهم 4 غولو بلاش يلا ما تفلتوش الفرصة مونوبري ديما معك
4: يلا جو
5: سيف السني حافلة كدويت
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح مليون و200 شهريه عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كادوات اخرين
5: فاش تستنى خاطر سيف السنه حافله كادوات ملا يلا جو
6: عندك اورانج جوهره
1: اف ام بوبليسيتي تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة ميتيو على جوهرة اف ام
7: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الان باش نمشيو مع بعضنا لقراءتنا في تطور الحالة الجوية وبالتفصيل وها وحمرتها استعيرها من المنشي النصري الله يذكره بالخير ويطول في عمره أحمرت بيتم معنى الكلمة وستزيد تحت تحمر أكثر وأكثر تضحك مروي الجمعة دي نحضر روحنا وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. نشرتنا شو تقول إن ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي تقول طقس صافن على كامل البلاد ريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب سواحل وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية البحر شديد الاضطراب بمنطقة سيرات ومضطرب إلى متموج ببقية السواحل الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات توصل محليا إلى 46 درجة بالشمال الغربي و 47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيدي مشوا مع بعضنا للخريطة اللي تم تحينها منذ قليل وتعطينا بالتفصيل وين موجودة السخانة والشهيدي في الفترة الصباحية ولا بعد الظهر هذا الكل باش نشوفوه توا في طقس الاثنين 13 جويلية الملاحظة العامة درجة حرارة مرتفعة تميز الشمال الغربي وحتى الجنوب التونسي في توزر مثلا نقاو الشيلي موجود في الصباح ونسجلوا 40 درجة 38 في قبلي مع رياح رملية قوية 38 زادة في برج الخضرة 38 عندنا في القصرين و 39 في قفصة ريتو معناها درجة حرارة مرتفعة حتى في الشمال الغربي باجة 35 هي في الصباح نحكي هي والكيف و34 في جندوبة. الوين متفرهدة نسبيا نجم نقولوا على الشريط الساحلي في الفترة الصباحية، 29 في بزرت، 28 في تونس الكبرى، 32 في نابل، 34 زغوان، 28 في سوسة والمستير، و27 في المهدية، 34 صفاقس، 33 في جابس، 36 في مدنين. هذه في الفترة الصباحية مع طقس صافي راهو ما فماش لا سحب عابرة لا قليلة لا حتى شيء باستثناء الرياح الرملية اللي قلت لكم عليها في قبلي، و38 درجة. بعد الظهر تتغير الأمور وتحمر بأتم معنى الكلمة. تبقى البلايس المروحة اللي باش نجيوها الآن اللي هما تقريبا 16 11 ولاية اللي هما على الشريط الساحلي. نبداو ببنزرت اللي سماء صافية و32 درجة بعد الظهر نتحدث اليوم. في تونس الكبرى سماء صافية و33 درجة، 32 في نابل و31 في سوسة، ومعها أوسي المستير 31، و30 أقل الدرجات شوفوا وين في المهدية، أقل الدرجات المهدية وسوسة والمستير 31 بعد المهدية، 36 صفاقس، 33 في جبس. بقية ولايات الجمهورية الكل دون استثناء كلهم شهيلي وطقس حار بأتم معنى الكلمة، معناها باجة. أو شو نعطيكم الطقس الحار وين موجود والبقية شهيلي. الطقس الحار موجود على جندوبة 45 درجة، ثم على قفصة طقس حار جدا 45 درجة، 47 نوصلوا لها اليوم، اي نعم 47 منشي غالط في الرقم، وطقس حار في توزر، 46 في قبلي وطقس حار، 45 في برج الخضراء وطقس حار. بقية الولايات الأخرى اللي هي باجة وزغوان باجة 42 درجة، بقية الولايات الأخرى تعرف الشيلي شيلي شيلي 42 باجة، 38 زغوان بعد الظهر، 42 سليانة و43 الكيف وشيلي، 38 القيروان وشيلي، 42 في سيدي بوزيد وشيلي، 43 وشيلي أيضا في القاصرين، 39 درجة في مدنين وشيلي، 40 في تطاوين وشيلي. هذا هو طقس بعد ظهر اليوم الاثنين 13 جويلية. أبقوا معايا زيدا نمشوا للفترة الليلية. الفترة الليلية ما يميز ورياح قوية باش تكون في توزر 34 درجة، 30 درجة في قبلي ورياح قوية، على درجات 37 درجة الليلة في برج الخضرة. لكن على الشريط الساحلي باش نلقاو درجات 20 متوسطة زيدا من جانب الشمال الغربي، وإحنا طالعين نلقاوها 30 باجة الليلة 31 درجة، جندوبة 34 قايلة معناها بيتمام معنى الكلمة قايلة قايلة، الكيف 31، 31 في سليانة، 30 في قصرين، 34 في قفصة، 31 سيدي بوزيد، 29 القيروان، مروحة وين؟ مروحة نسبيا معناها بنزرت 28 هي وتونس الكبرى، 27 زغوان، 25 في نابل هذه الليلة، 26 في سوسة والمستير والمهدية، 28 صفاقس هي وقابس وأيضا مدنين، 27 في تطاوين. هذه درجات الحرارة اللي تميز اليوم على المستوى الفترة الصباحية والفترة المسائية أيضا بعد الظهر والفترة المسائية الليلية. غدوة غدوة باش تواصل مرتفع درجة الحرارة باش تتراوح، معنا اليوم إذا كان عملنا الريكور متاع 47 في درجة الحرارة، غدوة راو في باجة 47 لكن تفوتها جندوبة 48 درجة باش تعرفوا واش فما. تبقى مروحه على الشريط الساحلي اللي هو نابل وسوسة والمستير والمهدية وصفاقس وأيضا جابس، مثال مدنين 40 درجة ولكن ما فماش الشيلي، وتطاوين 38 فماش الشيلي. بقية المناطق طقس حار جدا فوق 40 درجة، الريكور متاعنا غدوة 48 درجة إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. كانت هذه إذن الميتيو خذيناها بالتفصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. نحب نوصيكم سلامتكم مهمة جدا، ما نغامروش في البحر، ناخذوا الحيطة التامة مش على خاطر قليل الاضطراب ولا مضطرب بشوية، ونقولوا النجم راهي فما تيارات ساحبة كورنتي ساحب جديد موجود بعد تغير ارتفاع درجة الحرارة متاع البحر. ساعدوا رواحكم يعيشكم متغامروش إذا كان شفتوه. الحريقة موجودة زادة خرجت ما نقربوا لهاش نبعدوا عليها راي ما تعملنا حتى شيء. وقتها إذا كانت مسينا الحماية المدنية ولا أي حد طبيب يقول لنا شو اللي نعمل ولا حتى فرماسيا مختص سينو سلامتكم هي الأهم. ما تخرجوش في الفترة بتاع بين ال 11 لل 5 أنا أقول بين ال 10 وال 6 متاع العشية لأنه شمس قوية فك الفترة هذيك قوية قوية بيتم معنى الكلمة. شكرا لكم على الاستماع وعلى المتابعة والاهتمام. فاصل ونتواصل.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق. الآن كما تعرفوا فما دعوة لإضراب عام في قطاع النقل العمومي الغير المنتظم اليوم اللي صار كونه لاحظنا كونه فما بعض مش بعض يخدموا تاكسيات تخدم فرد تاكسي جماعي هذاك يخدم اللواجات تخدم هذا اللي لاحظناه شفناه النقل الريفي ما عندناش فكرة معناها قلنا هات نتواصلوا مع سي معز السلامي نائب رئيس جامعة النقل واللي كان ضيفنا وقال باش يكون معنا واتفقنا في هذا وأيضا هو عضو المكتب التنفيذي للوتيكا لكن ما يجاوبش معز جو كومبرون يدل على الميدان وإلا في تواصل مع معناها زملائه لكن باش نبقى ونحاول نتحصلوا به حبينا أوسي ناخذوا طرف آخر المنظمة التونسية للنقل والخدمات سفرج الرقوبي رئيس المنظمة التونسية للنقل والخدمات هو موجود معنا خلنا نفهموا زادة هل هم مشاركين ولا مش مشاركين تقتصر المشاركة على منخرطي اليوتيكا فقط سفرج صباح الورد ألو
2: ألو صباح الورد يا سيدي
1: صباح الورد سفرج معك حاتم بن عمارة والتحق بنا زاد خليفة بن سالم إذا كنا تعرفوا قبل ما نخلي خليفة يشوف معكم الإضراب على المنظمة التونسية للنقل والخدمات
2: مرحبا بك سي حاتم ومرحبا بسي خليفة ومرحبا بالمستمعين جوهر أفهم كل نشكركم على الاستضافة هذه احنا كمنظمة تونسية للنقل والخدمات عدنا عديد من السنين واحنا قاعدين نخدموا ونتبعوا في الأوضاع متاعنا ومتاع النقل هذه
1: شكونكم أنتم؟
2: أنا المنظمة التونسية للنقل والخدمات.
1: به نقل والخدمات معناها شكون منخرطين فيه؟
2: عندنا منظورين.
1: منظورين نتاعكم أصحاب سيارات الأجرة، أصحاب سيارات اللواج، أصحاب سيارات.
2: على جميع احنا منظمة متوسعة على عديد المجالات فيما يخص التاكسي الفردي، فيما يخص اللواج، فيما يخص النقل الريفي، فيما يخص التاكسي الجماعي، عندنا منظورين في كامل أنحاء الجمهورية.
1: والخدمات شنو هي الخدمات اللي تقدموها؟ ما هو النقل والخدمات الخدمات
2: هي النقل والخدمات احنا نقدموا خدمات بتبيع نلبيو طلبات المهنيين نتاعنا ولازمنا نسمعوهم وديما احنا ديما بالاتصال معهم يعني
1: قداش عدد المنخرطين اللي عندكم في المنظمه وقداش عمرها المنظمه
2: احنا تو بالنسبه للمنظمه عندنا 6 سنين
1: به وقداش عدد المنخرطين تقريبا
2: والله عندنا على عديد الولايات عندنا برشا منخرطين
1: اي برشا قداش 100 200 300 1000 2000
2: في كامل الجمهوريه باش نلموا 100 ولا 200 سي حاتم
1: نسال ما نعرفش
2: اي على طول ال 150 موجودين عندنا هنا في سوسه ولا 200 200 منخرط لنا في سوسه
1: انت تتكلم فينا من سوسه نتذكر اللي انت من سوسه
2: طبعا سوسه اللي تو على مقربه من محطه سيارات الاجر الواجب بالطفل
1: باهي اعطيني الصوره سيدي العزيز خلينا ندلل عليك وفرج الرقوبي الصوره الحقيقيه وانت تشاهدها هل فما سيارات قاعدين يخدموا بتاع النقل والا لا
2: والله سي حاتم انا تو بالامانه تو نكلم خويا بصدق وقول انا تو كنت باتصال مع رئيس مكتب اللي نتاعنا هذايا في بنزرت بالنسبه لسيارات الاجر الواجب الناس قاعدة والناس يعني قاعدة تخدم الأمور عادية ما فماش علاش ما يخدموش في حاجة كنت باتصالي مع زميلي سي سميشي زاد في صفاقس سن الأحوال وسن على طريقة يعني الناس يلزمها تخدم
1: وفي سوسة شعنا في سوسة شعنا
2: في سوسة نخدموا حاليا أنا تو هاني في المفترق موجود تاكسيات قاعدة تخدم لواجات قاعدة تخدم والأمور عادية ما عندنا حتى أي
1: حاجة ما فماش اكتظاظ في المحطات معناها نجي ونلقاو النقل موجود والحمد لله
2: لا الحمد لله النقل موجود بنا ما عندناش اكتظاظ ما عندنا حتى شيء الأمور عادية ما الحمد لله رب العالمين
1: بما معنى أنه معناها حتى المنخرطين في اليوتيكا معناها ما همش مشاركين الكلهم في هذا الإضراب هذا اللي نفهم من كلامك
2: لا فيهم اللي يخدموا فيهم يخدموا
1: فيهم اللي يخدموا
2: فيهم اللي يخدموا طبعا راهو سي حاتم شوف ما ينزلك على المرة كلام مرمله احنا تو شوف راهو مواضيعنا كبيرة وطلباتنا كبيرة بالحقيقة لو كان احنا تو مش نوصلوا نتكلموا ممكن نقعدوا نهارين وثلاثة ما نجموش يعني قلنا عديد الطلبات عديد
1: انتم ما كنتمش مشاركين في الإضراب علاش؟
2: لا احنا شوف ديما نحبوا نمشيوا بامور سلميه انا واحد من الناس حبيت بيان زملائي كل قلت لهم راه لازم التريض ولازم كذا راه لازمنا ان نحسوا بوضعنا. شوف انا تو احنا كيقول لك كان مش ندخل في اضراب بضايع كبير وشامل يعني ويعمل شلل كل القطاع النقل ونعطلوا مصالح المواطنين ومصالح كذا هذا غير ما يتمشاش معنا وما يتمشاش مع المعنى وما يتمشاش مع بلادنا.
1: مقاربا نقدروها سيدي العزيز ونذكر اللي هو من سوسه يكلم فينا اخونا تو يعطينا فينا في صوره على الطائره الان سي فراج الرقوبي رئيس المنظمه التونسيه للنقل والخدمات يقول لك النقل الكل متوفر خليفه.
3: هذا هو حاتم بالعين المجرد اللي لاحظناه في سوسه ما لاحظناش ثم إضراب كبير، على كل حال ما شفناش تعطل على مستوى النقل الخاص، هذا اللي لاحظناه. ربما ثم كذلك ناس مضربين وتابعين المنظمة الأخرى. حبيت نسأل سي فرج، هل تم التشاور معكم مثلا كأبناء القطاع من قبل الغرفة الأخرى اللي دعت للإضراب أم لا؟
2: لا والله للأسف، والله للأسف. وأنا أنا بالحقيقة للأمانة راني قاعد نتكلم على الهواء وأنا تسمع فيها. أنا كلمت رئيس المنظمة اتحاد التاكسي الفردي وقلت له إيش نقول لك، راهو لازمنا نقربوا لبعضنا احنا كرؤساء ونعملوا لجنة. أنا حبيت بودي نعملوا لجنة، لجنة دي تتكون من عديد المنظمات، احنا أربع منظمات.
1: أنتم أربع منظمات ينشطوا
2: أربع منظمات هي المنظمة التونسية للخدمات، اتحاد الصناعة والتجارة، الكونيكت، منظمة اتحاد الشغل، هم الأربعة اللي قاعدين موجودين.
3: ما توصلتوش لحتى اتفاق ما بين بعضكم البعض؟
2: لا والله شوف راهو في حتى راهو فما ناس ما نعرفش بالضبط كيخزر لك أنت كمنظمة ربما تظهر في عين صغيرة ربما في كذا، أما احنا راهو بخدمتنا أمورنا متطورة وناس عندنا ناس كفاءات، عندنا ناس عندها 40 سنة خدمة و 35 سنة خدمة في الميدان هذا، مش بدا أمس ما نقول احنا يجهل الأمر ولا يجهل كذا، لا عندنا ناس ما شاء الله عندها كارير في الخدمة هذه.
1: نختموا مع خليفة اللي يسأل فيك، هل سيتواصل تتواصل الخدمة متاعكم على امتداد

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. اليوم باش نتعرف على جمعية مهمة جدا. علاش الجمعية هذه مهمة جدا؟ لأنه فما ناس صغار المساهمين هذوما في البورصة، وساعات يقول لك الصغار نجموش يتعدوا، وهكا يقول لك البحار والمحيطات الحوت الصغير ما يعيش ياكل الحوت الكبير. يا ودي مانيش في محيطات، انا في بورصة. لا، اللي ما يعرفش راي قانون اللعبة نجم تخليه يتيح دون سو بياج. لا، البورصة في تونس هل فيها صغار مساهمين؟ هل عندهم شكون اللي يحميهم الى جانب القانون بطبيعة الحارة ويحميهم؟ فما جمعية تشتغل على هذا. الجمعية هذية باش نكتشفوها اليوم من خلال استضافة رئيسها الدكتور عبد الرزاق حريص، والكاتب العام متاعها زادة الأستاذ منصف جيتار.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
1: شكرا لكم زين، وشكرا لكم على السماع، وشكرا سي حريز، شكرا سي جيتار على تلبية الدعوة والحضور معنا.
3: شكرا للاستضافة الكريمة. صباح الخير الناس كل، صباح الخير السادة والسيدات المستمعين، وإن شاء الله نعديو من بعدنا فرصة طيبة باش نوضحوا الجمعية متاعنا.
1: هات نشوف، خاصة حضرتك نشوف السيفي تبارك الله اللهم صلي على النبي، معناها دكتوراه في علوم التصرف والمالية، مدرس ومؤطر جامعي ومراقب حسابات، ماجستير محاسبة تدقيق ومراقبة جبائية، خبير في المحاسبة والجباية لدى المحاكم. دكتور عبد الرزاق حليز، هات نعرفوا جمعيتكم ساعة، وشكون هم صغار المساهمين في البورصة؟
3: والله سي حاتم كما ترشمنا، أنا تيك انتي تنتردكشن على البورصة. انتي تنتردكشن صغيرة معنا تمتع دقيقة. بورصة الورق المالية هي تأسست عام 1969 ونظرا للنتائج الهزيلة وقتها، فماش برشا شركات مدرجة بالبورصة. دونك معناتها واللي جاب الاستثمار ونمو الاقتصاد الوطني، تمت في سنة 1994 إعادة هيكلة للسوق المالية برمتها، وذلك بإحداث هيئة السوق المالية CMF الكونسي مارشي فينانسي التي أسند إليها معناتها منظومة السوق المالية من مسطة وبورصة وشركات المخاصلة التونسية. من ناحيتها الدولة رصدت جزء معناتها حزمة من الحوافز الجبائية لدعم الاستثمار في البورصة، معناتها تعطي أديزافونتاج

0: فيسكال.
1: شكون يراقب البورصة؟
0: البورصة مراقبة اون برينسيبالمون من السي ام اف.
1: هي
0: رقابة السوق المالية.
1: واضح.
0: سي لو برومي معناتها انسترومون دو كونترول دو معناتها البورصة المالية. بالطبيعة تحتها البورصة وهيئة البورصة لو كادر كي يجير لا بورص وعندهم البنك سنترال زادة وفوقهم الكل ثم وزارة المالية هيئة الإشراف اللي هي معناتها
1: عندنا صغار مساهمين.
0: الصغار المساهمين بالديفينيسيون تاعهم هما اللي معناتها عندهم 5% ولا حتى 3% من الكابيتال من راس مال الشركات المدرجه بالبورصه.
1: البعض يقولون اللي نحن احنا ما نعرفوش انتم المختصين باش توضحوا لنا. انا مواطن يقول لك توا احسن ادخار هكا يسميه ادخار تعملوا في البورصه، هل صحيح هذا؟
0: صحيح. بالنسبه لي هو خاطرك شي عنده موازنات ماليه نتاع الشركات المدرجه بالبورصه وعنده معناتها مده سنوات الشركات هذه قداش عملت رقم معاملات وقداش عملت ربح وقداش وزعت مربيح للمساهمين هذايا، فهمت؟ وشنو هي الاكتيفيتي نتاعها، شنو هي الخصائص نتاع الشركه هذاك ومستقبلها، معناتها الشركات هذايا كما البنوك كما الشركات اللي يبيعوا السيارات ولا الاندستري اللي هما ديسوتي كوتي اون بورص.
1: نحكي على صغار المساهمين يوم يتبعوكم انتم، دونك يدخل للبورصه يحقق ربح 100% والا فما؟
2: شوف هو راهو يعني صغار المساهمين هما شكون هما؟ اغلبهم لي روتريتي والا تلقاهم لي فونكسيونير والا تلقاهم يعني متدخرين صغار يمشيوا للبورصه على خاطر المردوديه، فهمتني؟ المردوديه
1: تاع البورصه المردوديه باهيه،
2: معناها المردوديه باهيه خارقه العاده ويمشيوا للبورصه. زاد لسبب اخر هو كونه زاد فما حوافز جبائيه، يعني بالنسبه للمتقاعدين ولا بالنسبه للموظفين وهذا الشيء فما
1: شو معناها نمشي للبورصه نهرب على برشا عينين؟ صحيحه الحكايه؟ شو معناها نهرب على عينين؟
2: لا ماشي صحيحه، على خاطر الاموال اللي تدخل البورصه بكل كيا مسجله الاموال وتمشي لإدارة الجبايات.
1: صغار المساهمين هذوما اللي موجودين في البورصة وانتم كجمعية لحماية صغار
0: المساهمين
1: عندهم ريسك إذا كان ما يعرفش ينجم يخسر في العملية الاستثمارية هذه؟
2: بعد فما ريسك، فما ريسك وقت اللي ياخذوا يعني قيمة وتيح القيمة السوقية نتاعها باش يخسر هو. من يشري اون فالور يشري سهم.
1: سيموس فوكيتار انت مختص في هذه العمليه والكاتب العام تاع الجمعيه، شو لازمو يعمل الصغار المساهم اللي ماهوش اختصاصه البورصه لكن اسمع وجرب وجرب ولد عمه ولد خالته نصحته المردام
2: ولهنا جينيرالمون الوسطاء نتاع البورصه هما اللي ياخذوا اون شارج، خاطر هو باش يدخل البورصه يلزم يدخل عن طريق وسيط في البورصه. الوسطاء هذوكم يعني مخول لهم باش ينصحوا الحرفاء نتاعهم وفما حتى ينجموا هما يتصرفوا في بلاصتهم، يعني يعطيهم الحريف يعني يعطيه توكيل باش هو يتصرف يقوم في بلاصته بالبيع والشراء.
1: كل البورصه قداش يلزمني مثلا بودجي ولا قداش يلزمني يكون عندي؟
2: والله اللي تلقى تمشي حتى بمليون تدخل.
1: هذا مليون
2: تدخل
0: حتى بقل حتى بقل مليون مجرد انك تمشي للانترميدير بورصة هذا الوسيط في البورصه وتشوف لي نومبر دي اكسيون ولي بري دو لا فالور نومينال دو لاكسيون. اذا كان مثلا ب 100 دينار تمشي لاكسيون برك تمشي شوز من ثلاثه اربعه تبدا تجرب كما قلت حاتم تبدا تجرب في البورصه وتفهمها وشنو لا شيمينمون نتاعها. اما
1: دكتور قبل ما نلتحق بينا السي خليفه بسالم سؤال اخير في خصوص هذا، يقولوا البورصه عمود من أعمدة الاقتصاد الوطني ولا مبني عليه الاقتصاد الوطني عرسة من العروس المهمة جدا؟
0: أكيد.
1: كيفاش؟
0: أكيد في البلدان المتقدمة البورصة تمثل أقل ما يمكن 20% من المعاملات الاقتصادية والمالية.
1: وفي تونس؟
0: ضيفة برشا، مازلنا ما وصلناش حتى الربع.
1: علاش؟
0: على خاطرش أول شيء ما عندناش نمبر تري امبورتون دو سوسيتي كوتي أون بورص. مازالت شركات ولات اوبسيونالمون معناتها تدخل البورصه، فهمت؟ يلزم ميكانيزم شفافيه ماليه ويلزم برشا معطيات، يلزم برشا معطيات توفرها الشركات هذيا باش تنجم تكون مدرجه بالبورصه، خاطر مش اي شركه تحب تكون مدرجه بالبورصه اوتوماتيكمون معناها تولي مدرجه بالبورصه. اذا ما تستوفي عده شروط.
1: انت تقول لي احنا الجمعيه التونسيه للدفاع عن صغار المساهمين. دافع عليا انا كصغار مساهم رغم اني مش مساهم في البورصه احنا يعني مش ناخذ فكره وبالك شي ربي يفتح امام
0: الله كريم
1: الله كريم ليش تحميونا
2: فما حوافز جبائيه باهيه راهي للصغار المساهمين هذو
1: لانهم
2: تربحوا في
1: شنو يتربحوا
2: في اللامبو
1: كيفاش ربحوا
2: في معناها المبلغ اللي يدخل به هو فما
1: عدد مليون
2: فما حسابات يسموهم حسابات ادخار في الاسهم الحسابات هذه فيها بلوكاج بطبيعة حال 5 سنين أما تمكنوا باش المبلغ هذاك بكله يتطرح من قاعدة
1: الكل
2: يتطرح من القاعدة
0: متاع
1: 10 ملايين نجم
2: نجم
1: حتى 40 مليون
0: نجم 100 مليون حتى زاد
1: حتى 100 مليون
0: وتطرح من قاعدة الأداء
2: اللي نجم بالنسبة للكبار اللي نجم يحط 100 مليون 100 مليون لذلك نجم تجيب له المونتون ماكسيم مام دو غان دامبو اللي هو 40 مليون
1: ربحوا 40
2: نجم يربح 40 مليون طول
1: باهي انا كيف نربح في البوس لامبو ونخلصوا ولا ما نخلصوش
2: هو شكون نحكيوا احنا تو كنا هي بيدها يعني شنو كي تربح يعني المربح
1: انا حطيت اسهم في عام ولا في عامين ربحوا
2: اي
1: خلص على
2: المداخيل المداخيل نتاع الاسهم هذيكيه يوظفوا عليها اداء ب 10% ويقوموا شو اسمه ويتقسم يعني يقع فما ريتونيال سورس معناها كي نجيني انا جاوني لي ديفيدوند صبوا لي المرابيح شركه من شركات صبت لي المرابيح نتاعي عند الوسيط نتاع البورصه نتاعي الوسيط هذاك يقوم بخصم 10% من المرابيح هذيك ويصبها للدوله
1: هذيك روتوني ريسورس
2: روتوني ريسورس
1: وبعد في الحساب يجيب في الوقت
2: باش يعمل ديكلاراسيون
1: بالضبط بربي خان يلحق بينا خليفه بسالم عنده برشا مسامات
3: هذا هو
1: البورصه وينك خليفه
3: هذا هو حاتم نحب نسال سي عبد الرزاق يعني هي جمعيه تدافع على صغار المنخرطين في البورصة مناش تدافع عليهم يعني العملية شفافة ولا فيها تعقيدات ولا ممكن تكون شفافة علاش تدافع
1: قال لك مناش تدافع عليه من شنو تدافع عليه
0: كيفاش ندافع عليه اول شيء نقطع
1: من شنو
0: باش سي خليفة اصبح اخي سي خليفة اول شيء نقطعوا ساعة باش نجم نأطروا ونقول له شنو الشركات اللي نجم هو يعمل فيها ان كوتيزاسيون وتكون معناتها او موان سيغتان وفيها ربحيه اون فما ستابيليتي نتاع الشركات هذوكم اللي هو ينجم يشارك باسهم معناتها ينجم يشري اسهم يجم تكون شركات احنا نطلعوا عليها ونطلعوا على الخفايا نتاعها ولا المستقبل نتاعها ونشرفوا على معناتها مش نشرفوا معناتها نجم نكونوا عندنا علم معناتها شنو الاكسبلوتاسيون نتاعها وشنو التطلعات نتاعها دونك احنا نجموا نحيطوا ونجموا ندافعوا على المساهمين هذوما بالإحاطة حتى بالإرشاد
3: ومرافقة المساهمين
0: بيان سور نرافقوهم المساهمين هذوما
1: مجانا بطبيعة الحال
0: لا جمعية مجانا لا احنا جمعية غير
1: وين مقركم الاجتماعي؟
0: المقر الاجتماعي هنا بحثكم في الشرقية عند الأدريس يقول لك عليها مانيش حافظ
2: ناهز 8600
1: في الشرقية
2: بحث دار الموتور
0: اي جيت ا كوتي دو موتور
1: جيت ا بوبليسيتي خلصوا الجمعيه دونك مقرها الشرقيه ينخرطوا فيها الناس كل من اقصى شمال لاقصى جنوب كل التوانسه
0: كل ما هو معناتها كو سوا ان بيرسون فيزيك ولا ان بيرسون مورال
1: حتى الشركات
0: ينجم يكونوا معناتها
1: وقت ندير شركات برك داخل في البورصه
0: ينجم يكون
1: تحب تنخرط بطبيعه الحال
3: هي اكيد هو علاش نحب نزيد نسل كي نخرط في البورصه يعني اتومون نجم نجبد فلوسي والا لا يعني ما عندك مده معينه ولا غيره كيما لي بارني كل
2: فما حالتين فما اذا كانك انت بالشرك في حساب ادخار للاسهم في الاسهم في حساب الادخار في الاسهم هذه فما مده نتاع بلوكاج بخمسة سنين فهمتني بخلاف العام اللي شاركت فيه انت نزيدوا 5 سنين اخرين هذا كومية بعد 5 سنين يولي ليبر علاش هذا كاين خاطر انت باش تستنفع بافونتاج فيسكال يعني
0: لاباتمون فيسكال
2: فهمتني ولا هذاك علاش يذب وفما يعني
1: اقل حاجه نجم ندخل بها في
2: الادخار
1: الادخار هذا اهم حاجه اقل حاجه عفوا
2: هاني قلت لك معناها حتى ب 1000 دينار نجم تدخل نجم تحل حساب حتى
0: ما فماش مينيموم
1: وفما ماكسيموم
0: لا لا لا لا بتموه فما لا ماكسيموم في لا بتموه معناتها
1: لا لا في الادخار
2: في الادخار قد ماكسيموم
0: فماش ماكسيموم
2: فماش ماكسيموم تنجم تدخل حتى بمليار فهمتني ولا بالنسبه للاموال الاخرى فهمتني يعني في اي وقت تحب تجبدهم تشري تبيع وتشري يعني تبيع في الاسم نتاعك وتجبد فلوس
1: خليف
3: المساهمه هذه في العمليه فيها كما ربح كما الخساره مش كما اللي
2: بتبيع الحال فيها الربح وفيها الخساره تو حاليا تو يعني السوق يعني معناها هاي لبرشا يعني الاسهم بكل قاعده تربح مي بتبيع الحال يخوف جدا
3: فهمتني بكل قاعده تربح في اعتقاد
2: نعم
3: علاش الفتره هذه الاسهم بكل قاعده تربح
2: لانها فهمتني ولا فتره نتاع يعني فما برشا فلوس داخل البورصه والناس فما برشا ناس قاعده تشري في الاسهم يعني الاسهم طلعت اسوامها طلعت فما اسهم طلعت اسوامها بصفه غريبه يعني بصفه
1: ابقى معايا باش نخرجوا فاصل ونرجعوا مع ضيوفكم في الاستوديو رئيس وكاتب عام الجمعيه التونسيه للدفاع عن صغار المساهمين في البورصه عفوا
4: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
5: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
4: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
5: عندك أغاني جوهرة
6: بمبليسيتي
7: تسمعوا من الاثنين للجمعة
8: مساء 9
7: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم

0: تس مومن من الجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: شلال صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورد يتولدين وطريق سلامة لكل مستعمل يا طريق اللي حاب يعمل ادخار مثمر ومربح حسب المعطيات اللي يقولوها لنا. وتوا المختصين في الاستوديو يعطيونا كل صغيرة وكبيرة على الادخار في البورصة عفوا. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن صغار المساهمين سي دكتور عبد الرزاق حريز، وكاتب عام الجمعية الأستاذ منصف كي جيتار هكا
2: كيف
1: مرحبا بك. بالك كان منصف جيتار انت ود الاستيبي والبيانا هكا
2: الاستيبي بديت في البيانا ومن بعدها مشيت لبديت
1: صرت الديركتور ولا
2: يعني
1: سو ديركتور
2: لا
1: ديركتور يظل ولا سو ديركتور وقت.
2: كنت ديركتور في اخر واحدة يعني ديركتور كنت في لبديت وصلت حتى الديركتور اجواء ومن بعدها ديركتور في في الاستيبي ومن بعدها حولت للبي اف بي ام. خرجت خذيت الريتريت من بي اف بي ام
1: واضح. ثم نذكر الدكتور عبد الرزاق حريز راه دكتوراه في علوم التصرف والماليه، مدرس ومواطن جامعي ومراقب حسابات، ماجستير محاسبه تدقيق ومراقبه جبائيه، خبير في المحاسبه والجبائيه لدى المحاكمه. يا سيدي خليفه عندنا 10 دقائق
3: نرجع سي منصف. انا حاب نسال وهذه اسئله حتى نتاع المتابعين نتاعنا والمشاهدين، شنو هي المجالات الممكن يستثمر فيها المستثمر الصغير في البورصة؟ معناها ثم قطاعات يشارك، ما نعرفش أنا ثم الناس تحدث عن النفط عن العقارات عن وإلا تشارك في البورصة وبعد يقع التوزيع.
2: والله هو يعني الأمثل هو كانوا المثل يقول لك ما تحطش العظم متاعك في قفة واحدة. معناها الأمثل كانوا الواحد يشارك في المجالات بكل باش يكبر أول حاجة ساعة يعني الفرص يعني المربيح متاعه ويكبرها، وباش وممتون ينقص من المخاطر متاع الخسارة يعني يقلل منها. معناها الواحد يشارك ياخو منا يعمل
1: بورتفوي باهي منوع
2: صحيح منوع
4: سكون أبيل ديفيرسيفيكاسيون دي بورتفوي
1: توزيعو
4: يزم ماذا بيك توزيعو ماذا بيه ما يكونش
1: علاش يقولوا وفسرونا صحيح ولا غلط هذا الادخار خير من الادخار العادي في المردودية نتحدث بطبيعة الحال.
2: وقت اللي نشوفه توا احنا فهمتني كانوا السنة مثلا السنة المؤشر متاع البورصة زاد 70%. معناها اللي عنده مليون في أول جانفي توا عنده 1,700,000 في البوكي متاع
1: ما يجيبهمش. معناها في الادخار العادي
2: تندك في الادخار العادي لتو فهمتني ما يفوتش 6% ولا تو 6% يذكر
4: 6% وزيد نحي منه اللي رتني رسوس
2: ونحي منه رتني على
4: خصم المورد.
1: هل التونسي والتونسية بدأوا يدخلوا البورصة دكتور حريز؟
4: سيحات سمعني رو ثم ربحية من مشيرتين
1: كيفاش؟
4: ملا الربح في الديفيدوند وربح الفالور دي الاكسيون
1: طلعت له الفالور دو لاكسيون. معناها ناخذ فلوس على مردوديه هذاك الديفيدون ثم الفالور دو لاكسيون شريتها بدينار ولا ب 10,000
4: مشكل لا بلو فالو دو لا فالور نومينال دو لاكسيون فهمت سو لو مارشي تولي معناتها انت شريتها بقيمه تم تضعف.
1: هل المواطن العادي موجود بشكل كبير في البورصه عن طريق بطبيعه الحال زانترميديير دو بورص ولا لا؟
2: كثر منها من 94 ومعك الحوافز الذكية ومع اللي كنت توا نجم نقول لك كونه فما يعني جانب كبير من الموظفين ومن حتى من معناها من المتقاعدين عندهم دي كونت ايبارني اون اكسيون معناها بحيث كلهم يستثمروا فهمتني ولا في البورصه باش يربحوا اكل جاندامبو يحسن يحسن الريتريت نتاعه ولا يحسن السالير نتاعه.
1: سيدي خليفه
3: يتابع العملية يعني يوميا ولا عنده الوسيط هو اللي يتابع توسعات موظف كان نقوله بلغتنا ينفح يحطك المليون ولا زوز مليل وبعد ينسى ما يتابعش.
4: سيخليفة ينجم يتابع مش يوميا ينجم يتابع آنيا انستانتانيمون عنده كود يدخل على البورصه ويشوف معناتها لي فالور بورسيير وشنو الروندمون تاعهم فهمت معناتها انين من انستانتانيمون نشوف معناتها شنو مردوديه نتاع لي زاكسيون هذوكم واذا كان عنده معناتها مثلا اون بروفيزيون باش حاب يشري معناتها دوتر اكسيون معناتها
3: مش معقد شويه العمليه لازمها واحد يفهم شويه ولا
2: سهله إيه مش معقده برشا انا تو معاكم في الاستوديو نجم معناها ندخل البورصة ونجم نبيع ونشري في البورصة وانا قاعد لهنا حاجة سهلة
1: انا مختص على خاطر مختص انا مواطن عادي ما نعرفش العمل
2: لا هو سهل ياسر يعني تعلمها سهل ياسر تعليمها
1: فهمتني نحب نسلك حاجة انتم كجمعية مثلا فما ناس تجل تحب على استشارات اما يقول لك مش نعمل استشارة يزمني خالص هل معكم انتم بالخلاص ولا مش
4: لا استشارات جراتويت احنا عندنا
1: كيفاش نخرجوا معكم انتم
4: احنا جوست نخرج تخلص 50 دينار في العام
1: في العام
4: كامل نخرج تصبها في الاستي بي في البنك في الكونت عمل اشهار نصب الانخراط نتاعنا 50 دينار وتاخذ لي كوردوني نتاعنا وعندنا باج فيسبوك وعندنا السيت نتاعنا
1: وعندنا جابوهم وتوجهوهم وتدفعوا عليهم
4: وندفعوا عليهم بالطبيعه وزاد فما حاجه اخرى راهو احنا فما شكون منا اليوم اطارات يدخلوا في الكونسي ادمنستراسيون يتسموا لي ريبريزونتون دي ديبوزون مي مي مي معناتها
1: الكونسي ادمنستراسيون
4: تاع الشركات لا مش لابد للشركات المدرسه الشركات المدرسه بالبورصه بالقانون مطالبين باش يكون عضو في مجلس الاداره يمثل صغار المساهمين
1: واضح
4: دونك نحن راني معناتها ابار التاثير وابار معناتها المشاركه ما احنا نعاونوهم المساهمين هذوما مش مساهمين رانا ندافع عليهم باش نجموا نوصلوهم في الجلسات العامه في الانتخابات
1: معناتها باش نجي الخليفه نختم معه لكن السؤال الاخير ديك انت والسكيتار انتم من صغار المساهمين زاد
4: اكيد
1: معناها كيف نقول صغار المساهمين قداش من الى صغار المساهم
4: ما تفوتش 3% من راس المال للشركه
1: معنى صغار المساهمين هم اللي ما فوتوش
4: 30% 3%
2: من
1: راس مال الشركة كيف نبدا في الشركة هذه عندي اقل من 3% والاخرى اقل من 3% والاخرى اقل
2: صغار المساهمين على ذكر الواحد ريت لهنا وعندك البورصة اون ديريكت حتى في تليفونك
1: هاو البورصة اون ديريكت وانت هاو طلعها وهبط
2: هاوك اي هاوك تلقاها من
1: عندي واحد صاحبي
2: البورصة بهذاك زاد
1: يعنق في هذا يرقد معها يعمل هكا
4: ينجم يتبع انيا سي
2: حاتم انيا
4: وبيع ويشري زاد يدخل وبيع ويشري زاد
1: كيما خليفة ديما كي تبع في التليفون خليفة مش هكاك انت تبع هذا السيت نتاع البورصة هذا هو يختم معايا نختموا اذا كان معز حاضر نختموه به تفضل السؤال
2: حبيت نقول كانوا معناها
1: لحظه سؤال وبعد خذ الكلمه تفضل
3: لا حبيت نقول يعني في البورصه كي تصب الفلوس نتاعك في البورصه هذا ياثر ايجابا ام سلبا على الاقتصاد ثم ناس يقول لك تولي اموال كانها في مستوى نظري قاعده دور ثم ناس يقول لك البورصه مؤشر للرخاء الاقتصادي
4: مش صحيح يا سي خليفه سامحني اذا كان انت مش تضخ اموال في المنظومه الاقتصاديه دونك اوتوماتيكمون فما ستون بلو فاليو اللي كنت ولا الدوله انت بصفه عامه ولا الاقتصاد الوطني
1: معناها انا كمساهم
4: تساهم في الاقتصاد بلادك بيان سور مش نورمال بيان سور
2: هو علاش الدوله تعطي في حوافز جبائيه خاطرش العمليه مربحه للناس الكل
4: الناس الكل تربح
1: الله كنا نعملوا ثقافه البورصه هذه بالتعاون معكم انتم مره في ال 15 يوم مره في الشهر خليفه نلقاو لها حل العمليه هذه خاصه جيراننا وبحذانا كلمه الختام تفضل
2: والله حبيت انا نختم يعني باش نوري كيفاش الجمعيه تدافع على صغار المساهمين
1: كيفاش
2: الجمعيه تدافع على صغار المساهمين لانه فما برشا ممارسات ساعه تلقاها غير أخلاقية في السوق فما دي دينيشي فما زاد عمليات نتاع تغول نتاع الشركات الكبار هذوما فهمتني ولا يشدوا المرابيع ما يعطوش المرابيع
1: ما يوزعوش
2: الديفيدوند واحد كل شيء
1: يقعد يخدم بها يقول لك
2: فهمتني هو في ان واحد ما يوزعش الديفيدوند وهو في الواقع يتهرب من الجبائيه يتهرب من الجبائيه فما تهرب جبائي
1: وخاطر كيفاش يخرجهم يخلص عليهم
2: صحيت بالضبط فهمتني
1: دونك برافو عليك هذا لازمنا نعرفوه
2: فهمتني
1: الناس هذا يتواصلوا معكم انتم باش تدافعوا عليهم
2: دافعوا عليهم مع عن طريق هيئه السوق الماليه فهمتني داير طلبنا منه مقابله توا فما معناها جمله من النقاط باش ندرسوها معاه
1: السوق الماليه وين مقر
4: هيئه السوق الماليه
2: في سنتر
4: بانور
1: داكور
2: ووافق
1: باش نعرفها نعرفها السوق المالية هاني عرفت
2: وافق
1: من شحات رئيسها
2: سي حاتم السميري ووافقنا
1: باش قاعدة تخدم في خدمة كبيرة ووافقوا باش يقابلكم وتحاول
2: باش ندرسوا على كذا باش يعيننا موعد إن شاء الله
1: إن شاء الله بعد ما
4: قريب العاجل إن شاء الله
1: بعد ما تقابلوه تجيو بحدنا
4: أكيد
1: شكرا لكم يعطيكم الصحة نورتونا وشرفتونا دكتور حريص
4: زي
1: كيتار مرحبا بكم حسيتكم يلا فاصل ونختم.

0: تسمع من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. سخنت أي نعم سخنت، ونقولوا يلزمنا نمشيو نتفرهدوا احنا والعائلات، يلزمنا نمشيو نتفرهدوا احنا وعائلات اي، وكل قدر وقدر، اللي يقدر على ويكاند بارك، واللي على 3 أيام، واللي على 4 أيام، واللي بي دولو، واللي في الدوزيام زون، هذا الكل راهو تنجم تلقاه كيف تعمل ريزرفاسيون على بكري. هذا من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه اتبعنا في لي بون بلان. احنا يوميا نحاولوا نقدموا لكم لي بون بلان، اليوم باش نقدموا لي بون بلان جدد نتاع سيفك على كيفك. عرفتوا شكون نتاع لاشين المرادي؟ تقول لك سيفك على كيفك وتفرهيد صغارك على اينا، علينا احنا على المرادي. الجراتويتي نتاع دوزيام اونفون دو موان دو 12 في البريود نتاع لا ريزيرفاسيون. عندي اشكال انا في لهنا في الاورديناتور قسم تاع ضو ما حبتش يرجع لي. دونك من نهار 8/7/2027 لحدود 21/7/2026 هذه لا بيريود اللي باش تعملوا فيها السيجور نتاعكم، معناها من 08/07/2026 الى حدود 31/07/2026، لكن لا ريزيرفاسيون راهي الى حدود لو 22/07/2026 الى حدود 22/7/2026. تمتعوا بالفرصه هذه، لو دوزيام انفون غراتويتي توتال اللي اقل من 12 سنه في لاشين المرادي. سيفك على كيف كيفك بالبلون بون بلون هذايا، وغدوة نعطيكم البقية بالبون بلون هذايا. نوصلوا إلى خاتمة اللقاء، هاو يعطيوني حوجة أخرى إكسترا أوردينير يا سيدي. الأوفر هذايا أوفر فلاش برومو جوسكا موان 40% البريود البريود دو سيجور من 19/7/2026 الى 17/10/2026 شريطة تالا ريزيرفاسيون تصير الى حدود لو 18 جويي 2026 لاشيل المرادي. سيفك على كيفك.

0: تسمع من الاثنين للجمعة مسبح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمعذرة على البان تكنيك اللي ساتنا قسم تاع دو، لكن الجروب في صحه خدم الحمد لله وما بقاش برشا الا الاورديناتور مازال ما رجعش قدامي، فاكدوا لي توا ما غير اورديناتور، ولكن تاكد لي مروه وزاد خليفه من سوسه يقولوا لي سي معز موجود معنا، معز سلامي موجود، خليفه تستقبلوا تفضل في المتابعه.
2: سي معز نقول لك صباح الورد سي معز.
3: صباح النور سي حاتم وسي خليفة ومستمعي جورة فيها، مستمعي ومستمعات جورة فيها.
2: الإضراب مستمر؟
3: الإضراب مستمر للأسف الشديد.
2: يعني على مستوى الأرقام سمعنا مواقف أخرى تقول احنا مانيش مشاركين في الإضراب ومانيش مساندينه ونظرائنا قاعدين يشتغلوا.
3: والله احنا قلناها من المرة الأولى قبل جينا بحداكم، قلنا راهو نسب النجاح أول حاجة، نسب المشاركة باش ما نقولوش نجاح، حتى الإضرابات والاحتجاجات عمرها ما كان نجاح، لكن وعطينا حرية العمل وعطينا فوضنا نظرة حتى الغرف الجهوية نتاعنا في الجمهورية التونسية باتخاذ ما يراونا صالح بعد التنسيق مع السلطات الأمنية والإدارية، وبالتالي اليوم سواء ثم حرية الإضراب جدا ثم حرية العمل وما عندناش إشكال في الموضوع هذا وما عندنا حتى عقدة في الموضوع.
1: ما بعد قداش نسبة المشاركة ميسيلش نسبة المشاركة
3: سي حاتم؟ راهو نسبة المشاركة من نجمو نعرفوها اليوم عندي فرص جهوية موجودة في تونس كامل مناطق الجمهورية، لما آخر العشية نفهم روحنا وين وصلنا ونجمو نمدوكم من بعد بكل التفاصيل.
1: خليفة
2: ما بعد الإضراب سي معز، بعد الإضراب هذا الخطوة القادمة؟
3: بعد الإضراب لكل حادث حديث إن شاء الله ما تزيدش الأمور تتعقد، وإن شاء الله خويا نوصل الحلول ترضي جميع الأطراف كما قلت في صحة المنفات اللي هي أغلب الملفات هي تشريعية بالأساس إن شاء الله.

0: بحال هذه الملفات.
1: سمعز باش نسالك على حاجه سامحني نحطوها لي بوين سو لي زي لازمنا نحطوهم. انتوما طلبتوا هذا الاضراب ولكن فما منظمات اخرى، منظمه مثلا تابعه الاتحاد العام التونسي للشغل، منظمه مستقله، زوز مستقلين جو بونس، يقول لك لا احنا مش مشاركين. لا ما نعرف منظمات ما تعرفهم.
0: منظمات مستقله نعرفوا الاتحاد العام التونسي للشغل، الجامعه العامه نتاعهم خرجت بيان في القرار لعدم المشاركه ودعوه.
1: فما داك درشنيه التاكسي الفردي هذيك اللي كان فيها خابوشي، وفما التاكسي دخلت معنا منذ قليل منظمه موجوده مع
2: الدعايه التونسيه للنقل حاتم.
0: مرحبا.
1: هذوما يقول لك احنا ليه نخدموا لباس ومانيش مطالبين بل اللي طالبين به انتوما، معناها كاينكم انتوما الوحيدين اللي طالبين بالاشياء هذه. فسر لنا وهذا قالوا راهو عندنا الضيف.
0: ما حتى مشكل، احنا اول حاجه ما فماش حتى عاقل في القطاعات النقل العمومي غير منتظم يقول اللي الملفات هذه ما تعنيش، حتى كما قلت لك هي تشريعيه بالاساس موضوع زياده في التعريفه، دونك فماش عاقل اللي باش يقول الملفات هذه لا تعنينا، اللهم يخدم في سيكتورات اخرين وكل واحد حر لمحل. الاتحاد العام التونسي للشغل الممثل في الجامعه العامه للنقل اللي يقول يوم عمل عادي ولا يقول دعوه منظورينا وحمايه منظورينا، والله ماني عارف، انا اول مره اللي نسمع اللي لي باتونتي موجودين في الاتحاد العام التونسي للشغل، وكل واحد حر. وكما قلت لك في حاتم سواء منخرطين في اتحاد صناعه وتجاره او منخرطين في هيكل نقابيه اخرى، حريه العمل المكفوله بالدستور والقانون وحريه اضرابات واحتجاجات مكفوله بالدستور، وكل واحد يتحمل مسؤوليته قدام ربي يقبل ثم قدام المهنيين والمنظورين.
1: واضح. مسلم، شكرا لك على هذه المعطيات، نرجعوا لك غدوه نشوفوا نسبه المشاركه قداش، وايضا تقييمكم انتم لما بعد الاضراب كما قال خليفه. شكرا لكم على المتابعه والاهتمام، تلقاو غدوه باذن الله من 6 ل 9. باي وتحيه تونس. Malato.

0: جو صيف سنة حافلة انترنت
1: اسنة في صيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
0: فاش تستنى خاطر صيف سنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج

0: يلا جو
1: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
5: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل
6: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. المرصد الوطني لسلامة المرور يفيد بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة ولغاية 11 من جويليا الحالي ارتفاعا بنسبة 10.28% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 665 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 603 قتلى سنة 25 و2000. والإحصائيات التي نشرها المرصد تكشف تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 19.08% إلى حدود 11 من جويليا بعد تسجيل 2388 حادثا مقارنة ب 2951 خلال الفترة ذات

0: انتهى من سنة 25 و2000، وسجل عدد جرح الحوادث كذلك انخفاضا بنسبة 18.69% بعد تقلص العدد من 3836 جريحا سنة 25 و2000 إلى 3119 جريحا إلى حدود يوم الخميس. ويتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور بنسبة 28.48%، تليهما السرعة المتسببة في ارتكاب 339 حادثا أي بنسبة 22.57%. أما فيما يتعلق بالوفيات فقد احتلت السرعة المرتبة الأولى من حيث أبرز أسباب الحوادث، وتسببت في تسجيل 257 حالة وفاة وخلفت 751 جريحا. دوليا، شنت الولايات المتحدة في وقت متأخر من مساء الأحد ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، ورد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. هذا ونددت إيران بالضربة الأمريكية الأخيرة على أراضيها، معتبرة أنها أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأشهر الماضية لخفض التوتر، واتهمت واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وإعادة التوتر إلى مضيق هرمز. ختاماً، وكالة رويترز تفيد بعبور 6 سفن فقط مضيق هرمز يوم الأحد، ووفقاً للبيانات فإن نقلة نفط عملاقة محملة بمليوني برميل من النفط الإيراني كانت أحد السفن الست التي عبرت مضيق هرمز أمس، بالإضافة إلى نقلة نفط تحمل نحو 500 ألف برميل من المنتجات النفطية الكويتية.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: 24 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: فلا عندي ملاحظة، أصحاب تاكسيات الفرعي ولا جماعة وتهزف الركاب وإحنا في السحنين ولا في سوسو أي جمهورية تاكسيات نقاو بالساعة بساعتين يتشرطوا ميهزوش اللي يحبوه هما وشي يعملوا أضرار نهار تسجويلية جي وقت الطمك الصيف والسياحة والإصار طالع الناس تخمع رواحهم عندكش حق باش تعمل أضرار. قولوا لي شنين اللي زاد تحبوها. تحية تونس.
2: نحب نوه بخصوص الإضراب العام قيم به يوم الاثنين بالنسبة للولاية سوسة ككاتب عام نقابة سائقي سرط أجل واج. نعلمكم اللي ما فماش إضراب يوم الاثنين بيوم عمل عادي صير الشيخ تاكسي جماعي لواج تاكسي كونتير كلهم يخدموا، لهذا معناه رجعنا تدخل معناه للتنويه لهذه المعلومة اللي فما الناس يشتغل ما فماش إضراب بالنسبة لسوسة ما فماش إضراب. وشكرا وبارك الله فيك.
3: حبيت نبلغ صوتي بربي البيت المتلوي اهالي جهه المتلوي. احنا توا عنا اكثر من 10 ايام نعانوا من انقطاع الماء صالح للشراب لصباح العشيه لليل 10 ايام المتلوي من غير ماء. المتلوي منطقه منكوبه، الناس المسؤولين لا حياه لمن تناد. ما يرحم والديكم. نحب صوتي يوصل. المتلوي راهي ركيزه الاقتصاد في تونس. عبرونا حسوا بينا، رانا في درجات حراره مرتفعه جدا توصل 45 46 درجه من غير ماء في الصيف.
4: هاي نداء للشؤون الاجتماعية. هو الجماعة اللي ياخذوا 260,000 خبط لهم ربال ولا ياخذوا 300 في جوان مشي ياخذوا ياخذوا بالشهرية يلقوا 250 في وين الزيادة؟ ما عندهمش حق متاع جماعة 260 في الزيادة. مشاو للضمان الاجتماعي سألوه قالوا أخويا إحنا سألوكم مقبل قصيناهم الزيادة وين؟ يعني الزوالي ما عندهش حق في الزيادة.
5: احنا توا اللي عندنا اولاد عم تاخر ذهني طيف توحد ما عندهمش حاجه هيك يستمتعوا بيها، معناها الاولاد هذوما على خاطر في نمشي واي حاجه كلهم يصدونا قلنا ما فما حتى شيء. احنا توا اولادنا هذوما امان عندنا يستحقوا دواي. احنا ظروفنا يعلم بها ربي، معناها لما نجموش نخدموا نخليوهم تنظروا لنا بعين الرحمه يرحم والديكم يستركم وربي يفضلكم بربي بربي بربي. معناها مانيش خاطه وما عنديش كارني باش نعدي نمشي للمرج تقول لي يزمكرني نمشي معناها ما لقينا حتى شيء واحنا كارين وظروفنا يعلم بها ربي علاش ما تقفشوا معانا.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: Kun fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité.
3: يلا جو سي فسني حافلة كدويت
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اوت شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت اخرين
3: فيش تستنى خاطر سي فسني حافلة كدويت ملا يلا جو
4: عندك أغاني
1: جوهرة أفلام
2: Publicité

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM d'Imamad dans l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité.
2: سيف سني حافلة انترنت
3: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها من تكونكتي من باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
2: فاش تستنى خاطر سيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج

0: us. They not like us. They not like us.
1: يلا جو صيف السنة حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذاك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
1: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
3: جوهرة أفهم بيبليسيتي

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: Business News. أهلا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية سجلت خلال السداسي الأول من 2026 ارتفاع في كل من الصادرات والواردات مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، بالتزامن مع تواصل العجز التجاري وتراجع نسبة تخطيط الصادرات للواردات. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة في تقرير المعهد الوطني للإحصاء أن قيمة الصادرات فاقت 34,645 مليون دينار مقابل أكثر من 31,773 مليون دينار خلال السداسي الأول من 2025، مسجلة نمو بنسبة 9%. وفي المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 13.3% لتبلغ 47,214.6 مليون دينار مقابل 41,674.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. التطور أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 12,569.4 مليون دينار مقابل 9,900.4 مليون دينار خلال السداسي الأول من 2025، فيما تراجعت نسبة تخطيط الواردات بالصادرات إلى 73.4% مقابل 76.2% خلال الفترة نفسها من 2025. الصادرة على المعهد الوطني للإحصاء أظهرت كذلك أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسي الأول من 2026، وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع. وبلغ العجز التجاري الإجمالي 12,569.4 مليون دينار، فيما سجل قطاع الطاقة وحده عجز بقيمة 6,779.3 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 54% من إجمالي العجز مقابل 5,214.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2025. الإحصائيات أشارت كذلك لأنه العجز التجاري انخفض إلى 5,790.1 مليون دينار عند استبعاد قطاع الطاقة، الأمر اللي أبرز الانعكاس الكبير لهذا القطاع على ميزان المبادلات التجارية. وسجلت الواردات من مواد الطاقة ارتفاع بنسبة 33.5% خلال السداسي الأول من 2026 لتتصدر مختلف مجموعات المواد من حيث نسق النمو، في وقت ارتفعت فيه صادرات قطاع الطاقة بنسبة 49.1% مدفوعة بزيادة قيمة صادرات المواد المكررة إلى 807.9 مليون دينار مقابل 245.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. مركز النهوض بالصادرات أعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة التونسية في معرض إكسبو بروتكسيون 2026 اللي سيقام أيام 3-4-5 نوفمبر القادم بمركز المعارض باريس بور دو فرانس. وأدعى المركز في بلاغ لي المؤسسة التونسية الراغبة في العرض ضمن الجناح الوطني إلى تقديم مطالب المشاركة حصريا عبر منصة أوسيبكس، وتم تحديد يوم 15 أوت المقبل آخر أجل للتسجيل وتأكيد المشاركة. المشاركة التونسية اللي تعد الثانية من نوعها تهدف إلى التعريف بخبرات المؤسسات التونسية الناشطة في مجال السلامة المهنية، خاصة في قطاعات النسيج الفني والملابس المهنية وأحذية السلامة ومعدات الوقاية والحماية، كما تمثل فرصة لإبراز مكانة تونس كمنصة تنافسية للإنتاج والتزويد لفئة المتعاملين الدوليين. ويعد معرض إكسبو بروتكسيون من أبرز التظاهرات المتخصصة في فرنسا في مجالات الوقاية من المخاطر وإدارتها، حيث ينتظم مرة كل سنتين ويجمع الفاعلين الرئيسيين في قطاعات الأمن والحماية والصحة المهنية، ويستقطب أكثر من 20,000 مهني للاطلاع على أحدث الابتكارات والحلول والخدمات الموجهة للحد من المخاطر المهنية. الدينار التونسية بتاريخ 10 جويلية ارتفع إلى حدود 1749 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 9 جويلية في حدود 1122 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 10 جويلية فارتفعت إلى حدود 25178 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 100 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 9 جويلية في حدود 25073 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 99 يوم. أسعار النفط ارتفعت خلال تعاملات اليوم مع تصعيد إيران لهجماتها في دول منطقة الخليج بعد ضربات أمريكية، مما يهدد شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز. وعلى صعيد التداولات ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنحو 4.3% إلى حدود 79.31 دولار للبرميل. الذهب تراجعت بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم، فقد أدت المخاوف من إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، مما أنعش توقعات رفع معدل الفائدة لمكافحة الضغوط التضخمية. وعلى صعيد التداولات تراجعت العقود الأجلة للذهب بنحو 1.2% إلى حدود 4062.50 دولار للأوقية، كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.7% مسجل 4049.58 دولار للأوقية. العالم بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و376 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و955 مليم، الدينار الليبي 462 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و220 مليم.
0: بزنس نيوز جوهرة اف ام، توندونس توندونس
2: برعاية مع بوريدو. اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
0: بوريدو، طور عالمك.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرك العادة، أسبوع جديد نبدأه مع بعضنا كما مستنسين في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندانس. اليوم نحكي على جديد جوجل وأشكالياتها اللي موجودة مع المفوضية الأوروبية، وين نلقاو اللي كونوا جوجل باش تدفع 4.67 مليار دولار، هذا بعد ما أصدر حكم نهائي لمحكمة العدل الأوروبية. القضية شنية؟ ترجع ل 2018، تقول المفوضية الأوروبية تقول اللي كونه جوجل أساءت استخدام منصة الأندرويد باش تعطي للي زابليكاسيون بتاعها ميزة غير عادلة. بالنسبة للغرامة، الغرامة كانت أكبر برشة، كانت 4.34 مليار أورو، يعني 4.94 مليار دولار أمريكي، لكن جوجل ما سكتتش وعملت العديد والعديد من الطعون. هذاك علاش خفضت المحكمة الغرامة من 4.34 مليار أورو ل 4.1 مليار أورو، يعني من اللي كانت 4.94 مليار دولار أمريكي ولات 4.67 مليار دولار أمريكي. الجوهر متاع القضية يتعلق بكيفية توزيع جوجل للزابليكاسيون بتاعها على مصنعي تلفونات الأندرويد. نعرفوا اللي كونه الأندرويد هو سيستم ديكسبلوتاسيون تملكه شركة الجوجل، يعني أنت إذا كان باش تحب تخرج تليفون وتحط فيه لسيستم أندرويد يلزمك تشري الأندرويد هذايا من عند جوجل. وهذاك علاش نلقاو اللي كونه العديد من ماركات التليفونات الذكية مزودة ببرنامج أندرويد الأساسي وعندها اتفاقيات محددة مع المصنعين هذوم. المفوضية الأوروبية شو تقول؟ تقول اللي كونه جوجل استغلت هالاتفاقيات هذية باش تفرض عنوة تطبيقاتها وخدماتها، كما مثلا الجوجل، الكروم، الجيميل وغيرها من الابليكاسيون المملوكة لشركة جوجل من خلال اشتراط التثبيت المسبق. يعني انت اذا كان تشري تليفون اكيبي بالاندرويد باش تلقى فيه الكروم، باش تلقى فيه الجيميل، باش تلقى فيه الموتور دو ريشيرش متاع جوجل، هذو من كلهم تلقاهم بري انستالي. ونعرفوا اللي كونوا صعيب ياسر باش كونوا عندك تليفون فيه انستالي الحكايات هذو الكل باش تمشي تعمل لهم الديزانستال، هذا اذا كان فما الامكانيه باش تنحيهم، سينو السيستم يولي داخل بعضه ما عادش يخدم بالطريقه المثلى وباش تحط في بقعته دوتر زابليكاسيون. دونك هذاك علاش المفوضيه الاوروبيه تقول اللي كونه هذا نوع من الاحتكار وصعب على les applications concurrentes المنافسة، وهذه تعتبر منافسة غير شريفة. هذاك علاش جوجل باش تدفع نهائيا 4.67 مليار دولار أمريكي إلى المفوضية الأوروبية، وإلا 4.1 مليار أورو كما تحبوا تحسبوها بالأورو وإلا بالدولار. هذا شنو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع في الأمان.

0: ديبلاسمون بيي دون لو مع هبة نصيف وأمين البلادي على جوهرة اف ام.
1: واحد وعشرين دقيقة، صباح النور، صباح الفل والياسمين على كل المستمعين وكل المتابعين اللي اختاروا الدنيا وما فيها جوهرة اف ام. بيي دون لو تبدا معكم من توا حتى الماضي ساعة على جوهرة اف ام مع كل فقراتنا، كل اخبارنا، اجواءنا، موسيقتنا، وخاصة زاد فريق كامل يرافقكم ثلاثة سوايع كاملين. هبة الوسيف، امين البلادي، جيجي، جيان رحومة، عبد الحميد بالعجوزة، وانتم بطبيعة الحال صباح النور هبة.
2: يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين. ان شاء الله نهايرنا سعيد مبارك في طقس صيفي بامتياز. وبالحق لازمنا اليوم اومود بيي دون لو لانه طقس سخون، درجات حراره اكيد حكينا عليها البارح، بدات هكا موجه، ما نحبش نقول موجه حر لانه موجه الحر اكيد تتواصل الايام، لكن درجات الحراره المرتفعه. هل باش تكون فما موجه حر اي والا لا في الايامات الجايه؟ اكيد التحيينات وكل الاخبار تلقاوها ديما في متابعتنا الاخباريه مع ضيوفنا. سينو احنا نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم، اللي شد ثنية للخدمة إن شاء الله ربي معاكم، ثنية زينة للجميع، ولو إنه العشرة فما شكون مازال ما شادش الخدمة توا. نورمال مورنا توا كلنا شادين لي بوست نتاعنا، أمورنا واضحة، أما اللي في ديبلاسمون قولوا له إن شاء الله ربي معاك. خليكم في الاستماع والمتابعة لكل فقراتنا، للمود نتاعنا اليوم ليكيب الكل كما قلت أمين يكونوا حاضرين متجندة اليوم لي بيي دون لو، بما إنه طقس سخون سخون سخون سخون إحنا متجندين كنا في البلاتو باش نقدموا لكم الجو الصيفي ونقدموا لكم المود أوف ذا داي. توتسويتا
0: Mood of the day.
2: باش تكون حاضره في البليست نتاعنا، شافونا اثنين، احنا نقول لكم مش اثنين، احنا اربعه في البلاتو. نسلم عليكم الناس الكل، الغونديفو يتلقى معكم انتوا حتى الماضي ساعه على جوهرة اف ام.

0: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم، من 10 الماضي ساعه بيدون لو مع هبه نصيف وامين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعه الماضي ساعتين مع حمزه البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضه. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويني بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف. غرفة الصيفية
1: العشرة 23 دقيقة على موجاتنا قفيفة الصيفية دوليشتنا في المرشي، ديما من الفقرات القارة اللي نبدأ بها رونديفو بيي دون لو. علاش؟ على خاطر نقضيو على بكري، الشميسة ما شاء الله وتكون لقفيفة إن شاء الله بالخيرات الكل. شوشو شيراز تزركي، صباح النور والفل والياسمين.
2: صباح الورد، صباح الفل والياسمين، تحياتي ليك وكل المستمعين على جوهرة فام وكل الفريق العامل معاك هبة، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للناس الكل.
1: أسمع أمين قال لك القفيفة حسب ما شفت تصاور يبدو إنها عامرة عامرة عامرة، والأسعار حسب ما شفنا تصاورة يعني
3: أسعار شيخة شيخة شيخة
2: يعني. نار نار.
1: هاي باش نبدأ
2: اليوم باش نقول لك عبو الأجواء في العموم هبة أمين، الإقبال اليوم فما إقبال وفما حركية بالرغم من ارتفاع في الأسعار في العموم ما عدا اللحوم الحمراء والخضرة فيها وعليها، يعني فما بعض الأسعار مرتفعة والبعض الآخر فما انخفاض. ونبدأ بالخضرة.
1: مرشي باب جديدة.
2: اي باب جديد.
1: يلا نبدا.
2: بالنسبه للخضره، الفلفل البقلوتي ب 3600 كيلو، الفلفل الحار بزوز دينارات، الفلفل الشعباني ب 1300 كيلو، البطاطا بين 1800 و 2200، الطماطم العاديه بدينار و80، والطماطم سوغيز بزوز دينارات، ولد القمره ب 1300، القارص 3 دينارات، الباذنجان 1560، البصل 650، القرع الاحمر ب 1180 الكيلو، القرع الاخضر ب 2500 الكيلو، السفناريا ب 1500 الكيلو، البتراف بزوز دينارات الكيلو، القناويه ب 18 دينار الكيلو، الثوم ب 10 دينارات الكيلو، الخس والليتيو

0: دينار الكيلو. البطيخ دينار الكيلو، اللوز بزوز دينارات الكيلو، والدقلة ب 14800 الكيلو. بالنسبة للحوم البيضاء اللي متوفر، الدجاج المذبوح ب 8700 الكيلو. الكويس بالنسبة للداند والدجاج نفس السوم ب 12490. الاسكالوب كيف كيف الداند والدجاج نفس السعر 17990. جوانح الدجاج ب 7500. كركاس الدجاج 3 كعبات ب 2500. نمشيو للحوم الحمراء. الهبرة ب 46 دينار. ثم كان البقري اللحوم الحمراء المخلط ب 30 دينار، الرقبه ب 38 دينار، الكتلات ب 42 دينار، المرقاز ب 16 دينار، الكبده والقلب ب 46 دينار، لحمه الراس ب 20 دينار، الكبده صافيه ب 47 دينار، لسان البقري ب 30 دينار، الكرش ب 8 دينارات، والهرقمه ب 14 دينار.
1: باه هرق ما في السخانة هادي
0: ذا بدا بلبوسة خسوق كلمة ذي قديمة عندك شو ما سمعتها
1: زمنية زمنية باه مش عطيك مثل قولي تعرفوا المثل هذا ولا
0: صلاة خي
1: وصاوح على الخل قطع المسمار
0: لا
1: شنو رأيك زمني من قاع الخابية
0: غلبتني بالرغم انها قوية في الامثال الشعبية
1: وصاوح على الخل قطع المسمار هاي نتحداك تطلع لي المثل هذا شنو العبره منه
0: اذا نتاع كيما بعثوا البحر رجع شيح
1: ينجم يكون
0: باهره مان
1: هاي خويا اكتبونا الامثله الشعبيه اكتبونا هكا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك باهي ايش عندنا اخر
0: باهي عندنا الحويته توا نمشيو للحويته الوراته ما بين 20 دينار و 800 ل 22 دينار و 600 الكروفيت رويال ب 86 دينار و 800
1: قديش 86 دينار؟
0: و 800 نقول لك فيها بالرنة أو كا
1: 86 دينار و 800
0: أي الكالامار ب 38 دينار و 600 الزغالي ب 56 دينار 56 دينار أكا هو
1: باهي
0: المناني ب 64 دينار
1: الأسعار نتاع الحويتة غالية خلينا نقولوا
0: غالية
1: غالية برشا
0: زاد برشا برشا راس المناني ب 25 دينار القاروس البحري 56 دينار و 800 والعادي ب 28 دينار و 600 كلب البحر ب 36 دينار و 800 الشفريت بون حجمها كبير بالكدا 34 دينار و 800 القرنيت ب 36 دينار و 800 السوبيا ما بين 25 دينار و 600 و 26 دينار و 800 السردينة بما أنه قالوا الجمرة طايحة ما فماش ضو معناتها ب 10 دينارات غليت شوية. مخلط الحوت ب 20 دينار.
1: باهي.
0: المجل ب 16800. السكومبري ما بين 13 دينار و 800 ل 18 دينار و 600. البوقة ب 10 دينارات. الكخاب قولوا له داعش هوني في سوسة ب 10 دينارات. الحصيرة ب 11800 الكيلو، السول شد روحك 78 دينار و 600
1: 87 دينار ما عادش فيها شدين تو
0: كما قلت لك السول ب 78 دينار و 600 المرجان ب 10800 النازلي ب 28 دينار و 600 والتريليا ب 36 دينار و 800
1: باهي الاقبال حسيتوا اكثر على اللحوم البيضاء اكيد
0: صحيح على اللحوم البيضاء وعلى الخضرة
1: وعلى الخضرة باهي الحركية دونك اجمالا هاي الاثنين
0: هي مش كيما الايامات الاخرى بالطبيعة لكن فما الحركية موجودة
1: باهي انا مش ندلل عليك في المنيو انا ريت تصفيت القناوية شنو رايك طيب وقناوية خنشوف
0: طيب القناوية على طريقتي
1: هاي على طريقتي
0: القناوية هي القناوية انا نعملها كيما معناتها المرقة نتاعها كيما الجلبينة كيما معناتها المرقة المرمز والكل معناتها نقص البصل نحط شوية فلفل اكحل ملح نحط الحمى نتاعي ولا دجاج انا نزيدها نحط شوية طماطم المعجونة ما نحطش برشا ونحط معها شوية طماطم نعجنها الكعب شوية كركم شوية قرفة ما نفوحيش برشا الحقيقة سينو هي الاستوس في القناوية بطبيعة باش ما تجيش لزجة كما نقولوا هذيك قوتها خاطر الحقيقة أنا ما نحبهاش تبدا هكيكا معناتها فيها كي يخرجك السائل نتاعها
1: انك
0: فوالا تتقل هكا تبارك الله عليك
1: انا بدي نقول لك القناويه هذيك تمشي لايطاليا القناويه هذيك

0: تتقلى ويزم ما تتق... الكعبة ما تحاول ما تمسهيش ما تتحلش بالكل معناتها حتى القسان هكا دوب ما تقصك الفوق الذنب متاحة دوب ما تقصه هكايا وفي التحريك ديما يزم تتحرك بطريقة دائرية بشوية بشوية مش كل دقيقة تتحرك ولا هذا هو معناتها وتاكلوا بالشفاه والهنا.
1: ربي جيهان قالت لي فسر لنا شنو تمشي لتال تمشي لاختي لاختي يا جيهان لاختي تحب القناوية ذاك علاش اللي ما وديتها من يديك
0: انا من عشاق القناوية الحقيقة
1: بالقناوية يا لالا يعطيك الصحة ديما منو هكا يكون مع شيراز تازركي نهاية الاثنين راكم فهمتوا اللي هي صنيفة ما شاء الله وتحب الكوجينة وليزاستوز دونك تحية ليك وتحية لحرايرنا اللي يكونوا القاعدة هذيا مع السخانة بسم الله عليهم يكونوا هكا يصنفوا يودونا ان شاء الله ربي معاهم وإن شاء الله ربي يعطيهم بالصحة والعافية. شكرا لك شيراز العشرة 31 دقيقة. الغونديفو مازال مع الموسيقى تامر حسني شنو رايك حاجة تعمل كيف؟ يلا سيدي توت سويت الموسيقى على سلامة الحبيب الجميل.

0: جاسمون في دون لو مع هبه نصيف وامين الميلادي على جوهر اف ام. موش مع موشا نرجع معكم من جديد في بي دون لو. صباح النور ومرحبا باللي التحقوا بينا لقيت هذا، اللي التحقوا بينا اللي عندهم الماء يمشي ولا اللي ما عندهمش الماء يمشي، عندهم ضوء يمشي ولا اللي عندهم ضوء طايح. دونك اليوم اللي يجمعكم هو صوت جوهرة فم وصوتكم يوصل عن طريقنا بطبيعة الحال، بحكم انه فما بعض الاشكاليات في بعض المناطق منها المكنين يا هبة.
1: بيان سور احنا انت قلت الماء والضوء، هل يعقل اليوم مع درجه الحراره المرتفعه الحقيقه نعانيه من قصان الماء والضوء؟ هذا اللي نحكيو فيه توت سويت في فقره هل يعقل.
0: هل يعقل؟
1: واحنا تشكيات وصلنا على 29,174,3000. كيف الصفحات اللي تدون مشكورة جدا، صفحة المكنين تودي للحقيقة توصل في أصوات المواطنين وتشكياتهم. اليوم نحكيه على قصان الماء، تصوروا أكثر من جمعة الماء مقصوص، نحكيه على سهلولكات الماء مقصوص، القلعة الكبيرة الماء، وكيف كيف الديبي متاع الضو، نحكيه على القلعة الصغيرة. برشا مناطق الحقيقة اليوم تعاني من هالاستيراب هذية، وصلت حتى الاحتجاجات ما بين جندوبة والكيف، احتجاج الأهالي على قطاع المياه. وتشوفوا بعد شوية الصور، مشكور زاد أخونا محمود سوغير. ما خلينا نمشيو أختنا سلوى دونك اللي تجينا من المكنين بالتحديد. منين يا سلوى؟ أهلا وسهلا ومرحبا.
2: عسلامة، مرحبا.
1: شنو حوالك؟
2: الحمد لله، كان خلونا لاباس.
1: منين بالضبط في المكنين؟
2: من عمارة الفحول.
1: عمارة الفحول، دونك عندكم إشكال متاع ماء؟
2: تراسك طوى عنده 15 يوم مقصود، عبارة احنا منطقتنا فيها قرابة 1500 ساكن معناتها. اول مرة يمكن رجع مرتين سويعات قليلة وبعد تالي قص.
1: 15 يوم رجع قديش ممر رجع الماء؟
2: مرتين يمكن هيك ساعة ساعتين وبعد قص. احنا عنا لان الحيوانات باش تموت، هي تصغى ما عادش فيها.
1: هي العباد ديجا لازم هالماء ديجا.
2: العباد نجم به أبك حاجة نجم تشني والحيوان تكون بهم.
1: صحيح.
2: أنا نحب نوجه لداء استغاثة، أما مش رئيس الجمهورية، حتى رئيس الجمهورية عنده مهام خاصة، عنده تشريعات، يعني باش يولي يتدخل في كل شيء. سامحني، شنو فائدة الولايات؟ شنو فائدة الوزارات؟ شنو فائدة المسؤولين الكل؟ ما قالوا ما يحبوش الدكتورية. إيه هاو سيبناكم، ورونا إيش نجم تقدموا للبلاد. إحنا أنا نأكد لكم إنه لو كان الجيل الهوي بيديهم راه قصوا علينا.
1: لا لا لا. يمكن اسمعني، ما نتهموش كل المسؤولين، لكن التقصير موجود وهذا مما لا شك فيه. أما خلينا اليوم نوجه
2: في 2026
1: بيان سور
2: معناتها معناتها تتمنى تحل الصدالة. هل معقول هذا؟ معناتها احنا عبارة في غزة،
1: مع الطقس السخون هذايا من ابسط حقوق المواطن اليوم ولضمان كرامه العيش نتاعو انه يلقى الماء يلقى الضوء. معناها فما مقومات حياتيه بازيك، معناها ما يتناقشوش فيها اثنين.
2: اي امس مثلا نكتب في رسالتي على اساس باش نوصلها للاذاعات الكل، اي نكتب فيها هكا والضوء قصدك هو شهدت ما عاد كفاه سمح. هكا هو معك صراحه الواحد ضو ماء، احنا البطالوي استفايه ما هزنا دين ربنا. انا قاعدين بطالين، العيشه غاليه، كل شيء غالي. يا رسول الله سيبونا الماء، احنا ما صحش السدود معك الفاضل. ليش خلص تصير علينا؟ ما حشتيش بالماء تحيط الماء البحر، خلي السدود تصير علينا. احنا رب عطا خير وعمسني
1: والله. ما ذيك اللي باهت الحقيقه اليوم نحكيه على، واستبشرنا الخير من خلال الامطار اللي ربي يرحمنا بها في الفتره الاخيره، وقلنا يا رب ان شاء الله ما نشهدوش استراب في توزيع المياه، وان شاء الله الامور تكون على العال وما يصيرش هالقصان. اليوم نفاجئ الكلنا انه كيف الماء يتقص، يعني على ولايات خلينا نقولوا تشهد اكتظاظ، نحكي على حركة سياحية، نحكي على ولايات بعينها اليوم دونك إشكال كبير. والحقيقة اليوم التساؤل، هل يعقل هل يجوز يا سيدي المسؤول إنه ما نلقاوش الإجابة؟ يعني هذا كل خطر اللوجيستيك، شنو وصلوا الماء من السدود؟ والله فما ماء متحيرين، ما فماش ماء متحيرين.
2: صراحة باش نبص عليك نحب نفهم حاجة، شتي كامل وين؟ اشتي وقت اللي احنا ما نستحقوش كمية الماء اللي نستهلكوا فيها توا، علاش ما يعملوش اختراعات مادية اللي باش يحبوا يطبقوها على السدود وتحليه ماء البحر؟ علاش مش وقتها؟ علاش في تنبق في عز الصيف 45 درجة سخانة؟ هل معقول هذا معناتها؟
1: معناها انتوما توا مدام سلوى الاهالي ال 1500 ساكن اليوم ما عندكمش كيفاش معناها قاعدين تتصرفوا؟ وانت اشرت وربي يبارك لك، معناها قلت للحيوانات والأكيد راهي منطقة فلاحية والناس معناها الناس تستقات معناها من الفلاحة، دونك المشكلة للحيوان وللإنسان.
2: عن رئيس بلدية سي الياس حمزة الله يبارك له مسكين العمدة معطي الله يبارك له يدور على أهالي بسكين ماء صحيح ماء مش صالح للشراب مش صالح للاستعمال، أما على الأقل حتى الغسيل حتى شوية معطي الحيوانات ما برسمي عمل معانا الواجب أكثر، لكن سامحني عندك حد جهده معناتها. أنا أمس واحدة من الناس والله مشيت باش نطلع حشاك على الكلب نتاعي، خرج يجري باش يحب يشرب عطشان
1: عادي. الدنيا سخونة يا أختي، نحكيو على 45 درجة معناها أقل حاجة تشرب ماء معناها من السبالة، السبالة نظيف به صوتك يا سلوى وصوت الأهالي نتاعنا دونك وصل على موجة جوهرة فيم. والحقيقة قصان الماء راهي معضلة معناها مش فقط في المعتمدية، عاود ذكرني المعتمدية
0: عميرة الفحول
1: دونك تحية لكل متساكنيها. اليوم تعاني من شح مياه خلينا نقولوا في درجات حرارة مرتفعة، و15 يوم 15 يوم في عز الصيف بالحق، معناها في عز الصيف. خلي لي كلمة الختام مدام سلوى.
2: كلمة الختام نحب نعيش بكرامة، وفرونا ماء ضوء يا ربي لك الحمد، ما مطلبنا حتى شيء آخر.
1: عندك ألف حق وذي معناها ما نجموش نتناقشوا فيه اثنين. باه يعطيك الصحة مدام سلوى، باش نقعدوا نتبعوا معاك الموضوع. إلى سيدي المسؤول هذوما أهالي وجهوا لك رسالة، الماء من حق المواطن، راهو 15 يوم ما فماش ماء والضوء فما زاد اشكاله، نحكيوا على سهلولكات على القلعه الكبيره دوما فقط يوصلوا
0: سورتو قلعه
1: معناها برشا قاعدين وبرشا تشكيات القلعه الكبيره، دونك الضوء زاد فيه اشكال، الديبي نتاع الضوء، الماء كيف
0: مباشره الضوء ينجم يضرب التجهيزات المنزليه.
1: صحيح بيان سور فما ريسك معناها
0: تصور معناها عندك فريجيدير تبرد بطرف الماء اللي عندك ما قدر الله يتضرب ما عملنا حتى شيء.
1: ومن بعد نقعدوا نستناو حتى لاسيورونس، وحنا شفنا اشكال انه التوا يستناو المواطنين في التعويض، دونك كيف خلينا نعديو الصور بين جندوبه والكيف هذه توصلنا وقفه احتجاجيه للاهالي على انقطاع الماء زاد ما بين جندوبه والكيف. هاكم تشوفوا في الوقفه الاحتجاجيه وتشوفوا في السيارات. مشكور خونا محمود سوغير، دونك علاش؟ والله سؤال علاش؟ انتم جاوبونا، انتم تفاعلوا، والمسؤول ماذا بينا يتفاعل، المواطن يوصل صوته، وما على المسؤول الا ان يتفاعل. شنو رايك
0: او يوضح
1: بيسير.
0: هو خرج بلاغ يعني الفتره الاخيره الناس كل شفناه وحكينا عليه انه باش يكون فما انقطاعات للماء خاصه في سوسه المهديه والمستير ما الماره باش يقص بعد نص الليل يرجع قريب 5 تاع الصباح. دونك وقتها حكينا عليه وحاولنا نفهموا علاش، ولكن على ما يبدو فما بلايس قصد فما بلايس ما قصدش، وحتى اللي قصد لمدة طويلة والنص كان الحق ما قصدش وقلت باللازم يعني كما
1: استعديت كما المواطن الكل
0: استعديت. شنو استعداد رهيب زي
1: ما ما ما ما
0: ما الدار فما اس بلس ستيك ما يعني اما ما
1: استحقتهمش
0: مش نقول ان شاء الله تكمل هكا وربي يديمها النعمه، ولكن فما عباد اخرين اللي قاعدين يعانيوا.
1: صحيح يعانيوا يعني 15
0: يوم الحقيقه
1: برشا.
0: هو وقت اللي اول ما بدينا باش نحكيوا على دونك الحاله هذيا كنت شو نقول لك هبره معناها فما بلاغ والناس تم تحذيرها في بالي على نهار
1: تعطيني تحدد لي الوقت وتحدد لي الوقت لناخو احتياطاتي نعبي معناها اموري ومونتي قال الاخر. اما 15 يوم يا رسول الله عندنا كل سيف نحكيو على نفس المعضله اليوم ماء والضوء. والله الحقيقه ماذا بينا
0: نعملوا اي مسؤول ينجم يوضح مرحبا به. انت تعرفي بها اذا كان اتصلوا باي مسؤول يقول لك لازم نرجع للجهات
1: المسؤولة
0: الأعلم منه هو باش ياخذ الإذن باش هما يحدوا شكون ينجم يدخل وقتاش، مش اليوم ماهوش غدوة بتيتر تون وقت اللي نرجع لكم. دونك ما يسالش دونك عندكم أي يعني توضيح مرحبا بكم. 36 300 ألف بطبيعة المؤسسات الكل تعرف أرقامنا وماذا بينا نوضحوا احنا نوصلوا الصوت، ولكن زادا نوضحوا لبقية الناس تسمع فينا هذا كل علاش
1: بيان سور. وكيف ما بلغات راهي تكون حاضرة على موقعنا جوهرة فيم دوت نت، خليكم معنا الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة.

فاسبوك نهار 3 من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وحدات الحماية المدنية تتمكن بالتنسيق مع فرق الأطفاء بالإدارة العامة للغابات وأعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وبدعم من وحدات الجيش جيش الطيران، من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء السبت الفارط بجبل الشحمة بعمادة بير حليمة من معتمدية زغوانة، وذلك إثر تدخلات ميدانية مكثفة ومتواصلة دامت أكثر من 40 ساعة. مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس يدعو المواطنين لاستحباب بطاقة التعريف الوطنية عند التوجه إلى المؤسسة قصد تيسير إجراءات تسجيلهم والانتفاع بالخدمات الصحية في أفضل الظروف، وذلك في إطار مواصلة اعتماد المعرف الوطني للصحة. وأوضح المركز في بلاغ أن اعتماد المعرف الوطني للصحة باستعمال رقم بطاقة التعريف الوطنية يهدف إلى جعل إجراءات التسجيل أكثر سرعة وسلاسة، إلى جانب ضمان معطيات صحية دقيقة وموحدة، بما يدعم جودة التكفل بالمريض واستمرارية متابعته. دوليا، وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن طهران لن تلتزم بمذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة إذا لم تفي واشنطن بالتزاماتها، في موقف جديد يعكس اتساع الخلاف بين الجانبين بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. هذا وفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن بلاده تعمل على توصل إلى آلية مشتركة مع سلطنة عمان لتنظيم حركة العبور والشحن في مضيق هرمز، متهما الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على مسقط تعرقل هذه الجهود. ختاما، المتحدث الأمم المتحدة تحذر من أن السودان يدخل مرحلة جديدة من التدهور الإنساني مع تزامن اتساع رقعة القتال وتفشي الكوليرا وتصاعد النزوح وانهيار الخدمات الأساسية في وقت يهدد فيه موسم الأمطار بتسريع انتشار الأمراض وإعاقة وصول المساعدات إلى ملايين المدنيين. هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ديبلاسمون في يدو لو مع ريما نصيف وأمين الميلادي على جوهرة اف ام. موش مع الموشة.
1: سمعكم في دون لو كالعادة على الدنيا ما فيها جوهر اف ام حتى الماضي ساعة. بعد شوية النصائح الخاصة بالعائلة مع كوتش سميرة, زادة كيف كيف البنة وتصنيف بعد شوية. ولكن باش نرجع للي حكينا فيه الساعة الأولى, موضوع حكاية قصان الماء والضوء, استفسرنا هبة وخذينا بعض الإجابات, إن شاء الله تكون شافية.
2: إن شاء الله أكيد هكا تكون الإجابة مقنعة بالنسبة للمواطنين. ما احنا كما قلنا بالنسبة لموضوع قصان الماء في القلعة الكبيرة سيرتو, لأنه الأهالي برشا تصلوا بنا من القلعة الكبيرة على 29 100 173 4000. مصادر مطلعة تأكد الجهرة فام أنه نتيجة عاطب مفاجئ وجديد اليوم احتراق محول كهرباء. تحاولت الفرق الميدانية التابعة للستيج وحاليا هي بصدد القيام بالإجراءات اللازمة والعمل على إرجاع معناها الماء بلوتو فور انتهاء الأشغال. دونك هذية بريتو الضوء. دونك هذية فيما يخص قصان الماء والضوء. خلينا نبدأ واحدة واحدة لأنه نعاني من زوز إشكالات. دونك نحكيه على الضوء والماء. دونك بالنسبة للضوء راهو فما احتراق محول كهرباء اليوم, وتحاولت الفرق الميدانية التابعة للستيج وحاليا بصدد القيام بالإجراءات اللازمة والعمل على إرجاع فور انتهاء الأشغال. بالنسبة للماء مقصوص من البارح العشية, وكما قلنا الأهالي استغاثوا. الماء يبدو أنه طاح له الهواء. بما معناه الهواء طاح للماء والماء طاح له الهواء. دونك الموضوع يتعلق بضخان الهواء والماء. دونك كيف لانه فما بريسيون تصير هذاك علاش ما يوصلش الماء كونفينابلومون. دونك عوين الصونات قاعدين في اللحظات هذيا يدخلوا, وبدا الماء يرجع في بعض البلايص بشويه بشويه. دونك هذا كما قلنا مصدر مطلع عطانا كل التحينات فيما يخص قصان الماء وقصان الضوء. دونك اتصلنا بهم, مشكور زميلنا أشرف بن عبد السلام اللي أكيد وطبعوا مع كل الأخبار والتحليلات على موقعنا johrafm.net. دونك إن شاء الله في سويعات, وخلينا نقولوا الأمور ترجع مريقلة ومنظمة. دونك نعاود نذكركم أنه اليوم الجديد أنه احتراق محاول كهرباء. تحاولت الفرق الميدانية تابعة لستيك وهي توا قاعدة تقوم بالأشغال اللازمة. بالنسبة للماء راهو فما طحلوا الهواء, بما معنى أنه الماء ما يوصلش بالجديد, يعني الدخان بتاعه ما يوصلش بالجديد. دونك عوين الصونات قاعدين في اللحظات هذه يدخلوا, وبدأ الماء يرجع في بعض البلايس بشوية بشوية. هذوما أسباب الانقطاع بالنسبة للماء والضوء في بعض من مناطق في القلعة الكبرى. ترجعوا تلقاو كل التحينات ديما على موقعنا johrafm.net. احنا مازلنا موصلين الغونديفو حتى المتصل.

0: زوهرة اف ام زوهرة اف ام اف ام
1: هكتشي كدري في القلولو حب نادية وحب لولو

ما تقول. كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000

0: 31 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم كالعادة في بيي دون لو، ساعتنا الثانية. تحياتنا لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. توت سويت الكوتش سميرة في أحلى عيلة مع سميرة.
1: أحلى عيلة مع سميرة. مع سميرة
2: بعد استقبالها كيما العادة مدام سميرة. صباح النور.
3: صباح الورد. أهلا وسهلا أمين.
2: كيف الحال؟
3: إن شاء الله نهاركم زين.
0: وكم قابلك
2: يوما وان تو وان؟
3: لا لا اسمعني، المرة اللي فاتت عمل لنا هيك
0: في الأخرة،
3: في الأخرة انترفونسيون دونك وكهو، فهمت؟ هكا اليوم ماذا بينا نسمع
2: ساعات ننسى روحي في الرول نتاع المناشد، دونك نلعب دور المستمع.
0: دونك
2: ما شاء الله عليك، يعني الأفكار وال فما تسلسل في الأفكار، دونك سرحت الحق.
3: يا خويا
0: اليوم عندنا برشا
3: حبوك الدور المستمع.
2: باه الله يبارك. يلا
0: البو وما أدراك ما الأب، اليوم دوره في تربية الأبناء، هذا موضوعنا اليوم مدام سمير.
3: هذا الموضوع اللي أكيد شي فرح برشا نساء، لأنهم ديما النساء بالنسبة ليهم علاش كان الأم. ونحب جوست نعرج على حاجة بسيطة برك، معناها جوست بركة للتعريش، أنه كي نقولوا أحنا الأم هي المسؤولة على تربية الأبناء، راهو هذا ما يلغيش دور الأب. وكي نقولوا أحنا في الحصة اللي الفارتة كي قلنا أحنا الأم لازمها تكون هاد أو وتعرف كيفاش تتعامل مع أولادها، راهو أحنا ما ننفيوش اللي الأم عندها ضغوطات نفسية، والأم تعبة، والأم عندها برمجة قديمة وعندها جروح قديمة، هذا ما ينفيش هذا. لكن زادة أنه أحنا نقعدوا ديما عايشين دور الضحية، وبالنسبة لينا أحنا نساء تعبين، أحنا نساء عنا مشاكل، أحنا نساء دار وشارع، هذا راهو هذا ما يخليكش تجرد من مسؤولية وتخليك كأم. رغم هذا الكل أنت كأم رك مطالبة باش توسع بالك مع ولدك. علاش مطالبة؟ لأنه باش ما نعاودوش نكرروا نفس الأخطاء، لأنه أنت توا أم اللي قاعدة تعاني منه هذايا الكل. أنت قبل كنت طفلة، كنت صغيرة، كي كنت صغيرة أنت ما لقيتش فريمون معني شكون يوسع باله معك، شكون يفهمك، شكون يسمعك، شكون لقيت معني تعرضت لبرشا مشاكل نفسية تعبتك، البرشا جروح سواء من البو من الأم من العائلة، دونك هذوما اللي أثروا في شخصيتك. إيه أنت أما خير تحاول أنت تكون أم، ما قلناش أم مثالية، فمش أم مثالية، أما تكون أم أحسن نسخة منك أنت كأم. لأنه الوليدات هذوكم في الأخر هما مسؤوليتك، وزادة بتبيعة مسؤولية الأب. دونك باش ما تعاودش تعيش ولادك نفس اللي عشته أنت، تحاول باللي تقدر، راهو لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ما قلنا لكش أنت أعمل حاجات ما تنجمهاش، باللي تقدر. أموا حتى كي تسمع حاول أنت تتسائل زعما أني وين من هذا الكل، كيفاش ننجم أني نعاون أولادي، كيفاش ما تقعدش ديما مركز عليك أنت وعلى أتعابك وياسر عايشين في الصندوق. اخرجوا من برا من الصندوق واخزروا لأولادكم وركزوا، ما تعملوش نوسخ منكم انتوما وأكاهو. هذايا
2: كومنتير ينجم يتكتب الحديث سهل
0: تطبيق.
3: إيه لكن احنا اعطينا راهو اللي يحب يتبع ويحب يعرف، احكينا على مدى معناها قديش من شهر، احكينا كيفاش انت تكون ام معناها ناجحه، كيفاش انت تعاون روحك، كيفاش به حاجه بسيطه، خاطر هذا راهو موضوع طويل. احنا باش نوليو نحكيو على التصالح مع الذات وعلى علاج جروح الطفوله وعلى ذا الكل، راهو يلزمه مواضيع ومواضيع. ابسط حاجه نعملوها انت، احنا نقولوا المشاكل كل شنية هي، يا مشاكل مع الزوج، يا مشاكل مادية الام، يا جروح من الطفولة، نحي احنا المشاكل الزوجة ذيك عندها مواضيع اخرى،
0: وحتى الخدمة زيادة وضغط العمل،
3: الخدمة وضغط العمل. نحي انت توا المشاكل المادية، انت توا مطالب باش كي يقعد قدامك صغيرك لازمك تفصل كل شيء وتركز في ولدك. عندك مسؤولية توا، انت تنجم تجيري خدمة، نجم تجيري ساعات يبداو عارف في الخدمة اللي فريمو راهو ما تنجمش حتى تتعامل معه، وتنجم تجيريه، وتنجم انت تكون معني في خدمتك
0: منظمة
3: ولينة في خدمتك، تنجم انت تجيري
2: يعني
3: برشا امور.
2: تقصد انت مدام سميرة انك تنجم تلقى حلول في الخدمة وحياتك المهنية،
3: وما تلقاش حلول مع تلقاش حلول صغيرك، ومن بعد تجي على حد صغيرك وتقول اني وتعب اني ما اني الحقيقة
0: إبويزي إبويزي
3: أو باش توا باش نحكيو الأم الإبويزي شنو فما البديل باش هي تنجم زادا كمام تكون مرتاحة. اللي هو الأب اللي دور الأب راهو وللأسف ملغى تماما. راهو احنا خاصة المجتمع الشرقي رانا احنا بالنسبة لنا البو سي خدمة شارع اكهو
0: وتوفير لقمة العيش
3: هذيك هو خدمة وامور مادية وشارع سي هو بانكا ناخذ نجبدو منه فلوس اكهو. دونك هو مش مطالب هذايا. راهو المشكل الاساسي ماهيش في الاب ماهيش في الراجل، لانه احنا المشكل الاساسي اولا في الاختيار. علاش قلت لك هو راهو
0: معناه الدائرة
3: كاملة في الاختيار اللي احنا حكينا عليه،
2: اختيار شريك،
3: اختيار شريك الحياة. هذه حاجة في الحوار قبل الزواج، واني قبل حكينا كانت تذكر هيبة في حصة الحياة الزوجية تبدأ قبل الزواج. في الحياة قبل الزواج كيفاش باش تكون، في النقاش اللي باش يصير قبل الزواج كيفاش باش يكون، وحاجة أخرى حتى بعد الزواج. احنا راهو كي نتزوجوا راهو البو يلقى روحه عنده مهام يقوم بها ماهوش مش اختيارات. علاش؟ لانه احنا راهو في اللاوعي متاعنا في البرمجه متاعنا سي مدوب ما نعرسوا سي عندنا تقسيم الادوار مقسمه بطبيعتها.
0: صغارك تربيتك انت
3: مقسمه بطبيعتها، معناها البو يلقى عنده دور والام عندها دور ديجا ما حكاوش، اللي هو دور البو اللي هو الشارع الفلوس، يجيب الفلوس يوفر الرعايه للاطفال، والأم اللي هي توفر التربية داخل المنزل.
2: دونك مدام سميرة أنت مع أنه مع تقسيم الأدوار هكا؟
3: مع التكامل والتشارك.
2: ولا خاطر إذا كان نحكيه لهنا على تقسيم الأدوار، يعني أنت في أول نهار باش تدخل لعش الزوجي، دونك باش تقول يا مرأة أنت عندك هكاك ويا راجل أنت عندك
3: مش هكا. تقسيم الأدوار هو مش تقسيم في كلمة
2: تقسيم، يكون بالعملية
3: هي مشاركة. مشاركة هو التقسيم يصير من غير ما نشعروا، على خاطر احنا تبرمجنا هكاك. معناها توا باش يعرسوا ديجا معروف، احنا توا معروف راه في اللاوعي نتاعنا معروف الراجل يخدم يجيب فلوس لمرأة اللي هي بأولادها، هذا معروف
0: هو نورمال.
3: لكن هذا ما تستقيمش الحياة، راه باش يصير فما إرهاق كبير للزوجة، وباش يصير فما زادة إرهاق كبير للزوج من ناحية أخرى، وراهم بعد باش فما تشتت وفما عدم توازن. لكن وقتاش يصير هذايا وندخلوا في مشاكل كبيرة، وقتاش يصير؟ وقت اللي الراجل من الأول يلقى روحه من غير ما يشعر هو كما قلت فما تقسيم مسبق به. بعد الام شو باش تصير؟ الام بما انه اغلب الامهات يخدموا، دونك الام كي تلقى روحها هي بين الخدمه وبين قضيه الدار وبين تربيه الاولاد وبين اذا فما مشاكل هو الراجل في حد ذاته، معناها ساعات يكون هو مشكل كيف ساعات المرأة تكون مشكل للراجل. دونك هذه في هذه الكل، ومع شوف هي شنو هزت معاها من طفولتها والعائلة والمجتمع، وشوف هي
2: شنو هزت وهو شنو هز. خاطر هو الراجل كيما نعرفوا الناس كل شنو الفيكيو نتاعو في دارهم قبل مع والديه،
3: كل مرأة
2: كيفاش راه لو كومبورتمون نتاع عائلته نتاع خاصه البو، اسكو يعاون اسكو ما يعاونش. دونك انا لهنا جوست نكمل الفكره، يعني ديما لهنا احنا نحكيو على كسوة تقسيم الادوار بطريقه مباشره او غير مباشره، ولكن زاد كيف في علاقه بالصغير، حتى وكان هو المعنى الرجل يقول لا ما المراه ولا مرتي هي اللي باش تقوم بتربيه الصغار، دونك هو عنده مسؤوليه مباشره او غير مباشره، مباشره في النصيحه او في يصلح كومبورتمون نتاع صغير، وفي طريقه غير مباشره حياته مع مرته حياته في الدار اسكو يعاون في ينظف اسكو هو لين وحنين مع زوجته.
0: دونك انا راها تعب امراه مش منجم
2: يهز عليها، هذا الكل اللي صغير باش يشوفه غدو باش يحاول يطبقه. دونك هذاك علاش نشوف انه فما طريقه مباشره او غير مباشره.
3: هما يا امين اولادنا يتعلموا بالمراقبه،
2: فوالا هذاك المقصود.
3: لكن احنا كي نقولوا معناها بغض النظر توا على هو كرجل شنو عنده شنو هز معاه من طفولته كيفاش هو تبرمج
0: كيفاش راه زاد الام وبوه كيفاش
3: كانوا يدعموا ام وبوه. هذايا شفت احنا هذا الكل نحكيو فيه ومركزين على الاطفال باش اطفالنا ما يعيشوش نفس التجارب تاع الاباء والام تاعنا احنا ومتاع ابائنا. دونك احنا كي يلقى راجل سي بون تزوج يلقى روحه هو ما يصيرش فما اتفاق مسبق وحوار مسبق انه رانا احنا مش نكونوا شركه في تربيه اولادنا وفي الخدمه، على خاطر توا اغلب الامهات يخدموا اغلبهم يخدموا. دونك من بعد الام وين المشكل يصير؟ الراجل سيبون يتعود خاطر العوام الاولى عوام العسل والحب وكذا، المراه مازالت عندها طاقه تنجم تعطي وعندها سوفل وكل تنجم تتحمل. دونك باش توصل اساغتان مومون سيبون ما عادش تنجم، وقت اللي تولي ساتوغي بين دار وخدمه وشارع وقضيه شو باش تعمل وقتها باش تجي تطلب من الراجل باش هو يعاونها.
0: وسيستم التعود هذاك اللي
3: يعني التعود بعد 3 سنين بعد 3 سنين ديجا الراجل معناها ما جاريش التربيه الكل نتاع الاولاد. وساعات فما اباء ما يعرفوش اولادهم في انا قسم يقراو صدقني والله العظيم جاوا حالات قدامي ما يعرفوش اولادهم في انا قسم يقراو في معناها الام كل شيء
0: لانه تعود الام هي اللي ماسكه بزيمه من الامور.
2: هي حسب تجربتك مدام سميره يعني اغلبيه او حالات معزوله
3: اكيد توا كل حاجه توا الاغلبيه انه الام هي متحمله ما يفهم بالتربية الأبناء الأغلبية.
0: خلينا نقول لكن الحالات
3: الأخرى نادرا على الأقل الأباء حتى يكون هو ما هوش معناها ملم على الأقل يبدأ يعرف كم مولاد وذي حالات نادرة. لكن احنا خلينا تو نرجع للمشكل اللي بش يصير أنه الأم وقت اللي تطلب من البو باش هو يعاونها على تربية أولادها ديجا باش تصير الإشكال هو ما يعرف شيء. جيتني بعد 3 سنين أني ما نفهم شيء ما نعرف حتى شيء. جيتني أول ولن هو تعود تعود الله أعلم هو كما قلت أنت أمين بكري شنو هو البرمجة البرمجة عليها قبل لقى أمه كما نقولوا أحنا سي السيد البو كل شيء عنده بين يديه والأم كذا ذي نوعية متاع معناها علاقة بين الأزواج أقديمة. هو توجي أنت تو تقول له إجت له معايا وربي أولادك معايا يقول لك كاني تو سيبو تعود معناها مش بالساهل اولا باش يقبل مش بالساهل ومش بالساهل باش هو ينجم يجاري هذايا الكل. ومن بعد شو مش يصير مشاكل زوجيه كبيره وتوصل حتى للطلاق. والسبب شنو هو انه البو مش مهتم وقت اللي بالعكس مش هو مش مهتم احنا من
0: الاول
3: ما حملناهوش المسؤوليه وما عودناهوش.
2: نتصور الاهم تو اذا كان الاب يعني يقول لك يلا باش نعاون وباش نساهم في هالحياة العائلية خاصة مع الصغار وباش نربي أنا شنو مطالب نعم
3: بيه.
2: خطر إذا كان نربيه له الكورة
0: خطر الرجل ديما المرارة مش
3: كيف المرارة
0: لتاش معنى ملتي تاش
2: الرجل يحب الروكات يحب الروكات يعني معنى أعمل هكا ودير هكا أو أحيانا وحده يحب يعاون ولكن ما يعرفش يقول لك بالك متداخل في مهام
3: مركز وساعات يجي عندي حالات حتى معناها قدامي وفي اصدقائي كل ساعات البو وقت اللي المراه تضغط عليه وتولي فما مشكل وتقول له لا عاون ايجا قري اولادك يقعد قدامهم دقيقتين يعطيه كف ويقول
0: أو يتوتر ما يتحملش
3: يتوتر خاطر سيبوم هو متعودش بي. احنا خلينا
2: نبعدوا على نبعدوا على هذا يعني.
3: خلينا احنا توا نفهموا الساعة حاجة راهو فما اباء يقول لك انت ديما تقول البو مش متحمل مسؤولية اني نواكل ونشرب ونشري ونحط في ليتيود اي راهنا يلزمنا نفهموا راه فما فرق بين الرعاية وبين التربية. راهو الاباء توا
0: المعنوية والنفسية ما بين انك توفر القوت اليوم
3: اغلبهم توا راهو يقوموا بدور الرعاية ما همش قاعدين يقوموا بدور التربية. وراي التربية الحياة السليمة والعائلة باش تنجح لازم تكون فما رعاية وتربية وفما اشتراك بين الزوج والزوجة. الرعاية الكل نعرفوها اللي هي فلوس وماكلة وشراب ولبسة
0: وحتى المرأة تولد تساهم فيها خلينا نقولوا
3: يعطيك الصحة
0: خلص الجردري
3: في المقابل لو عنا احنا زادة في الجهة الأخرى عنا المرأة زادة قائمة تقوم بدور الرعاية ودور التربية. دونك مادام المرأة تقوم برعاية وتقوم بتربية في نفس الوقت معناها حتى الراجل زادة لازم يساهم في التربية اللي هي تربية أولاده كي نحكي ونقولوا التربية احنا اللي هي
0: خاص الساعة بعد الخدمة لصغارك اسألهم من وصلت وش عملت
3: ولا هذا هو التربية كل ما عنده علاقة بالتربية الإيمانية بالتربية الأخلاقية بالتربية المادية بالتربية الجنسية بالمهارات الحياة هذه كلها مش كان الأم راهي تقوم بها. إيش مش يعمل يقول لك البو أني نخدم نهار كل خلينا نقوله على أساس الأم ماهيش تخدم يقول لك أني نهار كامل في الشارع أني ما تلقاش الوقت وعندك ضغوطات نفسية كبيرة وخدمة وكل به عندك ويكاند الويكاند تنجم تخصص الويكاند تخصصها لأولادك ما فيها بس راك قد ما تقرب لأولادك قد ما أولادك يكونوا متوازنين نفسيا. راهو فما معناها إحصائية أثبتت أنه الأولاد اللي بنقولوا البولم طلقي لكن هما يراو في بوهم معناها بتبيعة كل جمعة يراو في بوهم متوازنين نفسيا أكثر من الأطفال اللي يبوهم معناها في الخارج ويقعد بالعام والعامين ما يجيهمش. لأنه في حد ذاته راهو تواجد البو مع الأبناء هذيك في حد ذاته حماية نفسية، راهو أحساس بالأمان. تتخيل أنت الأطفال عايشين في الدار قدامهم كان أمهم، والبو يخرج الصباح يمشي يخدم يروح يجيب الساشيات يحطهم يمشي للقهوة يروح يشد تليفون يرقد يقوم، وهذيك هي نفس الحكاية في الويكاند باش يخرج مع أصحابه، فما يمشي المسجد فما يمشي القهوة فما الكورة، كل واحد كيفاش، وهذه الحياة تمشي بنفس الطريقة هذه. تتصور مش تكون فما رابط محبة بين البو وأولاده، مش ما عادش فما رابط وطيد متاع محبة، العلاقة باش تبدأ بشوية بشوية تبرد بين البو وأولاده، ما همش باش يتعلموا حتى شيء من بوهم، وحتى كان البو عنده صفات باهية وعنده قيم راه مش باش يتعلموها منه. علاش؟ لأنه ما همش يراو فيه مش موجود. دونك انت كي تاخو انت الويكاند عدي مع اولادك حتى ساعتين من زمان ساعتين من زمان مع اولادك، راهو هذه راهي تعاون عندهم امباكت قوي على الاخر على الاخر. كي تروح انت بعد الخدمه وتروح صحيح تعب وتروح انت كان نجمت تتعاون ماذا بينا، ما نجمتش اقل حاجه تعمل مع اولادك نصف ساعه. لا قلنا لك احكي على قرايه، لا قلنا لك احكي على على على على حد
0: توجهات
3: مع ولدك فدلك معاه نصف ساعة، حتى نصف ساعة فدلك معاه باش تكون زادة لأولاد يقربوا من الأبائهم برشا. تنجم أنت مهم برشا أنك تصوحب أصحاب أولادك، شكون مصوحب
2: بمعنى ولدك صاحب ولد شكون
0: صحيح بتعرف.
3: وانت حتى تحكي مثال أبسط حاجة، ولدك صاحبه جاب حذاه للدار، مثالش انت كي تقعد معاه وحتى تفدلك معاه كيما تفدلك مع ولدك، تعرف ذاك اش يعمل ذاك يخلي الولد الطفل تكون عنده ثقة في بوه، يحس اللي بوه قاعد معناها
0: نزل
3: للعمر وهو قاعد معناها يجاري فيه وحب يعرف وش يحب وش ما يحبش، هذه مهمة برشا. حاجة أخرى طول أبين إني نستغرب الحقيقة، طول صحيح تخدم وصحيح عندك أمورك وكلك، لكن أنت يا إما فطور يا إما عشاء يكون مع أولادك، فطور ولا عشاء مرة في النهار، تتلموا في نفس الطاولة مرة في النهار. ما تتخيلش يا أمين قديش هذيك عليها وقع على وليدات، رو فما صغيرات يبدأوا يستناو
2: حتى كان فيها أقوم أقعد ويزي
3: ميسالش
2: بالعرق يعني. إجا
3: أقول لك بعد إحنا كي نكبروا نبدأوا نتذكروا فيهم هذوكم ونقولوا قديش بعد فما كي يكبروا لكلهم يعرسوا نتذكروهم كل مومو هذوكم. وحاجة أخرى حطوا في اعتباراتكم فما ناس راهي محرومة، راهي فما ناس تتمنى تقول لك اعطيني صغير وخويا ونكرس له حياتي الكل.
0: قلت حاجه مهمه مدام سميره، قلت فما حاجات يقعدوا في الميموار نتاع الصغير من عند البو والا الام، حاجات مهما تكبر فما حاجات ما يتنساوش بالحق. يعني اليوم مهم جدا تقربوا لصغاركم، مهم جدا تحكيوا مع صغاركم، بارتاجيو مع صغاركم. كيما قلت معناها اوكي ونشاطر امين الراي كي قال لك راهو البو والراجل اون جينيرال يا خويا ما عندوش ياسر هكا وسع البال، اعطيه قل له هز صغيرك هزوا للبارك اخرج احكي معاه شارك وتفرج معاه في الفيلم الفلاني،
3: ماشي القهوه نهز ولدي معايا القهوه، نختار مثال ولدي معايا القهوة.
2: قهوة إكزامبل، لا مش ناس كل يعني مش القهوة.
3: لا
2: أنا واحد الناس ضد الناس ولدي القهوة.
3: مش قهوة تنجم أنت تختار مش بالضرورة يعطيك صحة يقولوا قهوة.
2: مش القهوة الشعبية.

0: القهوه الشعبيه شبيه القهوه الشعبيه.
1: انت ماشي لبلاصه باش تقعد فيها تهز ولدك، مش لازم قهوه تهزو بارك هزو امشي اما لبلاصه باش انت تكون مرتاح فيها وولدك مرتاح، واحكي معاه احكي معاه، مش نحكي وكان على قرايه وقد جبت معدل وقديش كذا، وانت ديما انت بيك انت عليك انت مشاكس انت تعمل انت اني منرفز منك انت غششتني، والا فما اباء ردود افعال خايبه يدخل الدار يقول ايا ايا ما عادش نروح، هاني وين نروح نلقى كان الحس والعيات شو مش يعمل وقتها.
2: كله في بلاصته معقول جدا مدام سميره، نصور ما عادش عنا وقت، ولكن نقطه اخرى مهمه وكمل الفكره نتاعك. انت قلت اليوم قلت معناها لونجاجمون نتاع معناها الاب مهم جدا، في صوره انه الزوز يعني اتفقوا انه الزوز باش يربي وباش يقدموا الرعايه اللازمه، ولكن فما معضله كبيره انه كل واحد كيفاش يربي.
1: سبحان الله نفس الفكرة.
2: نفس الفكرة. احنا في اختلاف اليوم، في اختلاف كيفاش نفضوا هالاختلاف هذا، على خاطر البوي باش يربي بطريقه والام باش تربي بطريقه،
0: فما واحد بعضهم الكوب،
2: فما واحد بالكلام وبال ياخو ولده بشويه، وفما الاخر اللي بال
0: لا ولا نخلقوا الصوره نتاع ماما حنينه وبابا صعيب.
2: صحيح باش نكسروا الحاجه هذه.
1: هو الكل تفاهم، راهو كل تفاهم. احنا حاجه نعملوها قبل ما يجينا البيبي، قبل ما يجينا البيبي راهو ميسالش كي نقعدوا احنا، اذا كان علاش ديما نقولوا راهو الزواج راهو يتبنى على حوار من انت كي تكون زوجتك عارفها كيفاش تفكر وانت وهي عارفه زوجها كيفاش يفكر، دونك احنا ديجا متفقين على نفس المبادئ على نفس الطريقه فاهمين، نوليو احنا حوار بين بعضنا ما نظهروش كل شيء لاولادنا. اذا كان انت زوجتك عندها طريقه نتاع تربيه وحتى كان غلطة انت ما تجيش قدام ولدك وتقوم انت تهين في زوجتك ولا تخرجها غلطة، هذاك بعد نجم تتحاور انت وياها والزوجة كيف كيف. لكن وين الاشكال؟ توا الاشكال فما برشا امهات تقولك اللي نبنيه اني يجي هو يكسره بطريقة هو ينجم هو يكون غلط، ينجم يكون هو مش في باله اللي هو صحيح. مثال احنا كيفاش نعمله؟ اذا كان انت كأم ترى في روحك بنيت، خاطر كي نقوله بنات الام سعاد الام باش تبني، لانه في الفتره بين من معناها منذ الولاده للسبع سنين الاكثريه راهي باش تكون الام هي اللي قايمه بالدور هذايا الكل، معناها اللي باش يتلقاها الطفل من الام والبرمجه باش يتلقاها الطفل من الام اكثر حاجه راهو يتعلمها من الام. دونك اذا كان البو باش يتدخل في تربيه او باش يكون يعمل في سلوك هو قدام الاولاد اللي هي ممكن تراها ذيك باش يكسر كل ما بناته هي، راهو الراجل مش ما نحكيوش على الكمال، ما نحكيوش على الكمال. اذا كان انت لقيت راجلك ماهوش قدوه الولدو، فما برشا امور قاعده تصير قدام الاولاد راهي تضرهم، راهي من بعد تعلمهم حاجات في المستقبل، ومن بعد احنا نقعدوا نلوموا ونقولوا علاش وكيفاش. ابسط حاجه خلينا نحكيوا بربي حاجات موجوده في المجتمع التونسي، ابسط حاجه فما سلوك ساعات تلقى اباء تلقاه مثال يهين يضرب مرته يضرب أولاده يضرب قدام الصغار، كيفاش أنت تحب ولده بتحبه يكون هو قدوة لولده، كيفاش ولده بعد بش يكون بعد، وكيفاش هو بش يحترم الولد في حد ذاته. تجي أنت لصغيرك وتبدأ ساعات فما أباء يقوموا يشكيوا ويحكيوا لأولادهم، تقولوا برا أحكي مع صغيرك وصاحب ولدك، يمشي هو يحكي له أمك عملت أمك كذا أمك كذا، مش هذاك الحديث اللي لازم يتقال بين أولادنا. وفما حاجة أخرى، ساعات تلقى أباء بالحق راهو يأمين، ساعات تلقاهم يشربوا قدام أولادهم. تخيل أنت بربي، هذه ساعات تلقى الأمهات، وهذا مشكل يجيني ديما في الاستشارات الزوجية، ديما تجي الأم هذا المشكل اللي تعاني منه، تقول لك قاعد مثال قدام الأولاد، قاعد وإلا فما قاعد برشا
0: حاجات
1: وكذا وبرشا حاجات إكزامبل من الإكزامبلات من الإكزامبل، فهمت؟ يحكي برشا حاجات قدام الأولاد، أنت إيش تعمل وقتها؟ ما تركزش على السلوك السيء، أنت ركز على الحاجات الباهية اللي في زوجك، حاول ديما منهم قدام أولادك وحاول تلوج على قدوة أخرى. مثال أنت عندك سلوك تحب يكون في زوجك وهو مش موجود وتحب يكون قدام أولادك، تنجم أنت وقتها تجي
0: تحكي مع زوجك
1: الحاجة شو هذية محليه السلوك هذا، لو عمك يعمل كما هكا، راهو جدك تعمل كما هكا، راهو جيب له أنت ناس أخرى قدوة، وديما أعطي أعذار لراجلك زيدا. عمرك عمرك ما تجي تشوه صورة زوجك قدام أولادك، لأنك أنت قاعدة تبرمج في أولادك في برمجة غلطة، ومن بعد باش تلقاه هو نفس التصرف.
2: باش نختم ملاحظة وكهو، خطر مدام سميرة بكري حكيت على حاجة مهمة، أنه قبل الزواج قبل الزواج وأحكي وتفهمه. نحب نأكد لك مدام سميرة أنه قبل الزواج الموضوع هذا يتم تداوله بطريقة سطحية جدا،
1: انت ولا ولا يتم تداوله
2: اصلا، حتى حتى كان نحكيو فيه، انت تحب تحب الصغير ولا ما تحبش نحكي على الصغار، انت بتحب الصغار ولا ما تحبش؟ نفترض هما زوز، اوكي تحب صغير ولا زوز؟ صغير برك يا نحب تحبوا بناي ولا شنو باش تسميه؟ وتق ويقف الموضوع غادي
0: مزيدة من التربيه. امين، انت زاد راك الشريك اللي باش تختاره كسوا مراه ولا راجل، انت اخترت وخاطر فما عندكم لي زونتونت كيف كيف، ماشي نفرد لونغور دونت، عندكم طموحات كيف كيف، خلينا نقولوا أ
2: 70%. أنا معك
1: حاجة، فاهمين الحب بطريقة غلطة بالنسبة ليهم. معناها النجاح في الحياة الزوجية تبني على الحب، وقت اللي احنا حكينا قلنا ما فماش حب من نظرة الأولى، والحب سي العشرة سي التفاهم سي أنه نقدروا ونحترموا بعضنا ونفهموا بعضنا، والحوار أهم شيء. الحوار
0: تخي بيان. هذيك الصحه مدام،
2: ما عادش عندي ملاحظات،
0: ما عادش عندك 57 دقيقه ونمشيو للاوف نحكي. اسمع، قعدت في جو قدامي نقول لك اليوم الموضوع كيف مره فاتت تكلمت في اخر
1: نقطه صغيره. نقطه صغيره بربي ديما يقولوها، اللي هي البو الام تربي البنات والبو يربي الاولاد، راهي حاجه غلط.
0: ولا النقطه الاخرى بالعكس، عاد الطفلة قريبة لبوها أكثر من أمها.
1: لا ما فماش، راهي ما فماش، راهو البو يربي كما يربي البنت كما يربي الولد، والأم كيف كيف.
0: صحيح، ربي فضلهم الزوج، وإن شاء الله
1: ربي يهدي وإن شاء الله يهدي الجميع.
0: نبعدوا شوية على لأنه حالات الطلاق كثرت برشا، وذي أثر على الصغار وعلى النشء.
1: أحكي وأحكي وحوار حوار تفهم
2: والتأثر بمواقع التواصل الاجتماعي.
0: ابعدوا على الفيديو سوسيو شوية، ابعدوا شوية،
1: احكي وحاولوا تفضوا المشكلة، والله توصلوا الحل
0: إن شاء الله. إن شاء الله فما كل خير يا مدام سميرة، وأحلى عائلة مع مدام سميرة. نوزو معك لحد 58 دقيقة بوز مع الموسيقى، وأكيد أخبرنا ومتابعاتنا. احنا حتى الماضي ساعة في بيدون لوب.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. السيطرة على حريق جبل شحمة بزغوان بعد أكثر من 40 ساعة من التدخلات المكثفة. وواشنطن تشن ضربات جديدة، وطهران تتهمها بإجهاض الجهود الدبلوماسية. وفي تفاصيل أخبارنا، وحدات الحماية المدنية تتمكن بالتنسيق مع فرق الإطفاء بالإدارة العامة للغابات وأعضاء اللجنة الجوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وبدعم من وحدات جيش الطيران من الطريق الذي اندلع مساء السبت الفار مدينة زغوان، وذلك إثر تدخلات ميدانية مكثرة من 40 ساعة. هذا وألحق الحريق وفق ما أرملت أساسا غابات الصنوبر الحلبي وغابة شعراء وغابة. تواصل الفرق المتدخلة تنفيذ عمليات مراقبة بعد تطويق مختلف بؤر الحريق تحسبا لأي تجدد محتمل للنيران، خاصة في ظل التضاريس الوعرة والظروف المناخية الصعبة التي اتسمت بارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية ساهمت في سرعة انتشار ألسنة اللهب. هذا وشاركت في عمليات الإخماد 13 شاحنة أطفاء تابعة للديوان الوطني للحماية المدنية، دعمتها 10 شاحنات أطفاء وتجهيزات وفرتها الإدارة العامة للغابات والوحدة المختصة للحماية المدنية بنعسان والمدرسة الوطنية للحماية المدنية ومركز حماية الغابات برادس، إلى جانب دعم اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولايات كل من سليانة وبن عروس وسوسة والقيروان في إطار التنسيق والتضامن بين مختلف الهياكل المتدخلة. كما ساهم في عملية التدخل حوالي 150 ضابطا وعونا من مختلف الأسلاك، وتعززت هذه الجهود بتدخلات جوية نفذتها وحدات جيش الطيران باستعمال المروحيات وطائرات مخصصة لمكافحة الحرائق، بما أسهم بشكل حاسم في تطويق النيران والحد من انتشارها. من أخبار البرلمان، لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية تستمع اليوم إلى ممثلين عن وزارة النقل حول مشروعي قانونين أساسيين في قطاع النقل، تحدث عنهما رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان صابر الجلاسي لمراسلنا مهر صغير.
2: اليوم لجنة التخطيط الاستراتيجي تنظر في زوز مشاريع مهمين يخصوا اتفاقيات بين الجمهورية التونسية وبين جمهورية سلطنة عمان وأيضا بين الجمهورية التونسية وبين الكويت في مجال النقل الجوي وخدمات النقل الجوي. تعرفوا اللي تونس سبق وعندها اتفاقيات ما بينها وبين زوز دول هذوما، كان ثم اتفاقية سنة 85 وأيضا اتفاقية سنة 75 مع الكويت. اليوم الاتفاقيات هذوما تلغي وتعوض اتفاقيات السابقة الذكر، وهي من دورها كونها تعزز التواصل ودعم الجانب الاقتصادي والاجتماعي بين الطرفين، أيضا مواكبة لأهم التطورات والتشريعية والتنظيمية في مجال النقل الجوي. من بين الأشياء التي ركزت عليها الاتفاقيات هذه هي ربما السلامة الجوية، التجارة الجوية، المبادلات التجارية، السلامة على مستوى الطائرات. أيضا وقع التركيز في هذه الاتفاقية على حماية أسطول الطائرات في صورة وقوع خطر أو وقوع استيلاء من طرف معناتها بين إقليم وإقليم آخر. الاتفاقية هذه تخص زوز مجالات في إقليميهما وخارج إقليميهما. اليوم الاتفاقيات هذه هي تأكد خاصة كي نحكيه على دعم المجال الاقتصادي، هي تخص التعريفات، تخص امتيازات، تخص الضرائب والرسومات الجمركية، تخص في تعديل في قائمة أو جداول الرحلات، أيضا تخص في مجال إصلاح الطائرات، في مجال بيع التذاكر والتعريفات.
1: هيئة الأمم المتحدة للمرأة تطلق النسخة الثانية من برنامج وايز لتعزيز تشغيل خريجات اختصاص العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفق ما صرحت به المسؤولة الشريكة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة أمنة طرابلسي لمراسلتنا نسرين علوش.
3: وايز هي إيفنت مول عملته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشراكة مع سفارة هولندا وتشالنج فاند فور يوث إمبلويمنت بي اف اي كونسلتينغ، اللي هو يهدف ان نسهلوا لاكسي دي جون فام ديبلومي في السيكتور نتاع ستيم سيونس تكنولوجي ماتيماتيك وانجينيوري لسوق الشغل. كيفاه؟ اترافير دي فورماسيون تكوينات، كيفاه تحضر سي في، كيفاه تكتب، خاطر احنا نقراو في الفاكولتي التوسكي تكنيك معناها الماتير كيما هي.

0: عادش ندخلوا لسوق الشغل فما حاجات اللي تبدا ناقصه. دونك نحضروهم لسوق الشغل كيفاه يحضروا دي زونتروتيان، كيفاه يدخلوا يعملوا لينكدين سي في وكل. من بعد نحطوهم اون ديريكت اون كونتاكت افيك دي زونتربريز باش يعملوا دي انترفيو. دونك سالون دامبلوا اللي هو موجود توا هنايا مع كونفرنس وين ليكوسيستيم اللي يخدم على لومبلويابيليتي دي فام موجود هنايا يحكيوا على لي ريكومونداسيون كيفاه نعملوا اون اكسيون بلو كوردوني بور اوغمونتي لومبلويابيليتي دي فام في لي سيكتور هذوما. والهدف واحد انه ان اوغمونت لومبلويابيليتي دي فام في لي سيكتور ستيم، بما انه تونس هي دوله على المستوى العالمي اللي هي فيها دي دبلومي متخرجات من دومين ستيم، اما كي نمشيو لسوق الشغل ما نلقاوهمش. وهذا عنده برشا اسباب، منها لو فات اللي فماش باب يتحل اول للمتخرجات هذوما، يعرفوا شوين يمشيو وشنو هي الحاجه الاولى اللي يعملوها، والا بيتيتر لي زونتربريز يطلبوا اكسبيريونس اوليه. دونك احنا اون في لو طون باش نسهلوا لومبلويابيليتي نتاعها. ديجا هذه النسخه الثانيه عملناها، وقمنا بالنسخه الاولى زاد في شهر جويليه اللي هي لمت 104 متخرجه في الدومين هذايا، وجاو 29 شركه اللي هما يعملوا في دي ريكروتمون. وصلنا ل 41% من المتخرجات اللي شاركوا في السالون دومبلوا هذوما اللي دخلوا يخدموا في لي زونتربريز.
1: جاءت هكذا ممثل الصندوق الرهاني لتشغيل الشباب في تونس عصام الخرشاني أن مبادرة وايز تهدف إلى تحسين فرص إدماج النساء الحاصلات على شهادات جامعية في الاختصاصات العلمية داخل سوق الشغل، وذلك بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من سفارة هولندا في تونس، موضحا أن صندوق الرهان لتشغيل الشباب هو صندوق هولندي باشر نشاطه في تونس سنة 2019.
2: هولندي بدا في تونس في عام 2019 وأنهى في 2026، ومكن من تشغيل وتحسين مواطن شغل لعديد الشباب في تونس بما فيهم 50% تقريبا للنساء وفي قطاعات مختلفة. مبادرة وايز هي مبادرة انطلقنا فيها من السنة الفارطة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من سفارة هولندا في تونس من أجل العمل على تحسين فرص الولوج إلى سوق العمل بالنسبة للنساء المتحصلات على شهادات جامعية في اختصاصات علمية مثل الرياضيات والهندسة والبيولوجيا وغيرها. وهي مبادرة تنطلق من أنه تونس عندها امتياز كبير اللي هي واحدة من أول الدول في العالم من ناحية نسبة النساء في المتخرجين في الاختصاصات العلمية، لكن الحقيقة بأمام صعوبة الوصول إلى العمل كانت الفكرة في أنه نحاولوا أن نشوفوا الأسباب ونحاولوا أن نشتغلوا مع القطاع الخاص من خلال اللي نسموه جوب فير، يعني مبادرات الأول مبادرة للقاء تام صالون عمل خلينا نسميه يلتقي فيه طالبي الشغل مع المؤسسات اللي عندها فرص عمل في هذا القطاع. وهذه النسخة الثانية إن شاء الله ما تكونش النسخة الأخيرة، وتبين أنه حقيقة ثم حظوظ كبيرة إذا كان أن نجلب كل المدخلين مع بعض أنه نخلق فرص شغل.
1: أن الجيش الأمريكي يعلن شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، فيما اعتبرت طهران أن الضربات الأمريكية الأخيرة أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية خلال الأشهر الماضية، واتهمت واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وإعادة التوتر إلى مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده سعت إلى التوصل لآلية تتيح عبور السفن من مضيق هرمز بالتشاور مع سلطنة عمان، لكن الضغوط الأمريكية على مسقط حال دون ذلك، مضيفا بقائي أن واشنطن لم تتحلى بالصبر وأنها انتهكت المذكرة قبل انتظار انتهاء مهلة 30 يوما المتعلقة بالتزامات إيران بشأن المضيق. دوليا أيضا أفادت مصادر دبلوماسية ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي بأن وزراء خارجية التكتل سيبحثون اليوم تقليص التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بموجب ورقة سرية صادرة عن المفوضية تقترح إما وضع نظام تراخيص للاستيراد أو فرض رسوم جمركية باهظة أو حتى الحظر. ختاماً، القضاء العراقي يعلن اليوم استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان جميلي في واحدة من أكبر عمليات استرداد الموجودات المرتبطة بملفات الفساد في البلاد.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
4: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
5: أبعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: SMS على 85 990.
5: City Watch, la maison des montres originale. Agile Energy. Welcome. Info Sport. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
6: عشر دقائق أو 12 دقيقة. مرحبا بكم في أنفو سبور. البداية بشكون بخبر جينا من إسبانيا، إيقاف رجل الأعمال والفعل الخيري والمدعم كتذكر النادي الأفريقي فيرجي تشامبرز في جزيرة إيبيزا الإسبانية، تطبيقا لمذكرة صادرة على وزارة العدل الأمريكية. الشرطة الإسبانية أودعت فيرجي السجن منذ 10 جويلية، يعني عنده 3 أيام، ورفضت حتى مطلب الإفراج عليه. التهم الموجهة له من السلطات الأمريكية هي اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وخاصة فما تحويلات مالية كبرى من أمريكا إلى تونس في أواخر سنة 2024. كان تذكر الفترة ذيك كان استقر فيها في تونس، كان وقتها قريب من النادي الأفريقي. السؤال المطروح اليوم، هل ستتخذ السلطات الإسبانية قرار ترحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق المذكرة هذه؟ طبعا موضوع للمتابعة، خاصة أنه بعض التقارير كذلك تتحدث على خلفيات سياسية في هذه الاتهامات الأمريكية. على كل هو رسميا موقوف وسيقع تحويله إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق المذكرة اللي جات من وزارة العدل الأمريكية. نحكي على الدور النصف النهائي لكأس العالم. 24 ساعة تفصلنا عن انطلاق مقابلة الدور النصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم غدوة 3-14 جويلية، قمة انطلاق من 8 فرنسا إسبانيا بملعب أرلينتون ستاديوم، والتحكيم سيكون للسلفادوري، الحكم السلفادوري إيفان بارتون. الحكم هذا كان زفر ثلاثة مقابلات تقريبا في كأس العالم هذه، تركيا الباراغواي وقتها فازت الباراغواي 1-0، زفر اليابان والسويد والمباراة كانت فات بالتعادل 1-1، وزفر مباراة في الدور الثمن النهائي سويسرا كولومبيا مقابل وفات 0-0، وسويسرا ترشحت 4-3 بركلات الترجيح. طبعا نهار الاربعاء باش يكون موعد مع الدور النصف النهائي الثاني، كذلك قمه اخرى انجلترا الارجنتين، ليونيل ميسي في مواجهه هاري كاين، وكذلك جود بيلينغهام، مقابله كبيره بين انجلترا والارجنتين. مباراه تنطلق 8 وباش تدور في ملعب مرسيدس بمدينه اتلانتا بالولايات المتحده الامريكيه. هيثم حسن ذكروه لاعب المنتخب المصري اللي كان قدم أداء كبير مع المنتخب المصري في الكأس العالمي هذه. اللاعب هذا كان أكثر عليه الحديث الحقيقة حول رفضه الانضمام لتونس واختياره المنتخب المصري. في أول تعليق له للاعب هذا قال: اخترت ويشرفني أول حاجة أنه نلعب لتونس، ولكني اخترت المنتخب المصري لأنه حسب رأيه هو أقوى منتخب في إفريقيا. نذكر أنه اللاعب هذا ينشط في نادي أوبيدو الإسباني في الدرجة الثانية، وحاليا عنده برشا عروض أبرزها من فريق مارسيليا الإسباني. نحكي في تونس على النجم الساحلي اللي يتوصل إلى اتفاق مع المدرب الفرنسي السابق للترجي كريستيان براكوني، ومن المنتظر أن الهيئة المديرة أو الهيئة التسييرية للنجم تنهي الموضوع هذا غدا الثلاثاء على أقصى تقدير. رياضة الملوك، رياضة التنس، وكما كان منتظر احتفظ البارح اللاعب الإيطالي يانيك سينر المصنف رقم 1 عالميا بلقب ويمبلدون بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف 3-1. تفاصيلها، خسر الشوط الأول 7-6 لصالح زفيريف، ثم فاز 7-6 6-3 6-4 يعني 3-1. طبعا البطولة هذه عرفت غياب متواصل للإسباني كارلوس ألكاراز بسبب الإصابة. نختم بكرة السلة، وين تتواصل مقابلات تصفية المنطقة الأفريقية الأولى المؤهلة لبطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة في قاعة رائد البجاوي بصفاقس. برنامج اليوم ماضي 3 في صنف الإناث تونس المغرب، والستة في صنف الذكور تونس الجزائر. موعدكم الرياضي جاي باش يكون في جوهرة سبور، ماضي ساعتين، إلى اللقاء.
5: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy. Kenji.
7: برنامج السيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 تاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة بيناي من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 تاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالراديا، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة

0: نرجع معكم مع الهضبة عمرو دياب نص نهار و34 دقيقة. مرحبا باللي خلطوا علينا الوقيت هذا في بي دون لو. حديثنا باش يكون خاص الوقيت هذايا ب مواطنينا بالخارج. ان شاء الله يكونوا بخير وان شاء الله بتبيع عديو عطلة امنة ويتفرهدوا خاصة مع العائلة مع الاصدقاء. تسمعوا في دون لو مع هبة نصيف وامين الميلادي على جوهرة اف ام. موش مع المشاهد
1: أكيد احنا مشاغل الجالية التونسية بالخارج تكون من أولى اهتماماتنا ونعطيوها ونوليها زادة النصيب الأكبر في برامجنا سورتو في بي دون لو. دونك تحية هاكا نسوقوها لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي أكيد عنا برشا فيهم يسمعوا فينا خارج تونس وبداوا يبرمجوا للعودة الصيفية. إن شاء الله تكون عودة رائقة وجميلة وفيها كان الأجواء الطيبة وأكيد أجواء وتحضيرات ومخرجات اليوم تكون لفائدة جاليتنا بالخارج. هذاك علاش رئيس جماعة عمال تونسيين بالخارج والمستشار مستشار التحكيم والوساطة الدولية سيد حسين العريبي اليوم باش يعطينا فكرة على مخرجات الملتقى اللي هي صادة نهار السبت في علاقة كما قلنا بالجالية التونسية والاستثمار. سي حسين صباح النور وأهلا وسهلا.
2: أهلا بك الهيبة وأهل كل مستمعي إذا جاور أفهم.
1: شكرا ليك. دونك ملتقى أكيد أخذي صدى كبير حكينا عليه في جل وسائل الإعلام سورتو في علاقة بالجالية جاليتنا التونسية بالخارج. دونك بعجالة هكا تقييمكم للملتقى والصدى اللي أخذيه.
2: والله الحمد لله الملتقى معناها نجح عالمي وإن شاء الله ينجح معناها فعليا فيما يخص معناها الاقتراحات اللي صارت والحلول اللي نحبوا احنا نقولوها الكل. دونك قاعدين نمشي والسير المستشارين كل الزملاء اللي تموا بعد الملتقى حاليا تعدينا الديزيام ايتاب الفتره الثانيه اللي هي انه المخرجات اللي جات من الحضور هذاك الكل معناها الكريم حضور مشرف من كفاءات معناها في القانون كبيره برشا ان شاء الله باش تتجسد على ارض الواقع. بدنا البارح اوفيسيلمو وخدمنا برسك على 50% من اللي فيها الكل و 50% الاخرى ان شاء الله نخدم عليها ميدانين بحول الله معناها من توا قاعدين نخدم وان شاء الله تتجسد بحول.
1: اهم المخرجات خلينا ناخذوا فكره في علاقه بالاستثمار وهذا يزيد موضوع مهم يهم جاليتنا التونسية بالخارج.
2: أهم المخرجات هو لفات من المستثمر اللي حاب يعمل أي بروجي هنا في تونس يحس فما هيئة يحس روحه بروتيجي يحس فما معناها بارابور للزغتيك اللي حطهم في الكونترا معناها اللي باش يعملوا هو أنه معناها يكون محمي من كل شيء أنه فما رجال قانون يجب يساندوه إذا كان عنده أي إشكال وأن يحب يعمل أي معناها الأمور الإدارية وإلا كلها فما هيئة تحكيمية كاملة تتبعه من الأول للآخر معناها وتضمنه معناها حقه القانوني وحقه زاد الشرعي وحقه الاستثماري انه باش يخدم ويصور كثيرا معناها باش يكون معناها متواجد. هذه معناها احنا فوحة لناها معناها باغ المستثمرين هو مجال التحكيم في برشا برشا برشا مجالات ومتعادة احنا اكدنا على المستثمرين علاش خاطر تونس نتصور تو في الوقت الحالي بالذات متحقق ناسها والعباد تعيش لبرا وتحب تستثمر هنا في بلادها. اذا كان احنا اي مواطن يعيش لبرا يجي في اي قرية من القرى واي بلاد من البلدان يعمل ام تي بروجي ولا ان كون بروجي تصور انت معناها العجلة كاملة اللي باش تخدم واللي باش تدور بارابور معناها جيت العامل اللي احنا مستحقينها وليس اللي زمها معناها نحن مشكلة البتالة. لذلك احنا ركزنا على هذا الشيء هذا نصور وقته دعوة زيادة المستثمرين عملناها لوكاتي جويس بابا غازا خاطر معناها عندك الوقت بشتغل بتوبيكا وعندك الوقت تتصل بالمركز التحكيم وبالمحاكم النظام كل وعندك الوقت تسترجد وعندك الوقت تعرف شو مش فماش وعندك الوقت باش تخدم ومتابعة المشروع متاعك معناها تنجم خاطر هاي الحاجه الباهيه في التحكيم تنجم تعمل كل شيء معناها انك تربح الوقت وشيء تعمل معناها تخي غابيد.
1: دونك فما منصه الكترونيه
2: أكيد بيصير فما منصة إلكترونية احنا قاعدين نخدموا عليها عنا برشا قاعدنا نخموا اسكو المنصة هذه معناها نعلنوا عليها تويكا وقالي نعلنوا عليها بعد ما تم معناها التنفيذ تاعها معناها على الاخر قلنا لا نقولوا عليها توا علاش باش نتوسعوا معناها في الافكار وفي الاقتراحات وفي معناها الفكرة تاخذ معناها راي اكثر بارابور الناس كل نحبوه باش يكون فيها سيرفر معناها يكون من برا سيرفر يهز معناها كل معناها ما يستحقوا المواطن مش عارفوا على المنصة هذه يلقاها موجود فيها يحاول لها شوية وقت منها ويتم الإعلان عليها رسمي.
1: المنصة هذه دونك هي متخصصة في التحكيم والوساطة وخدمة التونسيين المقيمين بالخارج وبالداخل زادة وتتولى تقديم خدمات الإرشاد القانوني ونعرفوا احنا كما قلت يعني اليوم مهمة حكاية التحكيم والوساطة لأنه يرتحك خلينا نقوله من عناء انك تتنقل من مكان لمكان. دونك اليوم الأمور القانونية الكل تكون واضحة توجيه، متابعة عن بعد، إجابة على الاستفسارات، حجز مواعيد، توفير فضاء رقمي آمن، والعمل على تطوير خدمات التحكيم الإلكتروني. دونك من النقاط الأخرى زادة وكما أشرت لها سي حسين، شبكة الخبراء، فما زادة متابعة التنفيذ، توسيع الشراكات. دونك مجموعة من النقاط خلينا نقولوا اللي تركيزها هو تسهيل اليوم أي مشروع أو أي فكرة تكون عند تونسي اللي مقيم البرة ويحب يستثمر في في في بلاد. وخلينا نقوله
2: احنا الجيل اللي احنا الجامعه اللي عملته حاليا، انه علاش نخليه المستثمر هو اللي يهبط لتونس، هو اللي يجي تونس، هو يمشي الاداره، هو اللي يتعب، وهو اللي هو وبعد يبطل، هو اللي يحاول البروجي نتاعو معناها في بلاد اخرى، معناها سواء معناها من البلدان معناها المجاوره ولا غيرها. علاش ما تمشيش الاداره بيدها، معناها الاداره بيدها، وكل ما يهم المستثمرين يمشي هو بيده للمستثمر، يوفر له كل شيء وكل ما يستحق، فهمت؟ يوفر له معناها اي سؤال عنده، اي معلومه يحب عليه، اي استرشاد يحب عليه يلقاه في المنصه هذه. هكاك هو تشجع وجهك، ما عادش المستثمرين اللي راهي فما كيف كيف. انا نقول لا، فما برشا قوانين لما اداريه زي ما تم مراجعتها ولا تبدل، راهو تو المستثمر بيدو انت كدوله، وان احنا مثل كمشاريع في التحكيم لازمك تخدم عليه، لازمك تجيبه عندك انت، لازم يعطي فيك الثقه، لازم يدخل مثل المنصه يلقى اللي حاجته به الكل، عنده اي كيستيون السفي معناها يكتب الكيستيون نتاعه ويبعثه، يلقى ريبونس من ناس هذا مختصين، مش ناس دوق عليه على العالم التحكيم، معناها هو باش يلقى معناها يسال اي سؤال معناها اكيد الاجابه باش تكون صحيحه 100% فابل 100% من الناس اللي هما اولاد دومان، اساتذه في القانون ومحامين وقضاة وكسترا وكلها، لكن كلها تحمل معناها التسكيت نتاع محاكمين دوليين. دونك احنا هذا هو اللي سعينا له انه كما في البلدان الاخرين معناها تحب تشجع على الاستثمار راهو معناها ما يكون بالحق معناها موجود وفعلي ويفيد وكل، الا ما نخدموا ليه ونخليه المستثمر ما يكونش معناها خزوره كان فلوس شبه مشروع. المستثمر هو بيدو يكون شريك في الدولة، شريك يجب معناها يعطيه إحساس أنك راك ودي البلاد هذيا، أوكي تخدم أمورك وتنجح عندنا بعد بروبليم، لكن راك أنت شريك في الاقتصاد هذايا وشريك في النمو تاع الدولة هذيا وشريك في هذا الكل، دونك هذا اللي سعينا له احنا من في المنصة.
1: دونك يمكن المواطنين بالخارج يسمعوا فينا، وأكيد عندنا برشا على موجات جوهرة فيهم يكونوا في المتابعة، دونك يستناوا المنصة، وقتاش إن شاء الله يتم الإعلان عليها؟
2: قريب جدا، هي ناقصة هذيك امور اللي هي من برا بارابور السيرفير، معناها هذا باش تاخذ سيرفير مني نجم برشا، ما فهمتي احنا نحبوا خلوا معناها شيء معناها نجم نعرفوا الجاليه بتاعنا ما شاء الله كبيره في العالم كل، دونك نتصوروا من حق كل تونسي يخمم باش ياخذ معلومه ولا يدخل على المنصه هذه يلقاها معناها متوجهه ويرخى لك شيء ما لقاهاش ساتيري والا معناها ما تخدمش مليح، فهمت؟ احنا نحبوا نخدموا على حاجه فيابل بالحق، وهوني كنقول منصه راهو نقول معناها المجموعه نتاع الساده المستشارين عملنا معاهم البطاقه كل معناها من سعيد
1: خام الجواري. قداش حسين ابوبري؟ قداش رقمهم المستشارين ولا يعني
2: والله احنا اللي خدمنا احنا تو اللي خدمنا حاليا معناها مع بعضنا ما يقارب يمكن 11 بيرسون، لكن اللي معانا الكل اللي هم مهتمين خاصه اللي جاوا المنطقه ولا بعد المنطقه معناها فوق المئات، ولا معناها بريسك حتى القضاة معناها يحبوا يدخلوا، حتى المحامين يحبوا يدخلوا، حتى عضو المنافذين، عضو الاشهاد، معناها كل شخص عنده علاقه بالقانون وبعالم التحكيم ولا بعالم القضاء متواجد معانا فيها، معناها احنا تويك علينا عليها تو خاطر ناخذوا في اراء الناس الكل. كل شخص ينجم خاطر تعرف اللي تعمل الان بروجي قد ما تتوسع فيه وتسمع الاراء كل قد ما يكون فيها برو ناجح.
1: خبيان.
2: أنا احنا ما حصرناهوش علينا احنا كهو كجامعه ولا على الساده المستشارين معايا. احنا اكسي ليبل للناس كل، اي شخص ونعاود نوجه دعوه عن طريق برنامجكم مدام هيبه، اي شخص معناها يحس روحه نجم يفيد المنصه هذيا ونجم معناها يكون هو بيدو متواجد فيها وتكون البصمه نتاعو موجوده فيها، ما بالعكس معناها مرحبا به موجود، احنا مازال اكسي محلول ونقبلوا الاقتراحات كلها.
1: تري بيان،
2: ما تقصيو حتى شخص.
1: هذه المنصه وان شاء الله تو يتم الاعلان عليها في القريب العاجل. اليوم العوده، واحنا حكينا على عوده مواطنينا بالخارج، دونك الامور الكل والاجراءات و يعني خلينا نقولوا نداءات اللي وقتها اطلقتها خلينا نقولوا الجامعه عطات اكلها والحمد لله، واليوم الاعداد خلينا نقولوا نتاع جاليتنا باش يكونوا متواجدين كما قبل، دونك الامور طيبه.
2: هو راه الجيل اللي تجي بتروحوا كل ديما تقلب تو مع بيرو طيارات مع بيرو. الحاجة الباهية نذكر نشكر العالمين كله منهم أنت مدام هيبة، معناها كنت على مستوى كبير ياسر، معناها باش توصل أمور الجالية ومشاكل الجالية. الأمور صحيح باهية مقبولة مقبولة على مستوى الديوانة وكل شيء، لكن ديما تقعد الإمكانيات والأعداد راه لازم يتم قبل بمدة كبيرة، راهو ما تنجمش تجي آخر لحظة تخدم على سيف وتخدم على جوي أوت. فما راهو الجالية تحب تخدم عليها تخدم عليها قبل بعام وبعامين وثلاثة باش تكون فما مناك المصالحه وتكون فما مصداقيه في كل شيء. العباد تهبط تونس راهو بالباهي بالقايد يهبطوا. نشوفوا ديما نلقاو في الروتار معناها نتاع الطيارات، ديما نلقاو في الروتار تاع الباتو، ديما كنشوفوا تشكيات على الكابين معناها وعلى السيرفيس تاع لي بروبريتي معناها في وسط الباتو كله يتعدى. لكن هذا كله كيما نقولها انا ديما نقولها راهو فما يقبلوا احنا الجيل القديم، الجيل الجديد ما يقبلوش. راهو الجيل يحب على السيرفيس ويحب يقول لك نعطي فلوسي نلقى معناها سيرفيس، ما يحسبوهاش معناها كما نقولوا احنا وطنيه اكثر من انها سيرفيس. هذا لازم تقدم عليه تقراوا الحساب تعمل منها برامج ادابتي للناس هذه كلها لاولادنا باش نعرف ما يجروش البلاد هذه. وكي تشوف انت البخي من الملكة تلقى الناس بقهاب وتلقى التيارات معبيه وباتوات معبيه، تعرف راه اللي توسي ما نجمش يبيع البلاد هذه، نجمش يهرب عليها ما نجمش كذا. لكن ان سارتان طون معناها الناس تتعب، الناس تقول لك كيف زيد وقتاش نقعد نخلص في بي معناها ب 300 ب 500 اورو، وقتاش نمشي نخرج من حق الواد ما نحسش روحي اون سيكيوريتي. الوقتاش كما نقولوا احنا
1: سي حسين فان برشا معناها خلينا نقولوا اجراءات اللي استحسنتها زاد الجاليه ونتبعوا حتى في الفيديوهات، يعني فما الرقبه زاد مهمه اليوم، ما عادش فما الانتظار الطويل، التسهيلات معناها خلينا نقولوا اليوم تعطي الاريحيه للمواطن اللي جاي لبلاده باش يعدي الفاكونس نتاعو. ما نعرفش عينتوا انتوما ميدانيا، شفتوا انتوما متواجدين في تونس.
2: فرانشمون سلك الديوانه التونسيه معناها مجهود يذكر فيشكر. الناس كلها حاسه به وعارفينه، ما نحكيوش على الحاجات اللي هي المنفرده كما نقولوا احنا، فهمتني؟ على مستوى سلك الديوانه على الاخر حدود والاجانب بارابور معناها الجوازات السفر وكل شيء، مشيت انا بيدي وشفت معناها فرانشمون معناها سيرفيس محلاها الاخر، والمواطن اللي بخارج معناها في الحضور نتاعو. المكتب العلاقه مع المواطن في وزاره الداخليه نفس الشيء، معناها سيرفيس ما شاء الله واستقبال باهي وسرعه في كل شيء، هذا كله باهي كله باهي. نعاودوا ناكدوا احنا حاجه واحده، انه الرقم لازمها تتعامل بطريقه معناها بالحق تكون فيابل وموجوده معناها باش تتجنب الضغط تتجنب كل شيء. احنا كنا على القنصليات البرا داكوت اللي دار القنصليات البرا تتم مراجعتها، علاش؟ بارابور السيرفيس وبارابور الضيق اللي فما وبارابور الجاليه اللي كبرت وبارابور معناها العدد المهول نتاع الجاليه، هذا كل لازم يتخمم معناها يتخمم بالحق في برامج جديد ومعناها ناس اخرى معناها تخدم خير وناس اخرى زاد تمشي تتبعث تخدم هذيك تخدم الجاليه. معناها فما ان بروجي كامل لازم تعمل الجاليه راهو. المجهود اللي فما به لكن يقعد ديما ظرفي راه. معناها احنا لما انك تخدم انت كما قلت قبل شهرين ثلاثه ما تكونش عندك لوندري معناها باش تخدم عليها معناها على مدى طويل، تكون ديما كنخدم المستعجل اخر لحظه. انا ديما نقترح علاش مش من توا نخدم على السيف الجاي، علاش مش توا كنجربوا
1: هذه الابلكاسيون اللي تمشي. ماذا بيك سي حسن يتخدم عليها والدوسي نتاعها يكون على الطاوله لصيف 2027 ان شاء الله بيعطيها
2: بالصحه. الامور الاداريه كلها معناها تتحل ان بعد اديستونس. راه مش معقول راه مواطن يعيش مثلا 300 400 كيلومتر بعيد على قنصليه باش يمشي يعمل توكيل يضرب معناها 300 كيلومتر مشي و300 كيلومتر جاي وبياج ويسونس ويخسر نهار خدمه ويسيب صغار وهذا كل. معناها علاش معناها كيما صاير في فرنسا في البلدان الكل خليك تخدم كل شيء ديستونس. تو باغ اكزومبل كارت كونسيلير علاش ما تخدمش على ديستونس؟ معناها سامبل كارت اما تخكيت. علاش اوبليجي عليا انا معناها مثال باش نهبط تونس هونيا؟ ديجا هذا موضوع اللي نقولوا معناها باش تبدل المهنه نتاعك هونيا، خاطر احنا مالوغوزمون فما تمرير حاجه واحده اللي هي لازم تكون عامل بالخارج. معناها كلمه عامل هذه هي لازمها معناها تشمل اللي كنجو قدام الامن الفرنسي ولا ايطالي ولا غيره، لازم يكون في باسبور ولا بطاقه في عامل بالخارج. علاش؟ خاطر ما عنديش كارت كونسيلير اجور وفيها المهنه نتاعي وتبين السيفه نتاعي. اعمل هذي اديستونس معناها الكارت هذه اللي هي راهي رمزيه راه. لكن في تونس هنا يعتمدوها باش تبدل السيفا نتاعك، ما يكفيش الدبلوم ديتا نتاعك وما يكفيش معناها الباج نتاع الخدمه نتاعك وما يكفيش، اللي يكفي هو الكارت كونسيلير اللي هو يقول لك احنا عندنا برشا ناس تعرضوا للشيء هذايا. معناها يا ما يرضى باش يبدل بطاقه تعريف وعامل بالخارج، ولا يقولوا له اطلع لفرنسا وجيب كارت كونسيلير في السيفا نتاعك باش نحط لك السيفا نتاعك. عليه معناها المهندس ما عندوش حق يتحط مهندس، والطبيب ما عندوش حق يتحط طبيب، والقاضي ما عندوش حق يتحط قاضي، والمحكم ما عندوش حق يتحط مستشار. معناها عليه هذا كل. هذه برمي الامور اللي راه تخلي الناس معناها تعزف تخلي معناها هذايا هات عمل لي احنا وعندنا احنا في فرنسا معناها لي كارت دي روم اللي تخدمنا احنا في سيفيتي ولا غيرها عندي صور تعملها معناها وتجيك بالوقت تمبريمي وتمشي على روحك هذا الوقت اللي على زعما معناش شباب صغير ولا مهندسين تاع اعلاميه اللي هما ما شاء الله في تونس فوالا اعطيهم يخدموا حللهم لي فاكسي
1: ان شاء الله ان شاء الله هذه زاد مطالب خلينا نقولوا من الجامعه ان شاء الله يتخدم عليها لفائده الجاليه وحتى زاد التويسه معناها اليوم الناس كل فماش واحد ما عندوش سمارتفون وما ما يحبذش انه كل شيء يكون اونليني دونك ان شاء الله الامور تمشي للافضل يعطيك الصحه سي حسين العريبي رئيس جامعه عمال تونسيين بالخارج
2: والمستشار كلمه اخيره نحب نشكر اذاعه جوره ونشكرك انت بصفه خاصه خاطر انت من الناس اللي مش تحضر في الملتقى اما اللي خدمتوا معنا في الكواليس واللي عاونتنا به معناها كمنشطه وكمذيعه ليا بالجاليه فرانشمون معناها يستاهل تكريمك عن بعد ومالوريزمون حبينا نكرموك شرسا نعطيوك معناها ان بوكي دو فلور على غالب ما حضرتش انت دونك هنايا نرجع لك تحيه زميلتي نوال الخضراوي والمجموعه الكل وبارك الله فيك اللي تعمل فيه كل للجاليه مدام هيبه وهذه راهي شهاده حق نقولوها وميرسي بوكو معناها انك صوت من اصوات الجاليه اللي توصل في مشاكلنا بالحق
1: شكرا ليك سي حسين وهذه خدمتنا واكيد برامج جوهر اف ام كلها على ذمتكم باش نوصلوا اصوات الجاليه لانه احنا همزة توصل بينكم وبين جاليتنا ويكونوا هم أقرب منا ويعطيكم الصحة ومشكورين على كل المجهود اللي قمتوا به تحية دونك الأخت نوال الخضراوي ولكل يعني أعضاء جامعة عمال تونسيين بالخارج سي فتحي وكل الأعضاء ما استحضرش الأسامي الكل لكن على رأسهم سيادتك وكل المجهودات اللي تقوموا بها وتكريم النجم كان نفرح به ونكون فخورة به شكرا ليك سي حسين العريبي دونك مستشار التحكيم والوساطة الدولية ورئيس جامعة عمال تونسيين بالخارج كالعادة مخرجات في علاقة بالتوانسة اللي باش يستثمروا إن شاء الله منصة باش تكون قريبا جدا أكيد نعلن عليها وتكونوا أنتم متفاعلين وتستثمروا في هالبلاد العزيزة الغالية بوز صغيرة ونرجو نختم معكم رونديفو من بيدون الوحيد

0: تسمع في دون لو مع هبه نصيف وامين الميلادي على جوهر اف ام.
1: معكم كالعادة في دون لو، طبعا وصلنا لاخر موعدنا في صبحية اليوم، ما قبلها باش نرجع معكم الروبورتاج دي جور اللي حكي على علاقة التاكسيست والتاكسي بصفة عامة مع المواطن، وذايا يعني تزامن خاصة مع دونك الاضراب نتاع التاكسيات واللواج. بطبيعة الحال الناس كل اللي قاعدة تتفاعل في الإطار هذايا، ما حقيقة شنية العلاقة بين المواطن وبين التاكسي؟
2: بيان سور احنا كيما قلنا تزامنت، واحنا لو روبورتاج حابين نشوفوا اجواء الصيف التاكسيستي والمواطن، ونعرفوا كل العلاقه الجميله. ساعات مواطن تحس يولي انتم مع التاكسيستي والتاكسيستي كيف كيف، معناها مشاغل الحياه الكل تحسوا يبارتاجيها مع الحريف نتاعو. وتزامنت كيما قلنا مع الاضراب العام اللي يشمل تاكسي الفردي وتاكسي جماعي وتاكسي سياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهوريه. دونك اكيد الموضوع تبعتوه معنا في من خلال الارتيكل نتاعنا. ما خلينا نبعدوا على الجانب نتاع الاضراب ونحكيوا على العلاقه اليوم. اتنسموا تو تويت ونرجعوا اكيد باش نختموا معكم الرونديفو من بيي دون لو.
3: قعدت نستنى ربع ساعه، معناها التاكسيات الكل اللي يتعداو معبين من كثره العباد، معناها الدور تتفرهد وكل شيء. قعدنا نستناو برشا باش خذينا تاكسي. نحنا شنروحوا نقولوا نطول الحريات تو ايه، نحنا من دخلت هذيك تاع البحر تاع حمام سوس، انا تو اغزر ويه، ونحنا نمشيو على ساقينا وانا ما فهميش.
4: نوفو حرفاء علاقة سطحية، علاقتي بالحرفاء معناها كل يوم مش يوقف تاكسي مش يطلع معاك، مش يعطيك الديستيناسيون اللي انت ماشيلها وين، مش تزول الديستيناسيون. بيصير كل مواطن عنده مشاكل ينجم يكون يحكي لك اي مشكلة معاك، لازم تاخو معاه الوضع، لازم تحكي معاه، تاخذ جريمة ما تكونش صعيبة معاه، بما انك انت راك الواجهة متاع البلاد، ينجم يطلع معاك سايح تحكي له على البلاد، ينجم يطلع معاك مواطن اجنبي اخر زاد، ينجم يكون تزيري زاد اخواتنا تزيري، ينجم يسألك، ينجم لازم تعطيه ايدي ساعة، لازم انت الوجهه نتاع البلاد. معناها كانت باش تحكي معاه بصعوبيه، مش معناها شيخو كيما نقولوا شيخو صوره خايبه، فهمتني على البلاد.
5: والله الترانسبور بالحق خايب برشا في تونس، ما تلقاش لا نصف النهار لا في الليل لا في حتى وقت بالحق قراف، سرتو لهنا بالحق في الزون لهنا بالحق، ولا حتى في سوسة ولا حمام ولا بالحق قراف. فما إشكالية كتجي مروحة من الخدمة ما تلقاش، تقعد تستنى تضربها بالساعة كيف كتجي جاية. ما باريكزومبل يعني نخدم هذه ساعتين كنجي جاية كيف.
6: والله تاكسيات مش موجودة الحق، واحد يقعد بالساعة يضربها باش ياخذ في تاكسي. الحقيقة وفرونا شوية تاكسيات، وبلا التاكسيستية بلا اللي تي حاجة بحذية في التاكسي معناها يحاول يهز المولاه ولا يهزها للإذاعة، فهمت، ويعلم عليها مولاه.
7: مواتنا نخرج في الليل نحبس ما جيش فاش نروح، ديما مش مرة ولا اثنين، والصباح ساعة كي نبدأ مش نقضي في القضية بكري، مش هكاك مع العشرة لحديش ما فماش مواصلات، هذيك هي مشكلتنا احنا في البلاد.
8: صراحة هو الصيف معناها في التاكسيات ياسر معاناة، هو في الشتاء معاناة تخليك في الصيف، معناها على الاخر نقعد حكاية ممكن نص ساعة ولا أكثر، ساعات توصل ساعة غربة وإني نستنى في التاكسي معناها كل شيء في الشمس، معناها تقعد تستنى في التاكسي ساعات يتعدى فارغ ويهز يديه معناها من با، معناها ساعات يتعدى ويطفيك ما يستناكش وكل شيء.
9: والله في الأوقات العادية سافا هي وكل، أما فما أوقاتك الصباح بكري العشية زادة زون خمسة ستة هكاكا ما نلقوش، نلقو يعني صعوبة في التاكسيات وكل. والله طرفة ساعات نركبوا مع تاكسيات يبدو أصحاب جو الحق كل شيء، وكل مرة وقتها فما تاكسي بقيس 2000 على الخلخال نغني هذيك ولا درشني، وقت فما تاكسي بقي يسأل فينا خاني وبدلني ولا خالي وبدلني، بقي يسأل فينا اسكو نعرفوها معناها الغناية ذيك بالباهي، ولا بقي خير فينا بين خاني ولا خالي، ولا بفسر هين اللي هي طلعت خالي وبدلني وكل.
10: ديما في وقت المرواح ولا المشيان ديما فما صعوبة معناها، وإلا سامدي وديماش عرفتك اللي في الصباح وقت الابتداجات وفزات ديما ما تلقاش جملة معناها، حتى بالألو تاكسي تقعد نكلم بثلاثة ولا أربعة مرات فماش ما يوصلوش التاكسيات، ما يجيوش ما يجاوبوش. كان عندك شي معارف تدبر تاكسي، ما عندك شي تاكسي تعرفوا معناها تكلموا بالذمرة تقعد ما مطيش معناها، خاصة ديما في العشيات وقت المرواح.
2: إيه توا خالي بدلني ولا خالي بدلني؟
1: موضوع
2: للمتابعة.
1: هذا موضوع إن شاء الله الروبورتاج تعقده.
2: خالي بدلني وإيش عليكم فيه هكا ولا يا بسمة ولا خلي بدلني الله يعني لا خالي ولا خاني خليه بدلني إيش عليكم فيه وتوما باش تبدلونا بيان سور كو نو. مازلت بسمة سعيدة والأخبار سي أشمن عبد السلام مرحبا بيك مرحبا بيك منورنا يا سيدي في البلاتو. يلا سيدي غناخدو معاكم الغونديفو من بيي دون لو تحية ليكيب الكل. شكرا لجيجي جرحومة في الإخراج, تحياتنا لعبد الحميد بالعجوزة, شكرا لسوسو في التنسيق العام, أمين الميلادي وهيبة لوسيف مقدم ميكرو الدنيا ما فيها يا سي أمين.
1: شكرا هيبة يعطيك الصحة, ملتقانا غدوة إن شاء الله.
2: إن شاء الله, باي باي.

0: فيسبوك. نهار 3 8 ل 9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
0: تم أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. شهدت محطة سيارات الأجرة لواج بمدينة سليان اليوم حركة عادية تزامنا مع إضراب النقل العمومي غير المنتظم، حيث توفرت سيارات الأجرة خط أزرق وخط أحمر وتوافد المسافرون على المحطة بصفة عادية. ووفقا لرئيس المحطة عبد الحميد الرنان في تصريح لوكالة سفريق الأنباء، فإن نسبة المشاركة في إضراب النقل العمومي غير المنتظم بلغت في ولاية سليان حوالي 30%. أما في ولاية الكفة، قد نفذ أصحاب سيارات التاكسي الفردي بالجهة هذا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، مطالبين بإعادة النظر في عدة مشاغل مهنية تهم القطاع، وفق تصريح فوزي العبيدي رئيس الغرفة الجهوية للنقل الفردي لمراسلنا محمد العيالي.
4: اليوم مساند الاضراب العام تاع كامل الجمهوريه في كامل قطاعات النقل الغير المنتظم، عملنا مسانده، تممنا الاضراب. توا هنا ان شاء الله قابلنا السيد الوالي وبلغناه الاضراب، ونقاط الدارجه هذه في الاضراب هي المماطله من السيد الوزير النقل اللي صار فيها مرتين توا على التوالي، يوعد وما يوفيش. من ضمن النقاط نتاع الاضراب هي رد الاعتبار كرامه المهنيين في هذا القطاع، وثاني حاجه هي التعريفه تنقيح القانون عدد 33. هذه المطالب نتاعنا الأساسية في القطاعات الثلاثة. أما الناس عندها 5 قطاعات، عندها التاكسي الجماعي، نحن عندنا 3 قطاعات. تممنا الإضراب بنجاح، نشكر منظورينا.
3: أعلنت المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والملتيميديا بمنوبة عن حصول تكوين الهندسة بالمؤسسة على الختم الرسمي لهيئة أسيين، وذلك إثر استكمال إجراءات الاعتماد الأكاديمي الدولي في خطوة تؤكد مطابقة برنامج التكوين للمعايير الدولية المعتمدة في مجال تكوين المهندسين. وأوضحت المؤسسة في بلاغها أن هذا الختم الرسمي يجسد الاعتراف الدولي بجودة التكوين الذي توفره المدرسة، ويعكس التزامها المتواصل بالتميز الأكاديمي باعتماد منهجية التحسين المستمر وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية. أفادت الوكالة التونسية للتعاون الفني بأنه سيتم فتح باب الترشح لانتداب مدير عام للعمل في جمهورية جيبوتي، وذلك لفائدة مشروع صناعي استراتيجي في مجال تحويل الحبوب وطحنها. ويستهدف هذا العرض الدولي الكفاءات والخبراء الذين يمتلكون خبرة لا تقل عن 15 عاما في قطاع المطاحن الصناعية، مع قدرة مثبتة على قيادة وإطلاق المشاريع الجديدة في مرحلة التأسيس والإشراف على عمليات التشغيل والتجهيز، فضلا عن التمتع بمهارات القيادة الاستراتيجية والتصرف المالية. ويتضمن العرض التعاقدي المتاح جملة من الامتيازات، من بينها مدة العقد ب3 سنوات مع راتب شهري في حدود 5,000 دولار أمريكي صافي، أي حوالي 14,500,000 دينار تونسية، مع التمتع بالتغطية الاجتماعية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجيبوتي، علاوة عن توفير السكن الوظيفي وسيارة عمل. الوكالة دعت الراغبين في الترشح والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تقديم ملفاتهم في أجل أقصاه اليوم 12/13، وذلك عبر الرابط الإلكتروني المخصص للعملية أو عبر زيارة الموقع الرسمي للوكالة التونسية للتعاون الفني. دوليا، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم حظر الحرس الثوري الإيراني بموجب صلاحيات قانونية جديدة، في خطوة تأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات التي استهدفت الجالية اليهودية في البلاد. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما اتهمت جماعة أنصار الله الحوثيين السعودية بشن غارات جوية على المطار. قضت محكمة في كوريا الجنوبية اليوم بسجن الرئيس

0: السابق يون سوك يول عامين بعد إدانته بتلقي استطلاعات رأي مجانية بشكل غير قانوني مقابل تقديم دعم سياسي في حكم يضاف إلى مشاكله القانونية المتزايدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. تسمو المحقق بيوس مع حمزة البلومي على جوهرة FM. موج مع الموجة.

الاثنين والخميس من ماضي ساعه لماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزه البلومي. الاثنين 13 جويليا، مرحبا بالجميع. هذا الموعد المتجدد مع المحقق بلوس يوميا من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين، دائما وابدا على جوهرة فام. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الاعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. زوز قصص نقترحهم عليكم كما كل يوم يوصلونا حتى الماضي ساعتين، ودون إطالة نبدأ بقصتنا الأولى. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس

بلس مع حمزة البلومي. إذن قضيتنا اليوم تأخذنا لمصر في محافظة دمياط، وين تعيش عائلة ناصر المر وزوجته وصغاره ثلاث. عنده وليد كبير اسمه فراس، ثم بنية اسمها قمر، وأخوهم الصغير اسمه محمد. كانوا عايشين حياة طبيعية وهادئة، لكن الإشكاليات في وسط العائلة وبين الأم والبو باش تبدأ تكبر، والكوبل باش يشوفوا أنه حياتهم لازمها تستمر صحيح، أما كل واحد ماذا بيه يعيش حياته على روحه، فقرروا الانفصال. انفصال كان ودي، حتى أنه قال لطليقته اللي مش باش ينجم يتحمل مصاريف النفقة ومصاريف الصغار وغيره، وطلب منها تخلي الأولاد الثلاثة يعيشوا في دار مماتهم، دار أمه. وبالفعل هذاك اللي صار، وافقت الأم، وكانت كل ما تنجم تمشي لصغارها تتفقدهم، شنية ناقصين شنية لازمهم. وجدتهم أم ناصر مرأة كبيرة في السن، مش باش تنجم تتلهى بيهم كما يلزم. ناصر كان متعلق برشا بصغاره، ويعمل في مجهود كبير باش يوفر لهم اللازم، وكان خاصة مدلل بنته الوحيدة قمر، ويعتبر طلباتها تقول انت أوامر. بعد فترة من الطلاق قرر ناصر يعاود تجربة الزواج، وأمه ما كانتش معارضة الفكرة، لكن طلبها الوحيد كان أن ناصر يخلي أولاده يعيشوا معاه. وكان ذلك كذلك، الصغار بقاوا مع مماتهم، وأمهم واصلت تتفقدهم كل ما تسمح الظروف بذلك. الزوجة الجديدة هي ميار الحسيني، اللي عاشت هي وناصر في داره اللي كان يعيش فيها مع طليقته وأولاده. الكوبل الجديد متفاهمين، والحياة كانت طبيعية. البو يمشي لصغار ويطل عليهم كل يوم، وأمهم كانت تجيهم كل ما تنجم. كل شيء طبيعي إلى أن توفات الجدة أم ناصر. هذيك علاش الصغار باش ينقلوا من دار مماتهم، ينقلوا يعيشوا مع أبوهم وزوجة أبوهم. الصغار الحقيقة مش باش يبعدوا بعيد، خاطر دار أبوهم كانت فوق دار مماتهم. خلينا نفسر لك. العائلة بنين عبارة على عمارة صغيرة يسكنوا فيها الكلهم، مقسمينها دار الجدة فوقها، دار بنتها بحذيها، دار ولدها، وفوقها دار ناصر. الصغار كانوا على وفاق مع زوجة بوهم، وميار كانت تتعامل فيهم أحسن معاملة بشهادة بوهم وحتى أمهم. بعد فترة من الزواج ميار جابت بنية، وتزاد بالتالي فرد آخر للأسرة. لكن بعد ولادتها وفي فترة حملها الحقيقة ما كانتش منجمة تتلهى بأولاد ناصر، وناصر كان رافض أن أولاده يرجعوا لأمهم، بما أنها هي زادة عرست، وكان خايف بالأخص على قمر. هنا عم قمر اقترح على أخوه ناصر أنه الأولاد يعيشوا عند أمهم الذكورة، ويخلي قمر تعيش معاه ومع زوجته وصغاره. وناصر رحب بالفكرة، وبالفعل هذا كليسا الأولاد الزوز رجعوا يعيشوا مع أمهم، وقمر قعدت في دار عمها. والحقيقة لقات روحها مرتاحة برشا في دار عمها، عمها يحبها كما بنته، زوجة عمها تعامل فيها أحسن معاملة، وحتى أولاد عمها تعودوا عليها ولد كيف أخته. 4 أشهر تمر وقمر عايشة في دار عمها، حتى نهار 19 جوان 2023. زوجة عم قمر قومتها نهارتها من النوم مع 10 متاع الصباح باش تمشي للكوشة وتجيب العيش الخبز. قامت قمر لبست حوايجها باش تمشي تشري الخبز لدار عمها لدار بوها للعيلة الكل. شريت قمر الخبز ورجعت في اتجاه دارهم. عمها اللي تعيش عنده في الدار مستانس يستناها تجيب الخبز للخدمة باش يفطر، لكن قمر ما جيتش. كلم مرته، يا أخي يا قمر ما هيش باش تجي اليوم تجيب لي الخبز. مرته أكدت له أنه راي قمر خرجت وراي مشيت باش تشري الخبز، أما في بالها اللي هي جيت وراي لتو ما رجعت. استغرب شوية العم، خاطر الكوشة قريبة من الدار ومش من عوايدها. طب
استنى شوية وعاود اتصل بزوجته، وكيف عرف منها أنه قمر ما زالت ما رجعتش، قلبه ما قال له خير، قرر يسيب الخدمة ويمشي يتفقدها. أول ما وصل العام للدار اتفاجأ أنه قدام العمارة فما ساشي فيها الخبز، الساك صغيرة متاع قمر اللي مسنسة تهزلوا فيها الخبز موجودة غادي، موجودة بجنب الباب متاع العمارة. مشي لمرته يسأل، يا أخي ما جاتش قمر؟ مرته أكدت له أنه قمر التوى ما رجعتش، تي كيفاش ما روحتش ومخلي الخبز والساك قدام الباب؟ بون شو يقول، ممكن طلعت لدار بوها زعمة باش تهزلوا الخبز وقعدت تفطر بحذا بوها. ومشى العم باش يتفقد قمر، وهو طالع في الدروج وباش يشوف مشهد عمره ما باش ينساه. قمر كانت في الدروج بين دار عمها ودار بوها، قمر كانت ميت متعرضة لعدة طعنات في صدرها وبدنها الكل، أمعاءها خارجة على برا مذبوحة وعندها برشة أماكن فيهم آثار تقطيع. عمها هبل دخل في حالة هستيرية من المشهد اللي شافه، يسيح ويعيط ومش عارف شو يعملوا، بداوا أفراد العائلة يتلموا عليه ويخرجوا من ديارهم ويشوفوا شنو صار، تلموا الجيران على صوت الصياح والبكاء، وبالوقت كلموا الشرطة. أول ما وصلت الشرطة على عين المكان كانوا يحاولوا يفهموا أشنو صار لها من خلال استجواب العائلة. بالطبيعة ميار زوجة بوقمر بدأت تصيح وتعيط أول ما شافت الشرطة، وباش تقول لهم هذا ما يكون كان إسلام ولد عمتها. إسلام باش تخلوا الوليد الصغير وكيفاش يقتلها وعليش يقتلها؟ قلت لهم أنا في الدار وسمعت عيط القمر ونادى اسمها مرتين ولا ثلاثة، أكيد هو اللي عمل فيها هك. شكون يعرف وليد صغير وبناية صغيرة ممكن حب يعتدي عليها؟ وبالأمارة بما أنه الضوء قص وقتها حب يستغل انقطاع الضوء، وربما هي قومته ولا بدأت تصيح ولا حاجة، يا أخي اقتلها. الحقيقة معطيات اللي قالتهم فيهم الصحيح، إسلام وقت الحادثة نادى قمر أكثر من مرة، ثم كيف الضوء قص أهبط يفركس عليها. إسلام اللي كان يسمع في كلام ميار ومصدوم ما نجمش يقول حتى كلمة، وإذا بعم قمر يبدأ من غادي يسيح ويعايت ويقول لهم أبداً ميار مرتبوها هي اللي عملت هكا في قمر، أنا متأكد هي اللي قتلتها. بالأمارة ثبتوا في الدروج، إخي ما كنت تشوفوا في آثار الدم؟ آثار الدم موجودة وين البلاصة اللي موجودة فيها الجثة، وين تهز؟ تهز الباب دار بوها اللي فيها مرتبوها. والشرطة ثبتت من كلام العم وطلبوا من ميار تبعد من قدام الباب وين شافوا فعلا آثار الدم. ثم دخلوا ولقوا رواحهم أمام مسرح جريمة كيما هو مازال في الصالة، قاو ملحفة كلها دم، سكينة وسطور بحذاها، وآثار الدم موجودة في الحيوت الكل تاع الدار. فهموا المحاقين أنه ميار كانت تتبلى على إسلام وتبعد في التهمة على روحها، تهمة نتاع جريمة اللي هي عملتها في وسط دارها، في وسط دار البنية، في وسط دار بو البنية. داو المحاقين في استجواب عائلة قمر، عمها بوها وغيرهم. ناصر الزوج قال لي قدامه مرته كانت تتعامل في صغار وأحسن معاملة، ما شاف منها حتى شيء، لكن بقية العائلة من العم للعمة وأولاد العم كلهم قالوا مش صحيح، قالوا صحيح
مايار كانت بيه يا مع الصغار أول فترة زواج أكهو، لكن من بعد تغيرت من النقيض إلى النقيض، خاصة في معاملتها مع قمر. في الفترة اللي عاشوا فيها معاها قبل ما تجيب بنتها كانت تعذب فيهم حرفيا، تضربهم وديما يسمعوا صياحهم وبكاهم. مايار كانت بالأخص تكره قمر كره شديد، على خاطر كانت تشوف في معاملة بوها لها كان يحبها برشا وما يحرمها من حتى شيء، ويا الموضوع هذا مش عاجبها. كيفاش يتعامل معها هكا؟ كيفاش اللي تطلب يوفره لها؟ حتى كي تبدأ ظروفه المادية صعيبة يعمل المستحيل باش يجيب لها شهوتها. وصلت مرات حبست قمر في بيت ظلمة لساعات، هذيك علاش قمر تخاف من الظلم، هو نفس السبب اللي خلى ولد عمتها يناديلها ويهبط يفركس عليها. فهمت توا؟ خاطر وقتها قص الضوء وهو يعرفها اللي هي تخاف من الظلام. عم قمر اللي تعيش معاه قال المحقين انه فما موقف صار ما ينساهش، وهو اللي خلاه يقترح انه قمر تجي تعيش معاه ويبعد صغار خوه على ميار. ميار كانت شافت لي رجلها مش في الدار، بديت نهارتها تشرب في قمر وتهدد فيها انه اذا ما سمعتش كلامها باش تهزها لمحطة القطار تركبها في اي ترينو، كان ترجع للدار مرة اخرى تقتله. وهذاك اللي باش تعمله ميار، بعد ما شربت الطفلة هزتها للمحطة، خليتها في المحطة، طلبت منها أول ما يوصل أول قطار تطلع فيه. نهارتها بالصدفة عم قمر روح لدار وكان جايب حلوة وجاتو لأولاد وأولاد خوه، طلع لدار خوه وسأل على قمر، لكن ما يرقت له ما نعرفش عليها وين مشيت، خرجت وما رجعتش. قال كيفاش ما رجعتش بنية صغيرة وين عندها تمشي؟ قالت له ممكن هربت، ممكن مشيت لمحطة الإطار مثلا، أوكيك يقولوا بالمصر بلك شناوية تهرب. عم قمر ما صدقش اللي سمعه، لكن قال ما ديم قالت ميار على محطة القطار ما تكون كان هي اللي هزتها لمحطة القطار باش تتخلص منها، ومشي يجري على الفور المحطة. وبالفعل أول ما وصل لقى قمر قاعدة وحدها على جنب تبكي مش عارفة وين تمشي ولا شنو تعمل. باش يروح بها للدار وباش يمشي لخوه ناصر ويقول له على اللي عملته مرته مع قمر، قال لي رأي في غيابك تضرب في الصغار وتعذب فيهم. يا أخي قال له عمرك ما شفت صغارك زرق بالضرب؟ عندهم كدمات في يديهم وفي جنابهم قال له لاحظت، أما كيف نسأل ميار تقولي لي صغار هما اللي يلعبوا مع بعضهم ويتعاركوا ويضربوا بعضهم. باهي خوه قالوا ننصحك، السيدة ذي حل معاها كان الطلاق وخلي صغارك يعيشوا في بيئة سليمة. لكن ناصر قال خوه اليوم أنا جمش يطلقها، هي زادة ما زالت كيف جابت له صغير جديد ومش باش يبقى يعرس ويجيب الصغار ويطلق، وشكون مشيت لها بيهم الصغار؟ وقتها عم قمر اقترح عليه قال له على الأقل أعطيني أنا قمر تعيش معايا والأولاد يرجعوا لأمهم. وهذاك اللي صار بعد اللي عرفوه المحققين على علاقة ميار بقمر والأدلة اللي لقاوها في مسرح الجريمة، ما بقى لهذه المجرمة حتى حل إلا أنها تعترف، وخاصة لسكل حبوا يلقاو تفسير شنو اللي تنجم تقولوا باش تفسر علاش عملت هكا في البنية الصغيرة. وميار بدت تحكي، قالت لي الفكرة هذه
كانت تدور في بالها عندها مدة، لكنها أخذت القرار قبل ما تنفذ هذه الجريمة بنها. عليه لخاطر قمر نهارتها جات بحذيهم للدار وطلبت من بوها نوتيلا. عرفتها نوتيلا وقالت أنا عملت مشكلة لناصر، قلت له مش به يدللها ولي تطلب وتلقاه، وأصريت باش ما يجيب الهيش النوتيلا، لكني تفاجأت أول ما خرج ويرجع أنه سي ناصر حاطت قمر في حجره ويعمل لها في ساندويتشات نوتيلا. من وقتها خذيت القرار باش تتخلص منها. آه من نوتيلا، قتلتها خاطر بوها شري لها حكة نوتيلا. قالت ميار أنه هي تعرف مليح أنه قمر تمشي تجيب الخبز كل صباح، وتعرف أنه لا عمها لا بوها موجودين وقتها، يكونوا الاثنين في الخدمة. فقالت بقيت نستنى في قمر تروح من الكوشة، شفتها جاية وفي ديها ساشيات الخبز، عملت لها إشارة بيدي باش تجي للدار من غير ما نتكلم، وهي شافتني في بالها باش تجي تعطيني ساشي الخبز كي العادة وتهبط. حتى تقمر ساشي الخبز تاع عمها قدام الباب اللي باش يلقاها عمها من بعد، وعليها أساس طلعت باش تعطي ساشي الخبز الأخرى المرت بوها. لكني كنت محضرة طرف قماش فيه مادة مخدرة كما كانوا يعملوا في ريا وسكينة، حطيته على فمها وخشمها حتى رقدت. من بعد تقول فرشت ملحفة في الصالة وستنطلق في عملية الطعن متاح، والغل مازال تو هي قتلتها بالسكينة، قتلتها باش تجيب السطور وسكينة أخشن وتحاول تقطع الجثة مش تنجم تحطها في ساشيات وتطيشها. ما لو كيفاش بتتخلص من الجثة باش تخرجها هكاكا؟ ما يزمها تقصها تروف تروف، لكنها وحلت ما نجمتش تقطع الجثة، في بالها تقص في دجاج، وزيد هي واحلة في شنو باش تعمل، وفجأة قص الضوء. كي قص الضوء قص عليها الماء اللي هي في بالها باش تنظف.

0: التهمة الإسلام، على أساس آخر واحد عيط لها هو إسلام. إيش فما في مخ هذه السيد؟ الشيطان ما يجيش البالو اللي جاي البالها هي. في 2 مارس 2024 تمت إحالة أوراق ميار زوجة والد قمر لمفتي الجمهورية المصرية لتأييد حكم الإعدام اللي صدر من المحكمة في حقها.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: حمزة البلومي. مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس على جوهرة FM حتى الماضي ساعتين. كل القضايا والقصص اللي نقترح عليكم نجموا تعاودوا تسمعوها وإلا تتفرجوا فيها صوتا وصورة على قناتي على اليوتيوب. بعد قضيتنا الأولى إذن ما نطولش عليكم أكثر ونهزكم لثاني القصص اللي نقترح عليكم اليوم.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: حكايتنا لليوم تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا ولاية كاليفورنيا، وترجع بين الأحداث نهار 3 نوفمبر 2008 حوالي 9 متاع الصباح.

0: قال يوصل لرقم النجدة 911 من سيدة اسمها سيندي، كانت في حالة انهيار كامل وتبكي بطريقة هستيرية وكلامها يدوب كان يتفهم. سيندي باش توصل بطريقة أو بأخرى لموظف خدمة الطوارئ اللي يهز عليها التليفون أنه ليفي ولد رجلها تحت عليه كهرباء في جراج الدار، قالت أنه ما عادش يتحرك وأنه محصور تحت الكهرباء، وكانت تتوسل فيهم باش يجيوا فيسع ينقذوه، وأعطتهم العنوان. في غضون دقائق وصلت سيارات الإسعاف والدوريات الأمنية للدار، لقاوا رواحهم في مواجهة مشهد مؤلم. في وسط الجراج فما الجسد متاع الشاب في الثلاثينات من عمره مغفص تحت الكهرباء. رجال الإسعاف دخلوا مباشرة لمحاولة إنقاذه، لكن للأسف وصلوا مخر برشا. الشاب كان ديجا ميت وشاب عمود. طبعاً الخبر كان عنده وقع صادم على العائلة، تم نقل جثة ليفي للمستشفى وأحيل على الطب الشرعي. في المقابل بدأوا المحققين في سماع عائلته وعلى رأسهم بوه كارل كارلسون باش يفهموا منهم شنية اللي صار بالضبط. حسب ما قال كارل فان ولده ليفي كان يعمل في ميكانيك وعنده جراج داير في الدار، عبارة على ورشة صغيرة يعدي فيها أغلب وقته في تصليح الكراهة. قال في الصباح دخل ليفي كالعادة للجراج وبدأ يصلح في كهرباء عنده، هزها باستعمال رافعة هيدروليكية، ما تمشي بالهواء شوي، وبدأ يصلح في كهرباء لروحه. كارل أكد أنه تعدى الصباح سلم على ولده كالعادة وحكى معاه شوية، من بعد غادر المنزل هو ومرته سيندي، مشاو باش يحضروا على بكري في زنازة عندهم في الحي. قال بعد حوالي ساعتين روحت أنا ومرتي وكيما مستانس تعديت للجراج باش نطل على ليفي، لكني أول ما وصلت تصدمت باللي شفته قدامي. شفت كان بركة من الدم والكهرباء في القاعة، وكي ثبتت مليح شفت جثة ولدي يدوب يظهر الرأس. وقتها قال حاولت أني نطلع الكهرباء وننقذه، لكنها الكهرباء كانت رزينة ما نجمتش. مرتي جات على صوت سياحي وشفت هي زاد المنظر الصادم ذاك، وقتها كلمت 911 على أمل يوصل الإسعاف قبل فوات الأوان. سيندي ذن لكلمة 911 بتحكي للمحققين نفس الرواية اللي حكاها كارل، رغم أنه كل المؤشرات كانت تميل إلى فرضية الحادث، إلا أنه المحققين اعتبروا أنه هو حادث مسترى وموت مسترى، وبعثوا الرافعة الهيدروليكية هذه هي السبب أنه طاحت الكهرباء، بعثوها لعملية اختبار باش يتأكدوا إذا كان فيها مشكلة ولا بان وإلا تسببت في سقوطها. وبعد فحصها الدقيق جاءهم التقرير، أثبت التقرير أنه الرافعة ما فيها حتى عطب ميكانيكي وكانت تخدم بصورة عادية، وما فما حتى خلل واضح ينجم يفسر كيفاش الكهرباء طاحت فجأة. هنا بدأ أول سؤال يدور في بال المحققين، إذا كانت الرافعة سليمة وما فماشي حتى عطب فيها، مال شنو اللي خلى الكهرباء تطيح؟ لكن في الحقيقة السؤال هذا ما كانش هو أخطر حاجة في الملف، لأنه بعد أيام قليلة صدر تقرير الطب الشرعي اللي أكد بداية أنه سبب الوفاة هو فعلا الإصابات البليغة اللي تعرض لها ليفي كي طاحت عليه الكهرباء. لكن أثناء تحديد الوقت التقريبي للوفاة ظهرت معلومة غريبة. حسب قول كارل ما نقلنا هو دخل للجراج في حدود 7 درجين تقريبا، حكى مع ولده ليفي قبل ما يخرج يهز مرته ويمشي وبش يحضروا الزنازة. بعد ما رجع اكتشف الحادث، أما الطبيب الشرعي أكد أنه ليفي توفى قبل حوالي 4 ساعات كأقصى حد من العثور على جثة. بمعنى آخر، في الوقت اللي قال فيه كارل أنه كان يحكي مع ولده في الجراج، حسب التقرير الطبي ولده كان ديجا ميت على الأقل عنده 2 ساعات. هذا كان تناقض زمني واضح جدا، تناقض كان من المفروض يخلي المحققين يعاودوا يستدعوا كارل ويحققوا معاه من أول وجديد. بل تناقض ممكن يبدل مجرى التحقيق بالكامل، وربما نولي ونحكيه على جريمة قتل. لكن الغريب أنه المعطى هذا متخذاش بعين الاعتبار، كأنه حد ما قرأ التقرير. ورغم التناقض بين تقرير الطب الشرعي ورواية كارل، ما عاودوش استدعوه مرة أخرى، بل الشرطة اعتبرت أنه الوفاة حادث وهو يصلح في الكهرباء، وأغلق الملف رسميا. وياما ملفات تسكرت هك، وياما حقوق ناس ضاعت هك. وتعدت السنين وملف وفاة ليفي مصنف على أنه حادث، ومع مرور الوقت الجميع تقريبا نساوا القضية. لكن في فيفري سنة 2012 تصير حاجة تقلب الموازين الكل. 8 فيفري 2012 تحديدا، اتصال يوصل لشرطة المدينة من سيدة كانت تقول أنه عندها معلومات خطيرة تخص قضية قديمة مصنفة أنها حادث، ولكن بالنسبة لها هي جريمة. من نبرة صوتها كان واضح جدا أنه السيدة متردة وخايفة. السيدة كانت تقول أنه عندها سنوات تعيش بتأنيب ضمير وما عادش تنجم تسكت أكثر. عرفت بنفسها للمحققة اللي كانت تحكي معاه وقالت اسمها جاكي، وهي قريبة ليفي كارلسون. جاكي باش تقول للمحقق اللي صار مع ليفي، سيد المحقق، ما هوش حادث عادي. ليفي تقتل، ووفاة ليفي مش أول حادث غريب بيصير في هذه العائلة. أيواش، احكينا عليهم ملا شوي. قالت قبل سنوات سيد المحقق، وتحديداً عام 1992، توفيت زوجة كارل الأولى اللي هي أم ليفي، اسمها كريستينا. توفيت في حريق في وسط دارهم. من غير ما نقول لك عاد ظروف وفاتها كانت غريبة برش، وكلنا كنا مقتنعين أنه اللي صار لكريستينا ما هوش قضاء وقدر كما حاول كارل يفهمنا، بل جريمة مدروسة بكل دقة. أكثر من هكذا سيد المحقق، كارل سبحان الله كل بلاصة كان يحضر فيها تصير فيها كارثة. ما هو بعد وفاة كريستينا نقل وشرى مزرعة. بشنو شريها؟ بفلوس التأمين اللي قبضهم من وفاة كريستينا. المزرعة كيف كيف بعد حوالي عامين يا لطيف اتحرقت بطريقة غريبة، وماتوا في وسطها الحيوانات الكل اللي كان مربيهم. وقتها التأمين عوضوا له واعطاوه مبلغ مالي كبير. شو عمل؟ مشى لولاية أخرى وشرى دار أخرى، وغادي صار نفس الشيء. الدار بالزهر اتحرقت بطريقة مريبة، وخذا مرة أخرى فلوس التأمين وشرى بيهم المرة هذه مزرعة في كاليفورنيا، واستقر فيها مع مرته جديدة سيندي وأولاده الثلاثة من كريستينا، بما فيهم ليفي. ليفي اللي علاقته بوه كانت خايبة برشا. وبعد حوالي 4 سنين من اللي نقلوا لها المزرعة الجديدة، يا لطيف توفى ليفي في حادث. سيد المحقق، نحب نقول لك أنه كارل بعد وفاة ليفي أقبض زاد تأمين 200,000 دولار. المحقق كان يسمع في كلام جاكي وفمه محلول ومهوش مستوعب اللي قاعد يسمع فيه. كان عنده إحساس كبير أنه القضية اللي قدمه قضية ليفي ربما تكون حلقة فقط من سلسلة جرائم أكبر برشا من اللي كانوا يتخيلوه. هذاك علاش بعد ما علق التليفون مع جاكي قرر يطلب مراجعة ملف ليفي من أول وجديد. ومعاي إعادة فتح الملف متاع حادثة ليفي، المحققين قرروا ما يكتفيوش بالوثائق القديمة، قرروا يقابلوا الناس اللي كانوا قراب من الضحية ومن كارل وقتها. من بينهم أهم الأشخاص كانت سيندي. سيندي زوجة كارل، مرت بو إذن الضحية. اللي اكتشفوه المحققين أنه من وقتها الكوبل طلقوا بعد مدة قصيرة من وفاة ليفي. تواصلوا معاها وطلبوا منها تجيب اش يسمعوها فيما يخص ملف ليفي. في الأول سيندي كانت متردة برشا وكانت تجاوب كلمة وقص، كان يظهر عليها التوتر والخوف، لكن المحقق حاول يهديها وبشوية بشوية أقنعها تحكي له اللي تعرف. سيندي مش تقول أنه حياتها مع كارل ما كانتش حياة عادية. قالت كارل كان شخص متحكم جداً في كل شيء، حب يفرض سيطرته ويخلق توتر دائم في وسط الدار. لكن أهم نقطة في شهادتها كانت على يوم الحادث. سيندي قالت أنها فعلاً في النهار ذاك خرجت هي وكارل مشاو للزنازة، لكن الحقيقة سيد المحقق كارل ما مشاش للجراج في صبحيتها كما قال وقت التحقيق. هو فاق مخر وقتها ولبس حوايجه وخرجنا طول الزنازة. أكثر من هكا سيد المحقق، نتفكروا بالباقي أنه كارل قام على الأربعة متاع الصباح وخرج ورجع مع قرابة الخمسة. وكيف سألته وقت اللي رجع للفرش، يا أخي وين مشيت؟ قال لي ليه ليه ترى علي النوم، قمت نعمل في دورة في الجردة. والأغرب من هذا الكل سيد المحقق، ليفي مش مستانس يفيق بكري ويحل الجراج. يا أخي على غير العادة انهارت الحادثة، لقيت الجراج محلول مع الستة تاع الصباح. أما هالحق ما جيش البالي نمشي ونتفقد وقتها. سيد المحقق، أنا حسيت أنه ما كانش مجرد حادث، لكن ما كان عندي حتى دليل في الموضوع. وواصلت سيندي الكلام تاعها وقالت، قبل جمعة من الحادثة كارل أجبر ليفي ولده أنه يصحح على عقد تأمين على الحياة بمبلغ كبير يظهر لي 200,000 دولار. وكان شكون المستفيد سيد المحقق؟ هو. فقلت لي المفروض الأمور بالعكس، الكبير يعمل تأمين باش يستفيد منه الصغير. يا أخي احنا نلقاو الصغير عامل تأمين باش يستفيد منه أبوه الكبير. حتى أني فقت به سيد المحقق عملي تأمين على حياتي أنا زادة من ورايا وبمبلغ يوصل 500,000 دولار. يعني أنا كان نموت هو ياخو 500,000 دولار. وهذا الحق كان السبب المباشر لأني طلقت منه وخفت. أنا سيد المحقق ولا عندي شبه يقين أنه كارل كان متسبب في وفاة ليفي ولده، بل كان متسبب في وفاة مرته الأولى كريستينا، وهو المتسبب في الحريق في المزرعة الأولى وفي داره اللي كان يعيش فيها. وهذا الكل كان بيدافع فلوس التأمين. رغم شهادة سيندي، المحقين ما عندهم حتى دليل مادي يربط طليقها بالقضية. حسب الأوراق اللي في الملف اللي عندهم، ما فما حتى دليل في مسرح الجريمة يخلي القضية تتحول لجريمة قتل مدبرة. في المرحلة هذه المحقق قرر الاستعانة بسيندي، بما أنهم عرفوا في التحقيق معاها أنه كارل من مدة هو يحاول يتواصل معاها ويحب يصلح الأمور ويرجعوا لبعضهم. طلبوا منها أنها تمشي معها في الخط وتقابلوا في مكان عام وتهموا لي هي علاش لا وافقت أنهم يرجعوا لبعضهم، لكن على شرط أنه يصارحها بحقيقة اللي صار ليفي، وهي وافقت على هذا المخطط. المقابلة كانت مسجلة، حطوا لها أجهزة تنصت في حوايجها، وأربعة من الأمنيين كانوا موجودين في المكان تحسباً لأي حاجة نجم تصير. في نهار اللقاء دخل كارل المطعم، كان يظهر على ملامحه التوتر، قعد مع سيندي وبدأوا يحكيوا. في الأول الحديث كان عادي، ذكرياتهم المشتركة، مشاكلهم، علاش تعاركوا، محاولة لإعادة العلاقة. تدريجياً سيندي بدأت تبربش فيه في موضوع ليفي، سألته كيفاش صارت الحادثة بالضبط، وكارل بدأ يجاوب كلمات مقتضبة على الموضوع وكان يحاول يتهرب، لكنه مش يزلق يقول جملة اعتبروها المحقين نوع من الاعتراف غير المباشر. قالت المهم بالنسبة لليفي كانت فرصة الوفاة متاعه. فرصة كانت كلمة ثقيلة برشا من بو فقد ولده، يعتبر وفاة ولده فرصة. رغم هذا سيندي واصلت تصلب فيها على راسه، وكانت شدة صحيح أنها تاخذ منه اعتراف كامل بالجريمة. وهو تحت الضغط بدأ كل مرة يعطيها رواية، مرة يقولها تي كان حادث عرضي، ومرة يقول ما ريت شيء وما عندي حتى دخل يا بنتي شبيك، إلى أن أخيرا قال في باهي باهي كنت حاضر معاه وقت الحادث أما ما عملت شيء. هنا في بالي سيي مات وما عادش النجم ننقذه. وهذا اعتبروه المحققين اعتراف ثاني بأنه كان موجود مع ليفي في وقت الحادثة لكنه خلاه يموت وما حاولش ينقذه. بعد نهاية هذا اللقاء بين سيندي وكارل تم تقديم التسجيل للنيابة ومعاه كل الملفات القديمة، الحريق متاع مرته الأولى، حادث ليفي اللي يظهر أنه مقصود، شهادات العائلة، شهادة سيندي. وبعد مراجعة الأدلة صدر القرار بإعادة فتح القضية وإلقاء القبض عليه وأحيل على التحقيق. كارل في الأول حاول ينكر أنه كان على معرفة مسبقة باللي صار لولده، لكن مع عرض التسجيل عليه اعترف وقال أنه فعلا كان مع ليفي وقت اللي صار له الحادث، وأنه شاف اللي صار وشاف الكهرباء كيفاش طاحت على ولده، لكنه خلاه يصارع الموت ومشى للجنازة، وبعد ما روح عمل روحه متفاجئ باللي صار. القضاء اعتبر أنه دوره كان أكبر من مجرد عدم الإنجاد، بل وجه له تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية وتحكم عليه ب 15 سنة سجن. الحكاية وفات هنا زعمة؟ لا، لأنه المحقق قرر أنه يحل ملف كريستينا مرته الأولى، ملف اللي كان مسكر من سنين طويلة. كل المؤشرات توا تقول أنه اللي صار عام 91 وفاة كريستينا ما هوش حريق عادي بل جريمة مدبرة ومدروسة. لكن مشكل أنه بعد مرور أكثر من 20 عام برشا وثائق ضاعت، شهادات تبدلت، بعض التقارير القديمة كانت ناقصة، وزيد فما قاعدة التقادم في القانون، يعني بعد سنين معينة على وقوع الجريمة الجريمة تسقط، يسقط التتبع إذا ما صارش في سنوات معينة. لكن الصدفة ستلعب دور هام في هذه القضية. مش اكتشف المحقق أنه عام 91 عائلة كريستينا اللي ما كانوش مصدقين وإلا مقتنعين اللي صار مجرد حريق وبنتهم ماتت في الحريق، كلف وقتها ديتكتيف بريفي، محقق خاص، مش يبحث في الموضوع. والمحقق هذا كان حاضر في مسرح الجريمة وقام بمعاينة المنزل بكل دقة، وكان محتفظ بجميع الأدلة والأوراق والتقارير. مش يتم إذن التعاون مع هالديتكتيف بريفي هذا في قضية كريستينا ويحلوا الصندوق اللي فيه أوراق القضية ويعاودوا من جديد دراسة الملف. وهنا ظهرت المفاجأة. في تقرير الحريق القديم تم تسجيل نقطة مهمة. كارل قال أنه سبب اشتعال الحريق هو أنه حط مصباح فانوس يشعل بالنار، حطه فوق الطاولة وخرج للجردة، ويظهر أنه واحد من الأولاد الصغار جاي يلعب، يا أخي طيح الفانوس، النار شعلت في الدار الكل. كريستينا وقتها كانت تدوش، بالتالي ما فقدتش بالنار اللي شعلت، لكن بعد دقائق وقت سمعت صوت عيات صغارها وشمت ريحة الدخان خرجت من الدوش وبدأت تعيط وتصيح وتقول له يا كارل أنقذ الأولاد، خرج الأولاد، راي النار شعلت في الدار. قال أنا دخلت نجري، هزيت الأولاد الثلاثة، خرجتهم البرة، وبعد حاولت نعاود نرجع ننقذ مرتي، لكن النار كانت قوية ياسر وأنا ما نجمتش نخرجها وهي ما نجمتش تخرج. هذه كانت روايته عام 91. لكن خلال البحث الجنائي مش يتم العثور على آثار مادة قابلة للاشتعال كانت موجودة قدام باب الدوش فقط بشكل غير طبيعي. أكثر من هكا، ماني قلت لك كريستينا كانت تدوش وقت صار الحريق؟ الغريب اللي بخلاف أنه الباب تلقاه مسكر من برا، الشباك اللي كان من الممكن تخرج منه كريستينا وتنقذ حياتها كان زادا مسكر بلوحة بطريقة محكمة جداً. وقتها كيف سألوه المحقين على اللوحة اللي الشباك مسكر بها، قال ما هو شباكنا كان مكسر البلارة متاعه، هذيك علاش عملنا وقتها لوحة. وكريستينا يرحمها هي اللي طلبت مني يعني نعمل لوحة وقتها مش ما يدخلش البرد من البلار. أكثر من هكا، عملوا المحقين تحليل على المصباح اليدوي اللي قال كارل اللي هو طاح وشعلت منه النار. اكتشفوا أنه المصباح هذا ما يشعلش أصلاً، ما يخدمش. رغم ذلك عام 1991 تم تجاهل كل المعطيات هذه وتسكر الملف على أساس أنه حادث عرضي، قضاء وقدر. ما الأزهر عنده كارل، رغم أنه عائلة مرته وجهت له اتهام مباشر، لكن التحقيق ما كانش منصف. وبعد 3 أيام فقط من التحقيق، كارل خذا فلوس التأمين على حياة كريستينيا وفص ملح وذاب. 8 سنين عداوهم المحقين وهم يجمعوا في الأدلة الكافية لإدانة كارل بتهمة قتل مرته الأولى. 8 سنين وهما يدقوا في أبسط تفاصيل في القضية، وأخيراً تم عرض الأدلة على النيابة اللي بدورها كانت مقتنعة أنه مرته الأولى ماتت مقتولة. وفي 3 فيفري 2020 انطلقت محاكمة كارل، محاكمة بعد أكثر من 29 سنة من الحادث. كارل كان مصر على نفس الرواية، حريق، حادث، مصباح طاح شعلت منه النار، سوء حظ مأساوي. لكن الأدلة كانت أقوى من كلام. النيابة عرضت سلسلة الأدلة الجديدة، تحليل خبراء الحرائق اللي أكد وجود مادة قابلة للاشتعال محطوطة بشكل مقصود بحذا الباب، الشباك المسكر بطريقة تمنع الهروب، المصباح اللي طلع أصلاً ما يخدمش، وبرشة تناقضات في أقوال كارل عبر السنوات. كل هذه اعتبرتها مؤشرات تهز الثنية واحدة، كارل مذنب بقتل زوجته كريستين، والدافع هو فلوس التأمين على الحياة. هيئة المحلفين كانوا مقتنعين بأنه مذنب، وفي الأخر تم إصدار حكم بإدانة كارل في جريمة قتل من الدرجة الأولى في قضية زوجته الأولى، وحكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط. في وسط قاعة المحكمة عائلة كريستينا كانوا حاضرين وانهاروا بكاء. أخيرا تحققت العدالة بعد 30 عام تقريبا من الجريمة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوات جوهرة FM. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا تنجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. الى اللقاء.
1: المحقق بلوس. محقق.

0: جديدة.
1: يلا جو
0: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
0: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أغنى
1: جوهرة
0: بيبليسيتي.
3: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
4: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
3: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
4: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
3: اس ام اس على 85 990.
4: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: Billy Riot.
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوريدو طور عالمك جوهر سبور
2: ماذي ساعتين ودقيقتين أهلا وسهلا بكم في جوهر سبور طبعا الخبر يتعلق بالوجه الرياضي أو خلينا نقول رجل الأعمال المعروف والفاعل الخيري فيرجي تشامبرز اللي الخبر يدور طبعا ومو رسمي الخبر هذا وقع إيقافه في جزيرة إسبانيا جزيرة إيبيزا الإسبانية تطبيقا لمذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية الشرطة الإسبانية أودعت فيرجي تشامبرز في السجن ورفضت حتى مطلب الإفراج عليه طبعا التهم الموجهة لي من طرف السلطات الأمريكية هي اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وتحويلات مالية كبرى من أمريكا إلى تونس في أواخر سنة 2024 ذكروا أنه فيما فترة هذيك استقر فيها في تونس كان قريب من نادي الإفريقي سويل مطروح طبعا ماذا بعد القضايا هذه خاصة أنه فيما بعض التقارير تتحدث على يعني خلفيات سياسية وراء القرار هذا المهم هو حاليا موقوف وتبع طبعا في انتظار أنه يقع ترحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نحكي على النجم الساحلي اللي يتوصل الاتفاق مع المدرب الفرنسي السابق للترجي كريستيان براكوني واللي من المنتظر أنه الهيئة التسييرية للنجم تنهي موضوع المدرب هذا غدا الثلاثاء على أقصى تقدير. نحكي على انطلاق تحذيرات الترجي البارح اللي طبعا بدأت مع المدرب ريجي كامب اللي كان حاضر حصة تدريبية عرف التواجد المنتدبين الجدد إلى حد الآن مروان الصحراوي يوسف بشا منتصر السيد وكذلك العائد خير الدين المداوي بعد غدوة الأربعاء نادي أمل حمام سوسة باش يعقد الجلسة العامة الانتخابية متاعه فما ترشح وحيد هو الرئيس القديم الجديد والرئيس السابق عادل مرجان نحكي على النادي البنزرتي اللي باش ينطلق في تحضيراته كذلك الموسم الجديد نهار الأربعاء بقيادة المدرب وابن النادي محمد عزيز نادي حمام لنف وفي آخر المستجدات وعلى المستوى الإداري أخبار تتحدث ورسمية على ترأس الوجه الرياضي المعروف المنذر الجبنياني للهيئة التسييرية للفريق منذر الجبنياني تعرفوه وجه إعلامي وزميلنا في الصحافة دونك هو اللي باش يترأس الهيئة التسييرية لنادي حمام لنف نتمنى له كل النجاح والتوفيق

0: FMTV.
1: كأس العالم يتواصل طبعا في خلينا نقوله في فترته الأخيرة وفي أيامته الأخيرة. 24 ساعة تفصلنا على انطلاق مقابلة الدور النصف النهائي لكأس العالم. طبعا القمة بشكون غدوة نهار 3-14 جويلية انطلاق من ثانية متعليل فرنسا إسبانيا. مباراة يزفرها حكم سلفادوري إيفان بارتون بش تدور في مدينة أرلينتون ستاديوم. هو أرلينتون ستاديوم في الملعب هذي بش يحتضن المقابلة هذي. الحكم هذي زفر برشا مقابلات بما فيها تركيا الباراغواي اليابان السويد وسويسرا كولومبيا. وفي اخر تصريحات حول المقابله هذه مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان كان قال احنا نعرف اسبانيا جيدا فهم ابطال اوروبا الحاليين هما يعتبرون المرشحين البارزين للفوز بكاس العالم واحنا بدورنا نرشح او نعتبر فرنسا هي المرشح الاوفر حظا. نهار الأربعاء باش يكون الموعد مع المقابلة الثانية مباراة ثانية في إطار الدور نصف النهائي. قمة كذلك كبيرة بين إنجلترا والأرجنتين في ملعب مرسيدس في مدينة أتلانتا. مباراة تنطلق 8 متاع الليل. لاعب المنتخب المصري واللي عنده أصول تونسية كذلك هيثم حسن كان قدم مستوى كبير في كأس العالم الأخيرة. في آخر تصريح أو تعليق على عدم قبول دعوة المنتخب التونسي قال يشرفني اللعب لتونس ولكنني اخترت المنتخب المصري لأنه حسب رأيه هو أفضل منتخب وأقوى منتخب على المستوى الإفريقي. نذكر اللاعب هذا يحترف في نادي أوفيدو الإسباني في الدرجة الثانية وعنده برشا عروض بما فيها عرض من فريق مارسيليا الفرنسي. طبعا مسابقة كأس العالم تتواصل من سيفوز بكأس العالم وكذلك من سيكون هداف كأس العالم. أربع ملاعبية في السباق. طبعا كيليان مبابي لاعب الفرنسي المنتخب الفرنسي وليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين كل واحد عنده 8 أهداف. ثم نلقاو هاري هالاند لاعب النرويجي عنده 7 أهداف ولكنه خرج من السباق باعتباره منتخب متاعه غادر كأس العالم. ثم نلقاو بيلينغام وهاري كين وزوز يلعبوا في إنجلترا عندهم 6 أهداف. طبعا السباق مازال مفتوح لأنه المنتخب اللي باش يترشح اللاعب متاعه عنده فرصة باش يزيد يدعم ترتيبه في مستوى أفضل هداف. يوم رئيس الاتحاد الدولي كرة قدم أنفانتينو اللي ميستبعدش أنه الكأس العالمية القادمة تكون فيها 64 منتخب. يقول حسب رأيه هو أنه كأس العالمية هذه اللي شهدت مشاركة 48 منتخب كانت ناجحة خاصة أنه أعطى فرصة لعديد المنتخبات للتواجد في أقوى تظاهرة عالمية على مستوى كرة القدم. يقول مثل الرأس الأخضر هايتي وكراسي. يقول المنتخبات هذوما لولا أنه كأس العالم هذه ب 48 ما كانش منجموش كانوا ينجموا يكونوا موجودين. هذاك علاش في رأيه هو كأس عالم ب 64 تعطي فرصة لعديد المنتخبات اللي ما تحلمش أنها تكون موجودة في كأس العالم.

0: كل الاخبار دائما موجوده على المواقع نتاعنا جوهر اف ام .net كذلك سبور جوهر اف ام وجوهر اف ام على الفيسبوك. كل التحيه وطبعا موعدكم الرياضي جاب يكون في جوهر سبور الستة، وايضا ما تنساوش موعدكم في استوديو المونديال انطلاقا من 7 نتاع الليل. الى اللقاء.
1: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور avec l'équipe
2: كان جسيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنن هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل فيوتشر ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خود الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. هيشو نغنى.

0: تسمعوا من الاثنين للاربعاء في الويكاند
1: من ماضي ساعتين للاربعاء
0: باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة, موج مع الموجة.
2: ساعتين و 12 دقيقة في استوديو جوهرة اف ام, موج مع الموجة, معنا في باراسول على الدنيا وما فيها. رحبوا بكم الكل وين ما كنتوا معنا, لقيت هذا في كل ولايات الجمهورية وخارج أرض الوطن. باراسول ساعتين من زمان, ساعتين فقرات متنوعة حضرناها, موزيكا بنينة تونسكم وين ما كنتوا, أكيد الفقرات اللي تستناكم, كوكتيل صيفي مع تيوا بارتندر, ميتيو بلاج ودرجة حرارة الشواطئ التونسية. سينيون زادا تستناو معنا, بونيمور مع الدكاترة المختصين, أكيد تلقاو معنا جوكم في كل موعد من باراسول مع ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم, سمية صغير في الاخراج, اهلا وسهلا سمية, تحياتي ليك. ياسمين الجديدي في الديجيتال, بونسوار ياسمين. ونبداو مع مغروم جوزيف عطيه.

0: حياتي.
1: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك باهي مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.
2: يلا جو صيف السنه حافلة انترنت.
3: اسنى في الصيف وين انت وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
2: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنة حافله انترنت. مالا يلا جو عندك اورانج.
4: جوهره اف ام
0: بوبليسيتي.

0: des plages.
1: حتى كارلوس سانتانا ماريا ماريا محلية زادا وصلتنا للساعتين وخمسة وعشرين دقيقة في استوديو جوهر اف ام. السلام عليكم الكل، احنا مازلنا معكم حتى للأربعة ديما في باراسون. سلام برشا على مدام سنة في المهدية، هي توا ما تعيش في السويد، روحت لتونس في الفاكونس زادا. مازلنا مع غنية حلوة تستنى بعد شوية، استناو زيادة البرجي لعيونك الحلوين. سينو باش نعطيكم توا في ميتيو دي بلاج التوقعات الجوية للشواطئ. إذا قاعدين تبرمجوا فيه غتصفي تبح بيها هكا تمشوا تعملوا تبحيرة مزيانة. بالنسبة للسواحل التونسية درجة حرارة مرتفعة صحيح، لكن زادا جو به برشا رياح مش قوية برشا في بعض المناطق، لكن ديما ناخذوا حذرنا. سينو بالنسبة للهرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر وسقانس شواطئ الوسط الشرقي 31 درجة، المهدية رجيش الشابة 29 درجة، بالنسبة لشواطئ الشمال الغربي رسنجلة سيدي سالم والرمال وسيدي علي المكي 33 درجة، شواطئ خليج تونس رواد 32 درجة، قمرت المرسى سيدي بوسعيد كارتاج 34 درجة، برج السدرية وسليمان 35 درجة. بالنسبة لشواطئ خليج الحمامات سخونة شوية زادة الهوارية، حمام الغزاز قليبيا قربة الحمامات الكل 33 درجة، وشواطئ خليج جابس شفار 35 درجة، جابس 34 درجة، جربة 35 درجة، تبرد في الليل 26 درجة، وجرجيس 35 درجة. هذه بالنسبة للشواطئ التونسية درجات الحرارة اللي نقدموها لكم. شوية أخرى نكونوا في كوكتيل صيفي، يلا نمشي تو سويت مع الموسيقى.

0: Коктейль Саефи.
1: قايدكم توا مع الكوكتيل الصيفي هكا زاد نعملوا تناويشه مزيانه في باراسول على الدنيا وما فيها جوار فم معنا تيوا بارتندر اليوم نحضروا الميلك شيك بلو بيري. تيوا اهلا وسهلا.
2: مرحبا غازي. مرحبا متابعي
1: جوار فم. شنو حوالك تيوا؟ صافا
2: الحمد لله. الحمد لله.
1: يلا الميلك شيك بلو بيري هذا ظاهر بنين. ظاهر بنين من الكولور
2: تاعو. من
1: الكولور اي
2: ميك شيك تاعنا ماهوش صعيب برشا. عندنا باش نحضروا تروا سكوب تاع جيلات يعني جلاس بانيز نكون ناتر مش يعطينا ياخذ الاروم تدخل معاه. باش ناخذوا دوفر شاي يا اما باش نخدم بالبلو بيري يعني الفري ولا باش نخدموا بالبلو بيري اما بيري اما شيرو. اذا كان باش نخدموا بالبلو بيري فري نحطوا
1: انا اما بالغله بالفغوي ولا لاغوم انا السيرو
2: يعني سمي فري اللي هو البيوري فيها 50% غله سمي بالفري ديريكت اللي 100% غله تاعها واللي موجوده في تونس تو ديسبونيبل. يسال على البلو بيري موجوده ان شاء الله. ناخذوا ما بين 30 و 40 غرام بلو بيري نحطوهم اذا كان باش نخدموا بالفري نخدموا في الميكسور. نزيدو معهم 3 سكوب تاع الجلاس جلاس فاني نزيدو معهم 10 سنتيلتر تاع حليب نضربهم في الميكسور بعد نرجعهم نحطو في الكاس نجمو نعملو الكريم فويتي والكريم شونتي كل واحدة بلونتي ونزينهم بشوية كعبات تاع ميرتيل يعني بلوبيري فري. إذا كان في الفيرسيون الثانية باش ناخدو بالبيوري ولا بالسيرو باش ناخدو أونتر 3 و 4 سيال تاع سيرو ولا بيوري باش نخدمو في الشكاره الكتنيك ولا عندنا كذا كذا ما الركاب الكتنيك بالبيلي هذيك الدافاس غير ديسپونيبل نطلعو بها الموس هذا التكستور باش تفرغ. ناخذو الكات سيال تاع البلو بيري ناخذو معهم 3 سكوب تاع الجيلات نزيدو معهم 10 سيال تاع الحليب نخدمهم بالداخل الشكاره الكتنيك تطلع التكستور كريموس ومن بعد باش نحطهم في الكاس نجمو نزينو البورديور تاع الكاس بشويه سيرو باش يعطينا كولور اكثر في البلو هذاك ونزينو بالكريمة فويتي ولا كريم شونتي ونزيدو معهم شوية ديكور أبولونتي فاكل تديف كل واحد في شعب زي
1: هاي هذا هو
2: ويشربوا
1: صحة وبالشفاء. ميرسي بوكو تيوا يعطيك صحة زادة. ميرسي بوكو. يلا نمشي مع ألفا بلوندي بريغادي السبري توت سويت.

0: تحب الباج، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر اف ام بوبليسيتي.
1: يلا جو
0: يلا جو سيف السنه حاف الحكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم نتاع اورانج اختار الفوق فيها تغنيت

0: 100 جيجا وزيد على هذا المكالمة نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
2: جوهرة
1: بيبليسيتي.
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية.
4: هذا المشهد الإخباري في إطار الاستعداد المبكر لموسم العودة المدرسية وضبط عملية التزود بالمستلزمات. أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة للتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية القادمة في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وأيضا تيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى تعليمي. وغطت القائمة جميع مستويات التعليم الابتدائي من السنة الأولى إلى السنة السادسة مع تحديد دقيق لعدد الكراسات ونوعها بما يراعي خصوصية كل مستوى إضافة إلى الكراسات المخصصة لبعض المواد على غرار كراس المحفوظات والرسم البيانات الهندسية والإيقاظ العلمي والجغرافيا. ودعت الوزارة الأولياء إلى التقيد بالقائمة الرسمية عند اقتناء المستلزمات المدرسية بما يضمن توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية للتلاميذ ويجنبهم في المقابل اقتناء مستلزمات غير مطلوبة. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب الشعب يوم الخميس 16 من جويلية جلسة استماع لعدد من الهياكل المهنية في قطاعي الطب والصيدلة لدراسة الأزمة الراهنة التي تمر بها العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. دولياً قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز وإنه يجب تعويضها عن إدارة هذا الممر المائي المهم. وفي وقت سابق من اليوم قالت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تسعى للتوصل إلى آلية مشتركة مع سلطنة عمان بشأن أمن مضيق هرمز متهمة الضغوط الأمريكية بعرقلة هذه الجهود. بثت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين صوراً قالت إنها توثق هبوط طائرة إيرانية في مطار الحديدة بعد استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي. ونقلت عن وزير النقل في حكومة الجماعة قوله إن الطائرة وصلت إلى اليمن وعلى متنها عدد من المرضى والعالقين إلى جانب الوفد الرسمي للجمهورية اليمنية. إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
5: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان لخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو نجوم الفن في تونس نور شيبة
6: الحب صعيبة مزق لي جاشي
5: مريم نور الدين
7: غالي غالي غالي هو عزيز وغالي
5: غازي العيادي
8: شفت القمر انت أحلى من القمر
5: نادية خالص
9: يا والله ليلة مهبولة
10: يا والله ليلة
5: ونوردو الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. تسمو باراسول مع غازي خليل على جوهرة FM.

0: تسمعوا باراسايت مع غازي خليل. ما 3:15 دقيقة ونرجع معكم من جديد في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. جد لكم التحية وقيدكم مع النقطة القانونية اليوم باش نحكيو على المخالفات الصيفية المتعلقة باستهلاك الكحول. فرحانين جدا باش يكون معنا الدكتور عبد المنعم عبود، دكتور في القانون، أستاذ جامعي، محامي لدى التعقيب، مؤسس الأكاديمية القانونية ومكون لإطارات وأعوان في القطاعين العام والخاص. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا.
1: اهلا بك يا سي غازي ومرحبا بالسادة مستمعين مستمعي إذاعة جاسور جوهر اف ام.
0: يعيشك. احنا في جو المسائل القانونية المتعلقة بفصل الصيف، اليوم اخترنا باش نحكيوا على المخالفات الصيفية المتعلقة باستهلاك الكحول.
1: هو بطبيعة الحال ربما احنا ديما تراودنا بعض المشاهد وقت اللي نحكيوا على فصل الصيف متعلقة باستهلاك المواد الكحولية وانطلاقا من التحرش ببعض السواح من طرف بعض الأشخاص المستهلكين يعني للكحول، ولا مثلا السياقة تحت تأثير حالة كحولية، ولا أيضا بكل بساطة في حالة الانفلات تلقاه يعني يتعاطى مادة كحولية ويثير الهرج، تسمى هكا يثير الهرج، أو ما يعرف بالتشويش في الطريق العام.
0: هرج مش المرج.
1: الهرج الهرج الهرج حتى محكمة التعقيب تقول لك حتى تقوم هذه الجريمة يجب أن يتسم الهرج بالكثرة، يعني يلزم يكون متواتر وفيه نوع من القوة باش نحكيه على تشويش في الطريق العام اللي هو أصلا جريمة مذكورة في صنف المخالفات في المجلة الجزائية تستوجب عقوبة بسجن يعني 15 يوم سجن و 4800 اختية، يعني عقوبة سلب الحرية وعقوبة مالية. يعني هي من صنف المخالفات مثلا ما هيش اختيرة، لكن ربما تثير وتعكر صفو الراحة العامة الجريمة هذه، وهو ما يترتب عنه ربما في بعض الحالات إذا يعني طفح الكيل بالنسبة للأشخاص اللي ربما الشخص هذايا أزعجهم في يعني في الليل، تلقاهم هم يحبوا يسكنون إلى الراحة ويجي كيكا يزعج الجميع بالأغاني متاعه والأهازيج متاعه، فيعتبر نوع من أنواع الهرج، وهذا ما يترتب عليه تتبعات جزائية فيما يخص جريمة الهرج اللي هي جريمة مذكورة في المجلة الجزائية في مادة المخالفات في القسم الأخير انطلاقا من فصل 315 وما يليه من المجلة. تبقى ثم أيضا معناها ظاهرة معروفة اللي هي معناها السياقة تحت تأثير مادة كحولية. وراه حتى في بعض الأحيان وقت الإنسان يبدأ مروح يرى في بعض الأحيان سيارات حكا تترنح ماشي مرة على اليمين ويرجع على اليسار، وهذا ما مشانه أحداث نوع من الخطر اللي ربما قد يتسبب في كوارث إذا كان الإنسان يكون تحت تأثير حالة كحولية. وقتاش ساعة قبل كل شيء نحكيه على إنسان تحت تأثير حالة كحولية في مادة حوادث الطرقات أو في مادة قانون الطرقات. وقت اللي يكون عنده في اللتر الواحد من الدم تقريبا 0.3 غرام. ويقع إثبات الجريمة هذه بوسيلة معينة اللي هي مكحال التنفس. هذا هو الأصل في الأشياء، يعني مكحال التنفس هذا يسميه للكوتيست، من المفروض يكون هك للكوتيست هو تلك الآلة اللي هي في الحقيقة يتنفس فيها السائق الواقع إيقافه من طرف عوان المرور واللي يطلبوا منه الامتثال إلى أمر التنفس في مكحال التنفس، وفما للكوتيست فما اللي ما فيه حتى كليوتمون تاع هكا بتيت لوميير اللي وقت اللي يفوت الحد المطلوب واللي يختلف ما بين الدول، له مش كيما تونس 0.3 كيما في برشا الدول الأخرى، مثلا في برشا الدول الأخرى سي بريسك 5 فير دو فان باش نعتبروه معناها خرج عن نطاق المعقول، 0.3 ما هاش 5 يعني كؤوس من النبيذ أقل شوية. مكحال التنفس هذه وسيلة إثبات، وعدم الامتثال إليها يمثل جريمة. وقت يطلبوا منه يتنفس في المكحال وهو يمتنع يسجلوا عليه اللي هو امتنع ويتعدى من أجل جريمة عدم الامتثال لإجراء وسيلة إثبات يعني السياقة تحت تأثير مادة كحولية. قداش عقوبات هذه السياقة تحت تأثير مادة كحولية وعدم الامتثال إلى هذا الإجراء، أي عدم الإذعان والخضوع إلى هذا الاختبار ليتمثل في التنفس في مكحل التنفس. عقوبتها هي 6 أشهر سجن، وأيضا خطية تتراوح ما بين 200 و500 دينار أو إحدى العقوبتين فقط.
0: واضح.
1: هو في الحقيقة الفصل 87 يتضمن مجموعة كبيرة من الجرائم، من ضمنها مثلا فما حاجة باش تضحكك توا وجسيسور اللي انت باش تستغربها شوية، اللي هي السياقة في الاتجاه المعاكس
0: سنس انتردي
1: في الاتجاه المعاكس سنس انفيرس.
0: اي
1: مش داخل في سنس انتردي هذا، تبدا انت ماشي هو جاي في سنس انفيرس وصاصا يبدا يكهر لك ويقول لك وخر. هذه جريمة في 16 سجن او في اختية مالية ما بين 200 و500 دينار، كما السياقة بدون لوحة من جيمية، كما السياقة بدون رخصة السياقة، كما يعني عدم الامتثال لإشارات أعوان المرور بالتوقف. هذه كلها نفس العقوبة المالية ونفس العقوبة البدنية،
0: 6 أشهر.
1: ستة أشهر وراو ما يعتبرش السياقة تحت تأثير مادة كحولية. يقول لك لا أنا ما في منيش في وعي وكل، حتى ولو أنه مرتكبش حتى جريمة، معناها ما ارتكبش حتى مرور، ما عملش قتل على وجه الخطأ أو جرح على وجه الخطأ، ويسوق معناها بصفة مثالية ويكون هو مستهلك للمادة الكحولية، فمجرد السياقة تقوم منه الجريمة، ومجرد الامتناع عن الإذعان لوسيلة الإثبات هذية هذا الاختبار يعتبر في حد ذاته جريمة.
0: واضح، هذا هو. يعطيك الصحة، نحب نشكرك برشا دكتور عبد المنعم عبود، تحياتي لك.
1: شكرا.
0: نمشي للموسيقى، استنى معنا ماري جي بلايج، بعد شوية فاميلي أفير، نعم في عينيك هكا غني سبيرو بعد شوية. يلا خليكم معنا ديما في باراسول على جوهر اف ام.
2: سامي سعيدي في لقاء حصري في بودكاست صحيح مع علي الخلولي، حوار حصري صريح جدا يكشف فيه كل الحقائق وكواليس رئاسة النجم الساحلي وكرة اليد التونسية.
3: نحب نداء الرئيس الدولة سي قيس سعيد، نحب نقول له يا سي قيس راهو الحاجة الوحيدة اللي طلعت ربو تونس هي الرياض، الحاجة الوحيدة اللي تخلي بلادنا تكبر هي الرياض. أسامة لشوا من الأول سيتي باش نجرب لاعبين معينين ستاج اثنين وعلى أساس باش يدخل في المجموعة، بعد تحس كل ناس نجلت على قرص باش تضغط عليا باش نرجع أسامة. أنا جيت أوني بون وما يرجعش. صارت الفاجعة عن الوالدة توفيت الله يرحمها.
0: الله يرحم.
3: أول تليفون جاني بعد ما هبطت ستاتيو هو أسامة البغاني. أكثر حاجة خفت منها أني نقف قدام الناس وما نجمش نخلص، أني نقف قدام لاعب وما نجمش نخلص، قدام مدرب وما نجمش نخلص،
4: قدام فورنيسور
3: وما نجمش نخلص، قدام واحد يخدم في الإدارة وما نجمش نخلص. هذوما ناس وراهم عائلات وراهم ديزونجاجمون، كل واحد ومشاكله الشخصية مورد رزقه. هذاك أصعب حاجة في القرارات هو أنك تظلم ملاعب، وأكثر ملاعب نحس عليه هو اللي ما ينزعش، وأكثر ملاعب نحس عليه هو اللي ما لعبش نهار في المباراة. هذاك يقلقني برش، قلقني خاطر جنومية على بلاس متاع البو والخو، وهو خاطر أني كنت ملاعب قبل وقعد في الأخر عنده أولاد ويخاف ربه. أني ديما كي نصلي عليه ندعي ديما بالربي أني نعبر بين ولاد الناس.
2: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.
5: جوهرة
6: بمليسيتي.
7: يلا جو سيف سني حافلة كدوات
8: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل، دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدوات أخرين.
7: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدوات ملا يلا جو
8: عندك أورانج.
5: جوهرة FM.
6: Publicité.

0: معكم في باراسول على الدنيا ما فيها جوهرة في مازلنا مع الموسيقى مع الغنيات الحلوة اللي تستناكم شوية أخرى. سينو نحب نقولوا جويز انيفيرسير، كل عام وانتي حي بخير الخونة وزميلنا جمال بوقديدة اللي باش يحتفل بعيد ميلاده غدوة كحبيتها بالمسبق. كل عام وانتي حي بخير جمال، عيد ميلاد سعيد وربي يخلي لك العائلة الكل ويخليك لينا. في البونيمور والنصائح الصيفية زعما اش عندنا اليوم؟ بونيمور اليوم في البونيمور باش نحكيو على تأثير الازدحام المروري على الصحة النفسية، يعني كي تلقى روحك في الزحمة، كي تلقى روحك في امبوتياج، كيفاش تتصرف، شنو لازمك تعمل. ونعرفوها الظاهرة دي الدكتور زادا في فصل الصيف. سعادة جدا باستقبال الدكتور أسامة العجمي، أستاذ مساعد استشفائي جامعي في الطب النفسي، معالج نفسي مختص في العلاج النفسي وخاصة العلاج المعرفي السلوكي. دكتور أسامة أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا سي غازي، أهلا وسهلا مستمعي جوربين.
0: شنيا حوالك ساعة؟ سافا
1: الحمد لله سافا. انت جا نكلم فيك من الامبوتياج
0: توك، ياك عليش ياك عليش
1: تيمونياج ديريكت اليوم.
0: باهي طوميو، معناها باش نزيدو نفهمو سيتواسيون هكا.
1: اكزاكتومون دونك اليوم باش نحكيو كيما قلت انت غازي على ظاهرة نعيشوها تقريبا كل يوم واللي هي الزحمة في الطريق وسيرتو تأثيرها على الصحة النفسية والجسدية. أول حاجة حاب نقوله اللي الامبوتياج ماهوش تأخير وضيع وقت وكهوراو، ينجم يكون مصدر حقيقي للتوتر والضغط النفسي، سيرتو وقت الإنسان يقعد مدة طويلة في الكهرباء وهو مستعجل وعنده التزامات، يحس ينجم يحس بالإحباط والقلق وفقدان السيطرة على الوضع. وهذه مش تكون عنده تأثير، نبدأ بالتأثير على المستوى النفسي. الزحمة مش تزيد في العصبية وتقلل الصبر وتخلي الشخص أكثر قابلية للغضب والانفعال، وزيادة نجم يكون عندها تأثير على التركيز والمزاج وتخلي الواحد يوصل للخدمة ولا للدار هو أصلاً مستنزف نفسيا، يعني حتى قبل ما يبدأ الجورنية قاعد يجي إكويزي. دونك أو على المستوى الجسدي الضغط المتكرر ينشط نظام التوتر هو معناها السيستم ستريس في الجسم مع إفراز هرمونات كيما الأدرينالين والكورتيزول، وهذا ينزل مع الوقت يساهم في التعب واضطراب النوم وارتفاع ضغط الدم عند بعض الأشخاص. ودونك طول المدة المشكل في المدة في الزحمة ما في سرتو تكرارها يوميا، فهمت؟ دونك الإنسان يولي يحس روحه ديما تحت الضغط تاع الوقت وما عندوش سيطرة على الوضع، فهمت؟ دونك أول حاجة بريفمون نحب نقول نحب نفسر بليتو علاش الزحمة تأثر علينا بالطريقة هذه. معناها كل قائل أبريتو شنو غيصير، معناها سي البلان بسيكولوجيك الإنسان بطبيعته يكون عنده إحساس، ديما يحب عنده إحساس بالتحكم في حياته في الوقت اللي يكون فيه في الطريق ولا في اللقاءات نتاعه وكل شيء. دونك يلقى روحه ويقف ما ينجمش لا يقدم لا يبدل الوضع، وهذا يعطيه إحساس بفقدان السيطرة. المخ يفسر بالنوع نتاع السيتياسيون هذه كأنه نوع من الضغط ويطلق حالة من التأهب، فهمتني ولا؟ دونك وهذا مش يولد نوع من الصراع الداخلي، فهمتني؟ من الناحية البيولوجية نحسوا بجهاز العصبي المسؤول على حالة التأهب ولا الستريس ينشط في الجسم إفراز الهرمونات اللي حكينا عليها بكري بسبب في توتر وصعوبة في التأقلم والاسترخاء، فهمتني سي غازي؟ دونك الباتي المهمة توا مش نحكيو عليها اللي هي اسكو كيفاش نتصرفوا باش ما نخليوش التوتر هذا والزحمه والامبوتياج تسيطر علينا. اول حاجه لازمنا نفهموا اللي ماهوش الزحمه والامبوتياج في حد ذاتها هي اللي تحدد حالتنا النفسيه، اما كيفاش مخنا يفسرها. كي نقعد مثلا هكا نعاودوا معناها تلقى نفسيه ويصير هكا امبوتياج وكون نقعدوا نعاودوا لروحنا رانا مش سرتها هذه سي بون ما عادش نجم نتحمل ديجا تبديت نتعب، الجسم يفرز الهرمونات التوتر ونحس بروح أكثر عصبية،
0: كورتيزول يطلع طو
1: الكورتيزول والأدرينالين يطلعوا. دونك أما كنت بطلوا طريقة التخمين من كل زحمة واقع أما ما نجمش نتعامل معها بهدوء، أما ما نجمش نتعامل معها كان معها هدوء، المخ يبعث رسالة لنا فمش خطر حقيقي وهكا ندرب رويحنا على تقبل الحاجات اللي ما عادين نسيطر عليها. قد ما برشا حاجات أنت بارونتيز كما الامبوتياج كما الطقس كما تصرفات العبيد ما عادنا عليها حتى سيطرة، دونك وندوى لي زاكسبتي ونعاود نتأقلموا معهم، فهمتني؟ دونك والثانية والحاجة الثانية بيان سور اللي هي نحاولوا نستغلوا الوقت هذا اللي مش عارفينه في الامبوتياج واحنا نستناو حاجة ولا بطريقة تنفعنا. قد ما نقعدوا راقبوا السيارات وركزوا على الميكلاكسون وكل شيء نجموا نسمعوا الراديو باركزوم نسمعوا جارة الان نسمعوا القرآن ولا بودكاست ولا موسيقى هادئة حتى نبدلوا الزحمة من مصدر ضغط إلى وقت نستثمروا فيه وقت معناها إلى وقت معناها سي دو طون برودكتيف تولينا حاجة نستثمروا بها وقتها فهمتني وأبار زيدا كما حكينا برشا مرات وقلنا زيدا تنفس العميق والبطيء من أكثر الطرق اللي أثبتت فعليا معناها علميا ونفسيا اللي هي مجرد شهيق ببطء وزفير أطول لمدة دقيقة أو الاثنين يعاون الجهاز العصبي اللي يرجع لحالة الهدوء وأخيرا عندو إيفيتي لي زانتراكسيون اللي يصيروا في الـ في الـ في الكياس يلزمنا نذكروا السائقين الآخرين زيدا نفس هما زيدا نفس تحت الضغط نفس المسؤوليات إذا واحد تصرف بطريقة مستفزة ولا رد الغضب ما هوش يحل المشكلة حتى طرف أما الهدوء يحمي صحتنا النفسية ويحافظ على سلامتنا وسلامة الناس الكل باش نوصلوا إن شاء الله لأشوارنا ونقوي أمورنا إن شاء الله
0: برافو ميرسي بوكو دكتور أسامة شكرا لك
1: إن شاء الله
0: شو مع الموسيقى استنى وزادة مايكل جاكسون وانا بي ستارتينج سامثينج هذه موسيقتنا هذا جونا في برسول يلا خليكم معنا

King of Pop, Michael Jackson, wanna be starting something. وصلنا لمطلتها و53 دقيقة في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. هكا نكملوا معكم الرونديفو اليوم، نتلقوا معكم غدوة كالعادة من الساعتين حتى للأربعة، فقرات متجددة، موزيكا بنينة تستناكم شوية أخرى، موجز أخبار الأربعة مع بسمة سعيدية. تحيات ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، حسام القايد في الإخراج، ياسمين الجديدي في الديجيتال. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا، في الأمان، باي باي.

0: نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخيير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. اندلع ظهر هذا اليوم الاثنين حريق بجبل المصمودين بعمادة مزاتة من معتمدية برغو التابعة لولاية سليانة، وفق ما أكده المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي. الفرشيشي بيّن في تصريح لوكالة إفريقيا الأنباء أن وحدات الحماية المدنية منعت بمعاضدة أعوان الغابات تسرب ألسنة اللهب إلى التجمعات السكنية المتاخمة لمكان نشوب هذا الحريق، ما زالت الجهود متواصلة للسيطرة على النيران ومنع تسربها إلى جبل برغو. الفرشيشي أضاف أنه تم تسخير 4 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية، إضافة إلى 3 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للغابات وعدد من الآليات الثقيلة للسيطرة على الحريق الذي نشب بمنطقة تعرف بتضاريسها الوعرة جدا. وفق تأكيده، استقبل رئيس مجلس النواب الشعب اليوم بقصر باردو أعضاء من المجلس المحلي ببنزرة الجنوبية بحضور فتح المشرقي النائب عن الدائرة الانتخابية، حيث استعرض الضيوف خصوصيات معتمدية بنزرة الجنوبية المتعلقة أساسا بالكثافة السكانية المرتفعة التي تتجاوز 80,000 نسمة والطابعين الفلاحي والسياحي اللذين تتميز بهما المنطقة، كما تطرق إلى عدد من الصعوبات التي يعاني منها أهالي المنطقة ومختلف العمادات، خاصة الافتقار إلى الماء الصالح للشرب ووضعية المسالك الفلاحية التي تستوجب التهيئة والصيانة، فضلا عن عدد من الإشكاليات المتعلقة بالبنية التحتية والوضع البيئي. جامعة منوبة ومختلف المؤسسات الجامعية الراجعة لها بالنظر اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء على ناجحين الجدد في البكالوريا مختلف المسارات التكوينية المتوفرة والتي تشمل أكثر من 60 اختصاصاً في الإجازة والمراحل التحضيرية والمراحل التحضيرية المندمجة، وذلك في إطار استعدادها السنوي لتسجيل الطلبة الجدد والذين يناهز عددهم حسب التوقعات نحو 5,000 طالب جديد. دوليا، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن بلاده ستعيد فرض حصارها على إيران وإن العملية ستبدأ فورا. قال المبعوث الأممي إلى اليمن إنه يتابع عن كثب تطورات المجال الجوي اليمني والمطارات، كما عبر عن قلقه البالغ إزاء مخاطر اتساع نطاق التصعيد، مضيفا أنه أجرى اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف وحث الجميع على خفض التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى اندلاع جولة جديدة من العنف في اليمن. أسفر لقاء جمع مؤخرا رئيس أركان القوات المسلحة في شرق ليبيا خالد حفتر برئيس أركان القوات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في الغرب سلاح النمروش عن الاتفاق على تنظيم تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة في جنوب ليبيا من خلال تنفيذ تمرين تعبوي موحد بمشاركة منتسبي الجيش الليبي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار
4: www.johrafm.net

0: موبايلا مع سالم هني على جوهر اف ام.
1: الأربعة وستة دقائق على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من بايلة على جوهرة فم. مودي صيفية وجونا اللي تعيشوه معنا أكيد من توا حتى للسبعة متاع العشية، رافقكم بالأخبار الثقافية والجامعية والتربوية والفنية. اليوم تصير ثلاثة سوية من زمان، إن شاء الله رفقتكم طيبة مع ليكيب الكل بيان سور، اللي تسلم عليكم وتقولكم إن شاء الله تستمتعوا معنا بموزيكتنا بأخبارنا بحديثنا اللي بيكون مطول على المهرجانات الصيفية في تونس وعلى أغلب التظاهرات الثقافية والفنية والمسرحية اللي بتكون موجودة في بلادنا في الأيام القليلة القادمة. دونك اليوم ترافقنا ياسمين جديدي في الديجيتال، أهلا وسهلا. حسام الجيد في الإخراج التقني، مرحبا حسام. وسنيم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. البداية تكون مع شيرين، ونرجع لكم أكيد بعد البوز هذه الأولى لأخبارنا الأولى واختياراتنا على شنو باش نحكيه اليوم في بايلة. والبداية بتكون مع مهرجان المنستير الدولية.

رجعنا لكم في بايلة على جوهرة فم. مرحبا بكم الناس الكل، 4:24 دقيقة على موجتنا للحديث. أكيد برشة تفاصيل على المهرجانات الصيفية في تونس، على أبرز المواعيد الثقافية، وأكيد التفاصيل الكل باش نلقاوها معنا اليوم في بايلة. باش نحكيو على مهرجان العبادي، لا باش نحكيو على مهرجان المنستير الدولي، لنا عودة على مهرجان الحمامات الدولي ومهرجان كارتاج، وخصوصا بعد البوز الكبير اللي صار بما أنه تذاكر حفل مجد الرومي كلهم سولد أوت. لنا حديث ومتابعة للموضوع هذية، علاش السولد أوت وشنية الأسعار اللي تم طرحها بيان سور لبيع التذاكر. أكثر تفاصيل تلقاها بعد شوية.

0: Baila.
1: Baila. على جوهر فام، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. رجعنا لكم بالمتابعات والأخبار، ورجعنا بالقرب أكثر فأكثر من المجتمع التونسي ومن العائلة التونسية الفترة هذه اللي تخمم في مستقبل أولادها الناجحين في البكالوريا. هذيك علاش باش تلقاو توت سويت لايف على صفحتنا الرسمية جوهر فام على الفيسبوك، موجه للناجحين في البكالوريا في علاقة بجديد المؤسسات الجامعية في تونس، المؤسسات العمومية. واليوم باش نحكيو بأكثر تفاصيل وسورتو الأخبار اللي تفرح برشا على المعهد العالي للعلوم التطبيقية تكنولوجيا بسوسة المعروف باسم إيسات. أكثر تفاصيل بشكون مع ضيوفنا في الاستوديو، دكتور أحمد معليل أستاذ محاضر بالمعهد، مرحبا بك سيد أحمد.
2: مرحبا، يعيشك سنة.
1: والسيدة نهاد بحرية أستاذة مساعدة زيدة بالمعهد، مرحبا بك مدام نهاد.
3: يعيشك، مرحبا.
1: مرحبا، نورتوني اليوم. خليونا بيان سور بعد ما نقولوا ألف مبروك للناجحين الكل في البكالوريا، نقولوا لي هما قادمين الفترة هذه على فترة مهمة جدا اللي هي اختيار التوجيه الجامعي، وراه قد ما توسع في المعارف نتاعك وقد ما تركز أمورك في التوجيه نتاعك، راهو ذاك اللي باش يضمن لك اكثر اريحيه نهار اخر مع مستقبلك، وتكون متصالح مع الوضعيه اللي باش تلقاها المهنيه في مستقبلك المهني. هذاك علاش احنا كل مره جينا الفرصه باش ننوروا الناجحين في البكالوريا وما نبخلوش عليهم، وخصوصا كي تبدا فما اخبار جديده اليوم عند مؤسسه عريقه في جامعه سوسه اللي هي المعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا إيسات. شنو اللي عندكم جديد سيد احمد؟
2: يعيشك سنة. احنا نحكيوا على مؤسسه عمرها 25 سنه. 2001 مؤسسة ضم أكثر أببخي 3000 طالب وطالبة، اللي هي مؤسسة في جامعة سوسة تعتبر من ثلاثة مؤسسات الأولى اللي فيها من ناحية عدد الطلبة. لكن الفورماسيون اللي فيها فورماسيون تري ريش الحقيقة، فيها بوكو دو فورماسيون. نحكيو على 5 ديبارتمون، نحكيو على دي ليسانس، نحكيو على دي ماستر، نحكيو على بريبا انتجري، ونحكيو على سيكل دو فورماسيون انجينيور اللي احنا باش نحكيو عليه اليوم ديجا، اللي فيه نوفوتي على لاكريديتاسيون، ونحكيو على كيف نحكيو على معناها الانفورماتيك، جيني سيفيل، جيني الكتريك، جيني ميكانيك، والانرجيتيك. هذوما دي فورماسيون اللي هما مطلوبين في سوق الشغل. وليسات نحكيو 2026 2025 حتى العوام تعدات الكل، نحكيو على سكور نتاع الموجهين من معناها اللي نجحوا في الباك اللي مشاو لليسات، سكور نتاعهم عالي جدا، ونجم نقارنوا حتى بالطب والصيدلة وأكثر. وهذايا يعطينا فكرة على الكاليتي نتاع الفورماسيون الموجودة في الليسات. يعني مؤسسة جامعية عمومية من أكثر المؤسسات المطلوبة في الجمهورية التونسية،
1: وسكورها عالي،
2: وذي خلينا فرحانين وأكثر مسؤولية زادة على الكاليتي نتاع الفورماسيون.
1: بيه، خليني نمشي بمخ البشولي الناجح اللي قدامه اليوم دليل التوجيه، باش يلقى مؤسسة اسمها المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة بسكور عالي. معناها كي نقولوا سكور عالي معناها فورسيمون من 14-15 معدل فما فوق.
2: اي تنجم تقول اي البريباراتوار voire plus حتى اكثر.
1: بيه دونك تبارك الله، تلامذة متميزين في البكالوريا، نتائج ممتازة جدا. هذا يخليكم كما قلت انت في مسؤولية كبيرة برشا وفي تحدي كبير برشا. ما هو يقولك من الاسم شو النجم نفهم، شو النجم نقرأ؟ أوكي، نظام الإجازة والماجستير والكل والسيكل هذه طبعا نحكي فيه بعد شوية. أما يقولك إيش معناها معهد عالي العلوم التطبيقية والتكنولوجيا؟ يعني شنو الدومين؟
2: كما قلت الدومين هما الدومين الكل، معناها فما بوكو الدومين، مي أكثر أكسي مش نقوله، خاطر احنا النظام الموجود في التعليم العالي التونسي هو نظام أمد LMD اللي هو ليسانس ماستر دكتوراه. من الحاجة الإضافة الموجودة في ليسات اللي عنا البريباراتوار انتجري اللي هي موجودة عندها سنين ديجا، وعا سيكل انجينيور متاع هنسا في الأعلامية، وعنا جديد فيه اللي كل عام يخرج معناها مهندسين مع زادة كيف نحكيو على دي ماستر بروفيسيونيل، ماجستير مهني وماجستير بحث. هذا كله موجود في الاوفر دو فورماسيون اللي في الموجوده في لي 5 ديبارتمون نتاع ليسات. بيان سور وقت اللي باش تدخل ليسات انتر ليسانس ولا انتر بريباراتوار، هذاك البرومي بيان سور شوا اللي باش يصير. بيان سور ليسانس انت وال سبيسياليتي نتاعك في الباك، مي زاده وين باش تمشي، اسكو باش تمشي جيني انرجيتيك ولا باش تمشي ميكانيك ولا انفورماتيك. بيان سور في لي اوفر الموجودين كل، خاطر في الانفورماتيك عندنا دو ليسانس، في ميكانيك كيف في الجيني سيفيل، في الانرجيتيك، دونك فما بانوبلي دو شوا. اثنين لي شوا هذوما الكلهم وقت اللي باش تكمل فيهم فما بوكو دو بارتناريا ليسات مع المحيط نتاعها الاقتصادي والاجتماعي. ما ننساوش احنا موجودين في جهه جهه سوسه اللي هي حيه
1: اكتيف حيه فوالا
2: اكتيف والمعاد نخلي زميلتي من بعد نهايه تحكي على شنو فما بلوس بارابور السيرتيفيكاسيون بارابور البارتناريا بارابور شنو فما كوم اكتيفيتي ستودنتين في المعاد اللي يخلي المعاد نتاعنا من احسن المعاهد الموجودين في الجهه وفي الجمهوريه التونسيه.
1: واضح جدا. قبل ما نتعدي وعما دام نهايه خليني نكمل مع سؤال اخير معك سيد احمد. فما كلمه تتعاود برشا الفتره هذه ومذ بيا نستغل حضورك وخبرتك في المجال باش نفسروها زاده للناجحين في البكالوريا. اش معناها كي نقولوا بريبا انتغري؟ شنو هي الامتيازات والحوافز اللي تعطيها لك البريبا انتغري؟
2: الفرق بين بريبا كلاسيك وبريبا انتغري. بريبا كلاسيك نعرفوها، بريبا كلاسيك تدخل تقرا معناها المات فيزيك وشيمي اتسيتيرا عامين، لكن فما ان كونكور ناسيونال
1: باش تعديهم بعد
2: وقت تصير كونكور. يصير كونكور ناسيونال وتنجح في الكونكور، فما ترتيب تفاضلي يخليك تمشي
1: حسب
2: سكور تمشي تتوجه في مدرسه نتاع مهندسين، سواء المدرسه كيما لينيزو في سوسه، كيما في جابس، كيما في صفاقس، كيما في مستير، كيما في غيرها اتسيتيرا، بيان سور حسب سبيسياليتي. الفرق لهنا في البريبا انتغري انك تعرف الفيناليتي من الاول، يعني انت باش تدخل بريبا انتغري في ليسات بيان سور لو تنجح من الاولانيين 80% الاولانيين بيان سور لازمك تنجح بيان سور باش تكمل اوتوماتيكمون في الانفورماتيك في السيكل انجينيور الموجود في ليسات.
1: دونك انت من غير ما تتعدى بك البوم تاع الكونكور ناسيونال ما تعديش
2: الكونكور ناسيونال. بار كونتر فما ان كونكور داكسي للسيكل انجينيور هذاك المتميزين في الليسانس،
1: واضح
2: هذاك من خارج المعهد ومن المعهد ذاته. هذايا البوان الاولاني. بتاتر ما نعرفش نحكيو على كريديتاسيون ولا لا
1: اكيد باش نحكيو بما انها الكريديتاسيون حاجه مزيانه برشا وهي تقريبا العنوان الكبير نتاع المداخله هذيا. ما نعرفش شكون فيكم اللي حاب يتكفل بموضوع الكريديتاسيون، سيد احمد ولا مدام نهاد؟
0: مساش نجم نبدا. بون علاش لي ستوديون يجيو بحالينا لليسات الساعه التليم ذا معناتها اللي ناجحين في الباك علاش نصدعهم يجيو بحالينا؟ على خاطر في الليسات فما اون بلوري ديسيبلينيريتي، دونك اذا كانوا مغرومين تو سكي تكنولوجي دونك يجيو بحالينا يلقاو تو تيب دو شوا اللي هما مغرومين بهم. ثاني حاجه ils peuvent passer d'une discipline à une autre في وسط نفس الانستيتوت معناها من غير اذا كان هو par exemple عامل ليسانس en énergétique ويحب يكمل في دومين relié للانفورماتيك نجم يعمل ماستر en informatique في وسط الانستيتوت. دونك لو باساج il est souple في وسط نفس الانستيتوت. و en plus اذا كان ما حبش السيكل انجينيور بعد ما عمل السيكل بريباراتوار يحب يكمل ليسانس il pourra le faire. إذا كان بدأ بالليسانس ويحب يكمل انجينيور وهو من المتميزين il pourra le faire. دونك
1: ولي بوسيبيليتي هذوما الكل يصيروا سو لورينتاسيون دو ستاف معناها لي زونسيون اللي موجودين والكل هما انتم اللي تعاونوهم على الاختيار الصحيح.
0: اي الحقيقه عندنا دي سيلول دونكادرومون في وسط الانستيتو pour encadrer les étudiants qui fait chirtaro au centre 4C زيد عنده دور كبير على خاطر ديما يعمل دي جورني دانتيغراسيون ولا دي جورني يفهم فيهم لي ستوديون كومون يسوريونت وين هما لي زونتربريز حتى لو كوتي ابليكي. انت بكري سالت قلت الاسم نتاع الانستيتو شنو نجم نلقاو فيه؟ نلقاو فيه سيونس ابليكي. دونك هو ماهوش ماهيش قرايه نقراو كهوا سي بلوتو ابليكي. دونك عندنا برشا دي ستاج عندنا برشا دي بروجي وكيفاش يتعرفوا التلامذة على هالي بروجي سي اترافير لانكادرمون تاع الاساتذة والستاف ادمينستراتيف واترافير لو سونتر 4C.
1: بي تري بيان نجيو توا لاكريديتاسيون اللي هي البشرة الباهية والمزيانة عند ليسات شنو نجمو نقولوا عليها؟
2: باهي لاكريديتاسيون حاجه فرحتنا برشا وخدمنا عليها عندنا سنين معناها مش الحقيقه مش من سنين راهو عندنا سنوات نخدموا في نحضروا في الدوسي ده ا ببري دوسي داكريديتاسيون كي نقولوا اكريديتاسيون سي اون ريكونيسونس دو لا كاليتي دو لا فورماسيون اوبري دي انستانس انترناسيونال. ولهنا خدمنا مع اون انستانس معروفه برشا هي ازين في المانيا وجاونا عملوا اوديت سور بلاس احنا والمعهد العالي للتصرف بسوسه والمعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا زاد كيف المعهد نتاعنا جاوا عملوا اوديت سور بلاس حضرنا رواحنا عملنا دوسي شافوا الطلبه حكيوا مع الاساتذه حكيوا مع لو ستاف ادمينستراتيف شافوا دو بري كل شيء ومن بعد الحمد لله خدينا لاكريديتاسيون اوفيسيال. بيان سور فما حاجه مازلنا انكور نخدموا عليهم على خاطر سي ان بروسيس كونتينو مش باش تقف نخدموا لاكريديتاسيون سي بون l'accréditation.
1: L'accréditation,
2: on a l'accréditation, mais l'accréditation, c'est une reconnaissance de la qualité. سنين مسؤوليه على خاطر فما بوكو تشوز تحط في الدوسي لازم يطبقوا على ارض الواقع معناها نحكيوا على على معناها شو معناها ريفورم كامله صارت في الفورماسيون دانجينيور نحكيوا على دي اوبسيون جدد نحكيوا على دي باركور نحكيوا على تعرفوا احنا تورا عايشين في عالم تاع الانفورماتيك اللي عالم قاعد يبدل معناها نحكيوا على الاي اي جينيراتيف نحكيوا على دي نوفو ميتيي كاريمون قاعدين يصيروا تو دونك احنا اذا كان ما نواكبوش التطورات هذه باش نقعدوا نقعدوا التالي الحمد لله خدينا لاكريديتاسيون وهذه افيك ان لابيل اسمه اور انف سي ان لابيل معناه سبيسيفيك بور لانفورماتيك خلينا انه لو براتيكمون لو سول ديبلوم دانجينيور انفورماتيك جو دي بيان انفورماتيك في جامعه توسا اللي هو اكريديتي وهذه حقيقه فخر للمؤسسه الكل وهذا ما نجمش نعدي معناها الحاجه هذه من غير ما نشكر الناس اللي خدمت وقبل كل شيء نحب نشكر جامعه توسا على خاطر جامعه توسا هي اللي وقفت على الدوسي هذا كله احنا واللي جي وعطاتنا الدعم تعرفوا الاكريديتاسيون aussi فيها معناها دي فري دونك جامعه توسا كانت هي الاولى اللي وفرت معناها الفري وقت اللي قات مجموعه من لي زونسانيون في ليسات مجموعه من لي زونسانيون في الياجي يخدموا على الدوسي وقفت معنا وعلى راسهم سي لطفي بالقاسم رئيس الجامعه مدام الفا بوعليك نائب رئيس جامعه توسا وسي وجدي قرباع نائب رئيس جامعه توسا اللي هما اعطاونا لابي سي وجدي كان حاضر معنا لوغ دو لوديت مدام الفا من اول ما بدينا الدوسي معناها جوسكا سوجور كانت تتبع سي لطفي اكيد كان هو في باله كل شيء ما نجمش ننسى اوسي اداره المعهد سي سامي شطي اللي والادارات السابقه زاده كيف خاطر احنا بدينا من لي موندا اللي فاتوا في الدوسي اي سيمون زرويس اللي هو شيف دو ديبارتمون الفريق هو فريق صغير مش كبير ميساج نجم نشكروا للسامي نتاعهم عندنا مدام هي خماجه اللي كانت ليها بالريفورم سي سامي عاشور ديريكتور دي زيتود مدام دليل كنزاري سلمى بالقاسم نهاد بهريه هاي معنا نوتر كوليك جميله بحر وسيد احمد غازي بليش بيان سور ونحب نشكروا زاده برشا اساتذه تاع ديو عدوسي اللي خدموا معنا توتولون
1: يعطيهم الصحه بما انه النتيجه ايجابيه وتزيد في قيمه المؤسسه العموميه التونسيه دونك احنا اللي نحبوا نزيدوا ناكدوا عليه انه في ليسات دونك فما سيكل انجينيور انفورماتيك لو سول اكريديتي
2: في الانفورماتيك
1: فوالا دونك حاجه ياسر مزيانه الحقيقه وتزيد في قيمه المؤسسه وهذايا مش غريب عليكم سيد احمد مدام نهاد بلوتو دونك باش تحب نختموا اليوم شنو تقول كوم ميساج للتلاميذ الناجحين في البكالوريا واللي يسمعوا فيك تاو
0: نقول لهم اللي ابري لاكريديتاسيون دونك البيبان محلوله قدامهم كو سو سوا باش يخدموا بيان سور لاكريديتاسيون على خاطر نوتر ديبلوم لي فورماسيون تاعنا ولاو معروفين ابري دي اندستريال وزاد ينجموا اذا كان يحبوا يكملوا قرايتهم ولا يخدموا لبرا نوتر ديبلوم نوتر فورماسيون واللي معترف بها معروفه معناتها سو لابيل لا يخلي الكونتينو معروف على شال انترناسيونال
1: دونك يتواصلوا معاكم نتصوروا بصفه مباشره يدخلوا على الباج فيسبوك يلقاو دي دوني نجموا يشاركوا في 15 جويليه في يوم التوجيه الجامعي اللي باش يصير في كليه الطب بسوسه فوالا باش يسالوا اكثر يلقاو لي ريسبونسابل غادي
2: يعني ان كلكو سورت هو الدبلوم هذايا كيبدا ريكونو على شال انترناسيونال عنده نفس القيمه نتاع اي دبلوم من مؤسسه كليه هندسه ولا غيرها حتى موجوده في الخارج باش نبداو واضحين دونك عندك لا ميم ريكونيسونس هيك معناها اكريديتي معناها وقت تحط الدبلوم تاعك في انتربريز البرا من تونس يسوفي معناها بور خاطر فما اون سورت دو فيريفيكاسيون تصير باش يعرفوا اسكو ريالمون اكريديتي ولا لا دونك سي بون بالنسبه لهم متفهمين انه فما اون كاليتي وفما اون انستانس انترناسيونال اللي قاعده تتبع في الكاليتي نتاع الفورماسيون هذا هو لو بوان لو بلوز امبورطون وحنا راهو الخدمه ماهيش باش تقف في الاكريديتاسيون مازلنا باش نزيدوا نخدموا على خاطر فما ان دوسي كامل نتاع ريفورم لازمنا نبدلوا ونحسنوا ونحاولوا ان شاء الله انصامبل خاطر لو ستاف ادمنستراتيف والستاف دونسانيون تاع ليسات الكل ما شاء الله نخدموا بعضنا بور لو بيان دو نوتر
1: وهذا المطلوب مصلحه الجميع بيان سور فوق كل اعتبار والمطلوب انه ديما تصير زاده ميز اجور للكونتينو نتاع لي بروغرام الكل سواء ليسونس والا ماستر ولا سيكل دانجينيور شكرا لكم يعطيك الصحه دكتور احمد معليل استاذ محاضر بالمعهد وسيده نهاد بحريه استاذه مساعده زاده بالمعهد دونك اليوم حلينا قوس صغير في علاقه بجديد المعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بسوسه ليسات باش الناجحين في الباك اليوم كيعرضهم الاسم هذايا قدام قدام في دليل التوجيه نتاعهم، يعرفوا رواحهم على شنو قادمين ويعرفوا رواحهم اللي هما داخلين المؤسسه عريقه وعريقه جدا، سمعتها سبقتها. مشكورين جدا، يعطيكم الصحه على الحضور بحضرنا اليوم. دونك احنا نكملوا المشوار توت سويت في بايله، نخليكم مع النشره الاقتصاديه على موجاتنا البزنس نيوز، ونرجع لكم في ساعتنا الثانيه.
3: سامي سعيدي في لقاء حصري في بودكاست صحيح مع علي الخلولي، حوار حصري صريح جدا يكشف فيه كل الحقائق وكواليس رئاسة النجم الساحلي وكرة اليد التونسية.
4: نحب نداء الرئيس الدولة سي قيس سعيد، نحب نقول له يا سي قيس، راهو الحاجة الوحيدة اللي طلع دربه تونس هي الرياض، الحاجة الوحيدة اللي تخلي بلادنا تكبر هي الرياض. أسامة لشوا من الأول سيتي باش نجرب لاعبين معينين ستاج اثنين وعلى أساس باش يدخل في المجموعة، من بعد تحس كل ناس نجلت على قرص باش تضغط عليا باش نرجع أسامة. أنا جيت أوني بون وما يرجعش. صارت الفاجعة أن الوالدة توفيت الله يرحمها.
5: الله يرحم.
4: أول تليفون جاني بعد ما هبطت ستاتيو هو أسامة البغان. أكثر حاجة خفت منها أني نقف قدام الناس وما نجمش خلص، أني نقف قدام لاعب وما نجمش نخلص، قدام مدرب وما نجمش نخلص،
5: دي فورنيسور
4: قدام فورنيسور وما نجمش نخلص، قدام واحد يخدم في الإدارة وما نجمش نخلص. هذوما ناس وراهم عائلات وراهم ديزونجاجمون، كل واحد ومشاكله الشخصية مورد رزقه. هذاك أصعب حاجة في القرارات هو أنك تظلم ملاعب، وأكثر ملاعب نحس عليه هو اللي ما ينزعش، وأكثر ملاعب نحس عليه هو اللي ما لعبش نهار المباراة. هذاك يقلقني برش، قلقني خاطر جمومية على بلاس متاع البو والخو، وهو خاطر أني كنت ملاعب قبل، وقعد في الأخر عنده أولاد ويخاف رب. أني ديما كي نصلي عليه ندعي ديما من ربي أني نعدل بين أولاد الناس.
3: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.
6: بيزنس نيوز.
1: الموجز الاقتصادي تم اليوم تدشين وإعطاء إشارة انطلاق الاستغلال الفعلي لمحطة تحويل الكهربائي للجهد العالي والمتوسط بمنطقة زعفران التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية، والمنجزة بكلفة جملية تناهز 25 مليون دينار، وذلك بإشراف الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ووالي القيروان وعدد من الإدارات المركزية والجهوية والمحلية. رئيس مشروع إنجاز هذه المحطة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز وجدي العجيمي أفاد في تصريح لمراسلنا طارق الفوال بأن المشروع سيساهم في دعم الطاقة الكهربائية وتحسين الخدمات المزداة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مضيفا أن محطة زعفرانة تعد إنجازا طاقيا استراتيجيا تم التخطيط له صلب المخطط التنموي 13 للدولة.
7: هو مشروع هذايا هو مشروع تشغيل محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي 225,033 كيلو فولت 225 كيلو فولت 33 كيلو فولت، هذايا لتعزيز قدرة طاقية لولاية قيروان انطلاقا من منطقة زعفرانة بولاية قيروان بطاقة إجمالية وقاع تركيز زوز محولات ذات جهد عالي بطاقة إجمالية 80 ميجا فولت أمبير للمنطقة. هو المشروع هذايا الحقيقة كان مندرج ضمن المخطط 13 للدولة بتكلفة إجمالية 24 مليون دينار. وقع شوية تأخير في إنجاز المحطة هذه كما تعرفوا لظروف، لأنه معناتها العقد تصحح من 2020، هو الحقيقة نحن 2026. 2020 كان جائحة الكورونا وكان فما الحرب بين روسيا وأوكرانيا، عملت معناتها تأثير على لوديلي جلوبال متاع المشروع، لكن والحمد لله معناتها بسعي من الإدارة العامة لشركة التونسية الكهرباء والغاز وكذلك القوانين والهيئات التي تم إرسائها من قبل رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد لتسريع ولتفادي جميع لإنقاذ المشاريع اللي وقع فيها تعطيل.
1: قدرت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي ب 754.6 مليون دينار موفق أفريل 2026، أي بتطور بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ورافقت هذه الديناميكية وفق ما أظهرته نشرة لوكالة نهوض بالاستثمارات الصناعية والتجديد ارتفاعا في مواطن الشغل المصرح بها، والتي قفزت ب 31.7% لتبلغ 12,934 موطن شغل موزعة على 745 مشروعاً.
5: ووفق نفس المصدر فقد تميز قطاع الصناعات الغذائية خصوصا من خلال استحواذه على 312 مليون دينار من الاستثمارات المصرح بها، أي بزيادة ب 59%، والصناعات الميكانيكية والإلكترونية ب 217.5 مليون دينار، أي بزيادة ب 9.6%، ثم قطاع الصناعات المختلفة ب 128.5%، أي بزيادة ب 90.4%. عقد اليوم اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري. وصادق أعضاء هذه اللجنة على 3 ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس باستثمارات جملية بلغت حوالي 97 مليون دينار ومنح تجاوزت 8.9 مليون دينار. دولياً أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز عن تخصيص نحو 40 مليار دولار إضافية لتوسعة مركز البيانات التابع لها في ولاية لويزيانا الأمريكية، لترتفع القيمة الإجمالية لاستثماراتها المعلنة في هذا المشروع إلى أكثر من 50 مليار دولار. تعتزم كوريا الجنوبية إعداد ميزانية قياسية للدولة تتجاوز 800 تريليون وون نحو 531 مليار دولار أمريكي للسنة المالية المقبلة 2027 في خطوة تعكس رهان سيول المتزايد على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وفي مقدمتها صناعة الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: Business News. جوهرة جيت سيت.
8: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم سهرة 15 جويلية. أوركستر سيمفونيك دو سوس. طربيات سيمفونيك avec Dorsa.

0: Jauhara Jet Set.
1: Jauhara FM. Tendance.
2: Tendance. برعاية مع أريد أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
0: أريد طور عالمك.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرك العادة. أسبوع جديد نبدأوه مع بعضنا كما مستنسين في فقرة التكنولوجيات الحديثة فقرة توندانس. اليوم نحكي على جديد جوجل وأشكالياتها اللي موجودة مع المفوضية الأوروبية وين نلقاو اللي كونه جوجل باش تدفع 4.67 مليار دولار، هذا بعد ما أصدر حكم نهائي لمحكمة العدل الأوروبية. القضية شنية؟ ترجع 2018. اش تقول المفوضية الأوروبية؟ تقول اللي كونه جوجل أساءت استخدام منصة الأندرويد باش تعطي للابليكاسيون بتاعها ميزة غير عادلة. بالنسبة للغرامة، الغرامة كانت أكبر برشة، كانت 4.34 مليار أورو، يعني 4.94 مليار دولار أمريكي. لكن جوجل ما سكتتش وعملت العديد والعديد من الطعون. هذاك علاش خفضت المحكمة الغرامة من 4.34 مليار أورو ل 4.1 مليار أورو، يعني من اللي كانت 4.94 مليار دولار أمريكي ولات 4.67 مليار دولار أمريكي. الجوهر متاع القضية يتعلق بكيفية توزيع جوجل للابليكاسيون بتاعها على مصنعي تلفونات الاندرويد. نعرفوا اللي كونه الاندرويد هو السيستم ديكسبلوتاسيون تملكه شركة الجوجل، يعني انت اذا كان باش تحب تخرج تليفون وتحط فيه لو سيستم اندرويد يلزمك تشري الاندرويد هذايا من عند جوجل. وهذاك علاش نلقاو اللي كونه العديد من ماركات التليفونات الذكية مزودة ببرنامج اندرويد الاساسي وعندها اتفاقيات محددة مع المصنعين هذوما. المفوضية الأوروبية شو تقول؟ تقول لكون جوجل استغلت هالاتفاقيات هذه باش تفرض عنوة تطبيقاتها وخدماتها كما مثلا الجوجل، الكروم، الجيميل وغيرها من الابليكاسيون المملوكة لشركة جوجل من خلال اشتراط التثبيت المسبق. يعني انت اذا كان تشري تليفون اكيبي بالاندرويد باش تلقى فيه الكروم، باش تلقى فيه الجيميل، باش تلقى فيه الموتور دو ريشيرش متاع جوجل، هذو كلهم تلقاهم بري انستالي. ونعرفوا اللي كونوا صعيب ياسر باش كونوا عندك تليفون فيه انستالي الحكاية هذو الكل باش تمشي تعمل لهم الديزانستال، هذا إذا كان فما الإمكانية باش تنحيهم، سينو السيستام يولي داخل بعضهم عادش يخدم بالطريقة المثلى وباش تحط في بقعته دوترز أبليكاسيون. دونك هذاك علاش المفوضية الأوروبية تقول اللي كونه هذا نوع من الاحتكار وصعب على الابليكاسيون كونكورنت المنافسة، وهذه تعتبر منافسة غير شريفة. هذاك علاش جوجل باش تدفع نهائيا 4.67 مليار دولار أمريكي إلى المفوضية الأوروبية، وإلا 4.1 مليار أورو كما تحبوا تحسبوها بالأورو وإلا بالدولار. هذا شنو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع في الأمان.
1: Jauhara FM. Tendance.

0: Baila. Baila.
1: دقيقة في بايلة على جوهرة فيم. رجعنا لكم بالحديث على مهرجان المنستير الدولي. بما أنه هيئة المهرجان كانت أعلنت على تفاصيل الدورة الجديدة، دورة 53 من المهرجان اللي باش تنطلق في الأيام القليلة القادمة، باش تنطلق في 20 جويلية وتتواصل حتى 18 أوت 2026 برباط المنستير. بيان سور التفاصيل قريبا باش يتم الإعلان عليها في علاقة ببيع التذاكر، لكن خليني نحكي لكم على بعض المواعيد الكبرى. دونك 20 جويلية باش تكون السهرة سيمفونية 100% مع ليسون فيولون دو زياد الزويري والعوامريه. دونك 23 جويليا عشاق المحفل على موعد مع الاجواء التونسيه الاحتفاليه والاجواء خلينا نقول الصيفيه بامتياز. 24 جويليا عرض مسرحي موجه للاطفال امك تانجو من انتاج مركز الفنون الدراميه والركحيه بالمستير. 26 جويليا عرض موسيقي تحت عنوان فلاش باك. 28 جويليا مسرحيه بامبينو لبسام الحمراوي، و30 جويليا مسرحيه بسي لجعفر القاسمي. 31 جويليا في مهرجان المنستير الدولي العرض موسيقي باش يكون مع الفنان محمود فريح انتاج جمعيه مهرجان المنستير الدولي. غره اوت مسرحيه الهاربات للمخرجه وفاء الطبوبي، والحقيقه عديده جدا العروض اللي باش تتواصل حتى اخر المهرجان، وهي عروض متميزه. ان شاء الله اكثر تفاصيل باش تلقاوها معنا في الايام القليله القادمه، على خاطر الفستيفال باش ينطلق في 20 جويليا ويتواصل حتى 18 اوت 2026، وكل العروض باش تصير برباط المنستير. متابعه طيبه لكم الكل، وأكيد معنا باش تلقاو أكثر أخبار ومتابعات في علاقة بالمهرجانات الصيفية.
0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة،
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: مريم نور الدين،
3: غالي غالي غالي هو عزيز وغالي،
0: غازي العيادي،
4: شفتي القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
5: يا والله ليلة مهبولة،
6: يا والله ليلة،
0: ونوردو موعد سهريك الاثنين 20 جويلية 2026، بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
7: تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسه واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيره في الاسعار. اما لزورونا من 3 الى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه المنستير.
8: جوهره اف ام بوبليسيتي.

45 دقيقة في بايلة على جوهرة فيم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نورمالمون فيت القيلولة عند الناس اللي ممكن زادة طولت ياسر، دونك العشوية صيفية بامتياز، خصوصا مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة. خليني نقول لكم حضروا رواحكم باش تعيشوا أجواء أحلى وأحلى صيف سنة مع دورة جديدة من مهرجان سوسة الدولي في دورته 67. الانطلاقة باش تكون في 17 جويليا، دونك نفس الموعد ولا تاريخ الافتتاح بالنسبة لمهرجان المنستير الدولي، والاختتام إن شاء الله بش يكون في 15 أوت. كل العروض تصير وتدور بمسرح الهواء الطلق بسيدي ظهر. نلقاو عام سنة فما 20 عرض، من بينهم 14 عرض موسيقي، 6 عروض مسرحية، وعرض أجنبي وحيد اللي هو أوبرا بكين من الصين. مهرجان يعتبر شيخ المهرجانات التونسية، تأسس عام 58، هو من أبرز المواعيد الثقافية الصيفية في تونس، وينتظم بدعم من وزارة الشؤون الثقافية وبلدية سوسة. دونك شنو تستناو عام سنة في سوسة؟ تستناو 17 جويليا سمفونية الخضراء اللي هو عرض الافتتاح، 19 جويليا مسرحية مانيش كشيش لياسين العماري، 20 جويليا جوهرة تغني سهريتكم اللي تعودتوا بها ديما مع جوهرة فيم السهرة الطربية التونسية، 21 جويليا أوديسا بمشاركة رفيق الغربي والأوركستر السمفوني، 27 جويليا التخميرة بقيادة مراد باشا، 29 جويليا نبيها كراولي، 30 جويليا أنغام خالدة بقيادة أحمد الشرفي، 31 جويليا مسرحية تونسي ونص لنبيل بن مسمية أو نبيل كليب، 2 أوت عرض زياد غرسة، 4 أوت مسرحية بابا نويل لمحمد صابر الوسليتي، 5 أوت شيما الهلالي، 6 أوت زيارة زمرة لعبد الكريم السلايتي وفؤاد السنوسي، 7 أوت عبير النصراوي، 8 أوت ياسوس نغني بقيادة المايسترو فتحية الرحالي، 10 أوت مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي، 11 أوت لطفي بوشناق، 12 أوت أوبرا بكين من الصين، 13 أوت صابر الرباعي، 14 أوت مسرحية بسي لجعفر القاسمي، 15 أوت حفل الاختتام كيف مع عودتنا سوسة ديما يكون مع فرقة السنباتي للموسيقى العربية. للناس اللي تسأل على أسعار التذاكر، نقول لكم بشكون بين ال 15 و 60 دينار بالنسبة للمدارج، وبين ال 25 و 70 دينار بالنسبة للكراسي، وتباع التذاكر كيف ما تعودنا ديما بمسرح مسرح الهواء الطلق بسيدي ظاهر، مسرح البلدي بسوسة، ومجموعة من نقاط البيع المعتمدة بين مدينة سوسة ومدينة مساكن. أكيد باش نقدم لكم كل التفاصيل وقت اللي تم تحديد نقاط البيع هذية، باش نقرب لكم أكثر ونقرب لكم أكثر الخدمة، وتتحصلوا على التيكيات متاعكم وتحضروا في البرنامج الخاص بالدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي. أكيد برشا نقد سواء للبرمجة هذية أو مختلف البرمجات والبرامج اللي صارت في المهرجانات الصيفية في تونس، كما بنزرت، كما دقة، كما العبادلة بالمرسى، كما الحمامات، كما كارتاج، وهذا يخلي اجتهاد الهيئة المشرفة أو الجمعية المشرفة على المهرجان ديما في مواجهة لأسئلة الصحفيين، لأسئلة الإعلاميين من خلال الندوات الصحفية الرسمية، وهذا ما يقللش الحقيقة من قيمة المهرجان، على خاطر هو في الآخر اجتهاد وهي رؤية تتحكم فيها عديد العوامل كما الميزانية والفلوس المعتمدة والظروف ووقت شبدي ويحضروا للعروض. يعني ما هوش سهل في فعلا، حسب ما تبعت حتى في الندوات الصحفية اللي الإدارات المشرفة على المهرجانات والجمعيات المشرفة تقول لك ما هوش سهل بالكل التحضير في وقت قياسي لمهرجان دولي في تونس كما الحمامات ولا كارتاج وإلا سوسة، والاعتمادات المالية زادت تلعب دور كبير وكبير جدا. تنجموا تعطيونا رأيكم أنتم في البرمجة هذه، تنجموا تخليوا الفيدباك متاعكم، وبطبيعة ديما نتمنى أنه الأجواء تكون آمنة، أنه الأجواء تكون احتفالية، أنه الصيف متاعنا يتعدى صيف متاع جو متاع عشويات متاع سهريات كيف ما تعودنا ديما في الذاكرة الاجتماعية متاعنا، العائلة التونسية، اللمات، الخرجات، السهرات زادة في المهرجانات اللي هي تدخل في عاداتنا في الصيف. راه وذلك علاش المهرجانات الصيفية تعتبر مادة أساسية لنا، مثال في برنامج بايلة. خليكم معنا، احنا باش نكملوا توت سويت بالموسيقى الخمسة و 48 دقيقة على موجاتنا، نفتحوا المجال للموسيقى، وبعد شوية زادة الموعد باش يكون رياضي مع قسم الرياضة على جوهرة فيم من خلال تقديم جوهرة سبور الستة بالضبط.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في واسمع

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: Billy Ayet.
2: تحب تحكي. En illimité, ou ta home fait gigawet.
1: Si vous n'avez activé si vous avez l'offre en calme comme ta ouïdou, tu m'as tabé le moukelmet en illimité. Ou forfait internet 28 gigas de 120 dinars. Ou service streaming blech.
2: Ouïdou, taouer halmek.
0: Jawhar Sport.
3: أهلا وسهلا بكم في آخر الأخبار الرياضية والبداية بوسائل الإعلام الإسبانية اللي تحدثت على تفاصيل إيقاف رجل الأعمال فيرجي تشامبرز واللي عرفناه بدعمه للنادي الإفريقي وعملية الإيقاف جاءت تطبيقا لمذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية. الإيقاف صار في جزيرة إبيزا الإسبانية واللي تم إيداعه السجن مع رفض الإفراج عليه. والاتهامات الموجهة لتشامبرز من طرف وزارة العدل الأمريكية تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وبتحويلات مالية قام بها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى تونس سنة 2023، وهي الفترة اللي استقر فيها في تونس وعرفت دخوله إلى لجنة الدعم في النادي الإفريقي. عديد المصادر أشارت إلى أن هذه الاتهامات مبنية على خلفيات سياسية في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات الأولية. هيئة التسريع للنجم الرياضي الساحلي توصلت لاتفاق مع المدرب الفرنسي كريستيان باركوني للإشراف على المقاليد الفنية للنجم، المتوقع الإعلان على تعاقد هذا في الساعات القادمة. رسميا تعيين الوجه الرياضي والإعلامي وابن مدينة حمام الأنف منضرج بنياني لتولي رئاسة الهيئة التسيرية لفريق نادي حمام الأنف. حمام الأنف صعد للرابطة المحترفة الأولى، ونذكر أنه سيد منجي بحر قدم استقالته لأسباب عائلية من رئاسة الفريق. الهيئة التسيرية لنادي حمام الأنف تتكون من السادة المنضرج بنياني رئيس، لطفي درويش كاتب عام، سيف الدين دبيش أمين مال، محمد الحبيب الصدفي باش يكون عضو. تصفيات المنطقة الإفريقية المؤهلة للأفرو باسكيت أقل من 18 سنة إناث، المنتخب التونسي يربح المنتخب المغربي بنتيجة 74-48 اليوم. مباراة دارت في قاعة البجاوي في صفاقس، ورسميا المنتخب التونسي إناث أقل من 18 سنة يضمن تأهله لبطولة إفريقيا اللي باش تحتضنها الكوت ديفوار من 5-16 أوت القادم.

0: جوله اف ام تي في.
1: غدوة 3-8 متاع الليل بتوقيت تونس، أولى مقابلة نصف نهائي المونديال، المنتخب الفرنسي للمرة السابعة في تاريخه يوصل للمباراة قبل النهائية، يواجه إسبانيا للمرة الثالثة في المربع الذهبي، مباراة باش يحتضنها ملعب تكساس بحضور 95,000 متفرج بإدارة الحكم إيفيان بارتون من سلفادور، 35 سنة الحكم هذا من سلفادور، سبق له تحكيم 3 مقابلات في المونديال هذا، مونديال 2026، تركيا، الباراغواي، اليابان، السويد، سويسرا، كولومبيا. المنتخب الفرنسي من أجل النهائي الثالث على التوالي بعد ما وصل للنهائي 2018-2022، وغدوة باش يلعب نصف نهائي 2026. المنتخب الإسباني من أجل إنجاز مونديال 2010 وقت وصل للنهائي ورفع اللقب لأول مرة في تاريخه. بعد غدوة 4-8 بتوقيت تونس، الأرجنتين للمرة السابعة في الدور نصف النهائي تواجه أنجلترا للمرة الرابعة في المربع الذهبي، واللي تبحث عن أول تتويج لها منذ 1966. رباعي وصل لنصف نهائي المونديال، ورباعي مازال ينافس على لقب أفضل هدافي المونديال، المرتبة الأولى كيليان مبابي وليونيل ميسي بثمانية أهداف الكل لاعب، المرتبة الثالثة هالاند 7 أهداف، لكن منتخب بلاده انسحب من دور الربع النهائي.

نهائي المرتبة الرابعة بيلينغهام وهاري كين، كل لاعب عنده 6 أهداف. تقريبا الأخبار هذا شفناه في كل وسائل الإعلام ووسائل الإعلام العالمية. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنفانتينو لا يستبعد فكرة إقامة المونديال 64 منتخب، وقال كل منتخب يحلم بالمشاركة في كأس العالم، والمونديال 64 منتخب يمنح الفرصة للبلدان الصاعدة بالتواجد في أكبر حدث عالمي، وهذا يساعد في تطوير كرة القدم. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنفانتيني قال المونديال هذا ب 48 منتخب منح الفرصة للتعرف على منتخبات مثل الرأس الأخضر، هايتي وكوراساوا. بعد 14 سنة من الغياب، بيليتش يعود لتدريب منتخب كرواتيا. الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أعلن تعيين سلافن بيليتش مدرب جديد لكرواتيا بعد ما درب منتخب بلاده المنتخب الكرواتي بين 2006 و2012. بيليتش قد تقمص زي المنتخب الكرواتي وعرفناه خاصة في كأس الأمم الأوروبية 1996 وكأس العالم 1998.

0: Baila.
1: Baila. الستة واثنين وعشرين دقيقة في بايلة على جوهرة فام. رجعنا لكم بمتابعتنا لليوم. تخلينا نحكيه على الأجواء السينمائية زيدا, بما أنه فن من الفنون وهام جدا تكوين الشباب بيانسور في المجال هذي, المجال السينمائي والفني بصفة عامة. نحكي لكم مع الليماردي اللي يخصصهم المعهد الفرنسي بسوسة تحت عنوان سيني جون اللي هو موجه, ولا سيني جونيس اللي هو موجه للأطفال اللي عمرهم من 6 سنوات فما فوق. Les contes de Michel Auclos. Donc, la récréation de la récréation est très spéciale. Donc, Arbatache Julia, le pharaon, le sauvage et la princesse. L'entrée est gratuite, mais il y a une réservation qui est en train de se faire. L'affiche est en train de se faire. La récréation de la jeunesse est en train de se faire. Nous avons fait le mahad de la Firenze de Sousa. Tout le monde a fait un programme spécial. Nous avons fait un programme spécial. Nous avons fait un cinéma. Donc, 14 juillet, Rodoua, puis qu'on a le mawad ma, le pharaon, le sauvage et la princesse. Donc, l'Arika Michel Okelo, puis qu'on a maujoud, fi alaqa bi, tanchit tadahura hadia, donc, mebin riwayat, mebin les légendes, mebin le mughamra, l'aflem mta'a, ta'rfou li huma ma'roufin, li huma fihom tamazouj, wa talahuq, talaqouh thaqafi plutôt. Donc, haja yasser mziana, khususan enno hadia li khali el khayal haka yanmo akthar fa akthar and el أطفال من عمر 6 سنوات فما فوق. كيف تبدأ هكا الحكاية فيها حبكة, والفيلم هكا تكون فيه بطبيعة شخصيات ممكن تجينا من حضارات مختلفة وينجموا في الأخر يحكيون حكاية تشبه للقصص الشعبية المتداولة. دونك الصغار عندهم الموعد هذية, تنجموا تهزوا صغيراتكم يتفرجوا في الفيلم يستمتعوا به, وكما قلت لكم الدخول مجاني من غير حتى ريزيرفاسيون. الحقيقة زادة فما لي ميركودي سيني, دونك اللي هو سيكل سيزون ميديتيرانيا 2026. لي ميركودي الكل ابارتير من 6 نتاع العشية. خلينا نقولوا هو كارفور الثقافة بالنسبة للمعهد الفرنسي بسوسة. 15 جويليا باش يكون الموعد مع مستشار جويلة, باش يكون موعد مع حسن الفرحاني. ونعاود نأكد مرة أخرى راهو لونتري ديما غراتويت اي سون ريزيرفاسيون. أكيد تدخلوا على الباج أوفيسيال نتاعهم على الفيسبوك تلقاو أكثر معطيات على التظاهرات السينمائية الثقافية هذه اللي نظمها المعهد الفرنسي بسوسة. وكيف ما عودنا ديما يحاول أنه ينوع في الأنشطة نتاعو ويكون عنده أنشطة هادفة بيان سور موجهة للشباب للتلامذة لليافعين من كل الشرائح العمرية. واليوم هاو حكينا لكم على موعد سينمائي موجه للأطفال كما قلنا انطلاقا من 6 سنوات. متابعة طيبة لكم الكل وبه برشرة, وانه هكايا نحطوا صغيراتنا قدام فيلم سينمائي موجه للأطفال فيه الحكاية فيها اللغة يتعلموا يفهموا شنو اللي صاير. واكيد باش تصير حلقة نقاش حول الفيلم هذايا وشنو تعلموا منه, شنو اللي تفرجوا فيه, شنو اللي يعجبهم, شنو اللي ما عجبهمش. وهذه يظهرني حلقة النقاش نجم تكون حتى اهم من مشاهدة الفيلم في حد ذاته, على خاطر لو فات انه فما اسئلة وفما توجيه الأسئلة هذيك, والصغير يتعلم أنه يعبر ويتكلم. رأي هذيك حاجة مهمة وهامة جدا في صقل شخصيته. دونك شجعوا صغيراتكم أنهم يتبعوا تظاهرات هذوما, وإن شاء الله بيانسور المتابعة تكون طيبة والموعد يكون مزيان لكم الكل. إذا كنتوا تسمعوا فينا خصوصا أنه برشا أولياء يقولك عطيونا لي بون بلان بالنسبة للصغار, نحبوا الصغار يتفرهدوا, احنا زيدا معاكم نحبوا الصغار يتفرهدوا, أما نحبك تفرهيدك اللي يكون موجهك اللي يخرجوا فيه بحاجة جديدة يتعلموها. واكيد اذا ما خرجوش بالبرشه باش يخرجوا بشويه, واكيد لو فات انهم يتحطوا ان كونتاكت مع صغيرات من في اعمارهم ولا اكبر منهم بشويه هذاك يوسع حتى في دائره المعارف نتاعهم. وكونوا متاكدين اذا باش تهزوهم مره راه وحدهم وحدهم المره الثانيه هما اللي باش يطلبوا منكم الديستيناسيون هذيك ويقولوا لكم هزونا نتفرجوا في فيلم في المعهد الفرنسي بسوسه. متابعه طيبه لكم الكل, احنا مازلنا معاكم حتى للسبعه نتاع العشيه. عندنا هكا تنويع كبير برشا في المحتوى اللي نقدموه لكم في بايله, مره سينما, مره عروض مسرحية, مرة عروض موسيقية, وأكيد عنا متابعات لمختلف الأحداث الثقافية في تونس. وهذه في إطار أنه نشجعوا على الإقبال على التظاهرات هذه, على خاطر تدخل كما قلت لكم في الذاكرة الاجتماعية متاعنا في أجواءنا الصيفية. وتعرفوا زيدا أنه النشاط الثقافي في تونس راهو يدعم في جانب كبير منه المشهد السياحي والنشاط السياحي لبلادنا. وتعرفوا أنتم أنه النشاط السياحي هو ركيزة من ركائز الاقتصاد في تونس. Let's go.

0: Baila.
1: Baila. الستة واحدة واربعين دقيقة في بايلة على جوهرة فيم. وتعرفوا انه في بايلة نحكي برشا ثقافة، نحكي برشا فن، نحكي برشا مهرجانات صيفية. وبما انه طبيعة البرنامج تقتضي اللي احنا نتبعوا زيدا كل الاخبار الجديدة، دونك هذيك علاش باش نختموا اليوم برنامجنا والغونديفو متاعنا بحاجة ياسر مزيانة من خلال استضافة فنية بامتياز للفنانة التونسية درصاف الحمداني اللي تلتحق بنا في استوديواتنا في جوهرة فيم. اللي نقول لها مساء النور، اهلا وسهلا مدام.
2: مساء الخيرات وفي استوديوهاتكم في سوسة.
1: مرحبا بيك يا لالا، مرحبا بيك.
2: سا سي بيان.
1: مش
2: أول
1: مرة في
2: سوسة. لا مش أول مرة، برشا مرات ما عندي برشا ما جيتش للسوسة. جينيرالمون نمشي للاستوديو نتاع تونس، واليوم فرصة اللي احنا موجودين في سوسة.
1: مرحبا بيك ديما سواء في سوسة أو في تونس، وأنت بنت الدار والتعامل معاك كان في أكثر من مناسبة أكيد. دونك أنت اليوم بحضينا في بايلة للحديث، وحديث إن شاء الله باش يكون مطول نختموا به البروغرام اليوم على جولتك الصيفية. دونك الحقيقة حبيت ساعة نبدا هكا بحاجة سبونتاني شوية. درصاف الحمداني، كيفاش تعيش الجو الصيف؟
2: مع سخانة سعادة.
1: انت عارف علاش معناني جاتني الانسبيراسيون تاع السؤال هذايا من اللوك نتاعك، ودخلتك كي علقت على الكليماتيزور والكل، دونك هكا جات هكا الفكرة سبونتانيمون.
2: جوستومون مشكلة الكليماتيزور اللي احنا لي شونتور لي شونتوز ديما عندنا الموضوع هذايا دايوغ مقلقين رانا كي نمشيو للبلاصة
1: على الاخر. مش انتوما مقلقين، اما الكليماتيزور يقلقكم.
2: فوالا يقلقنا واحنا زادا مقلقين على خاطرنا رم نمرضوا رانا. مالوغوزمون احنا الصيف بالنسبة لينا هي سيت اون سيزون دو ترافاي، و سيزون يلزم السوت يكون فيها في معناتها اون فورم. يلزمنا ما عندناش الحق اليغور، على خاطر ديجا الريتم نتاع الصيف ماهوش ساهل، ومعناها هو بطبيعته الواحد حتى كان ما عنده شيء ما يرقدش بكري في الصيف بالسخانه هذه. مي الحمد لله الحمد لله تو فا تري بيان.
1: ربي يكون في عون الفنانين الكل والله. اللي بحق الصيف بالنسبه لهم هو موسم العمل، وعمل في ظروف كما نقولوا مناخيه واجواء، يعني هاك تشوف حتى السخانه قاعده تتبدل علينا من عام لعام. فوالا قاعده تتبدل برشا زيدا. دونك نجيو الموضوع المهرجانات الصيفية بالنسبة لدرصاف الحمداني. سؤالي، هل المهرجانات الصيفية مازال عندها نفس السحر معناها للفنان بعد سنوات من الخبرة والتجربة والوقوف على المسارح؟
2: للفنان وللجمهور مازالت عندها نفس السحر أكيد. كي يبدأ عرض جميل ومنتظر سورتو معناته فيه مقاومات الموسيقى الجميلة أو المسرح أو أي حاجة معناتها في مجال من مجالات الفن تكون مخدومة على قاعدة، الناس تجي تتفرج بكيف ويعملوا جو. هو الصيف كيف دو توت فاسون، والخروج في الليل وضيف اكزاكتومون والخروج في الليل واحد معناتها يلزم الجمهور يعمل جو، وحتى الفنان معناتها كيف يكون موجود على المسرح. فما السهرات الصيفية عندها رونق آخر، مش كيما الاندور كيما الاوتدور معناتها.
1: نجيو نحكيو عليه الموضوع هذا، المسارح المغلقة والفضائيات المفتوحة والمسارح اون بلانير كيما نقولوا. الحقيقة احنا الصيف والمهرجانات الصيفية سي اون اتيكيت معناها سوسيال كوليكتيف عند الناس الكل، خصوصا في تونس.
2: أكيد.
1: فما حتى ساعات فما مستمعين يتفاعلوا معنا تلقاهم عايشين البرة او من الشقيقة الجزائر او ليبيا، يقولون ياسر تركزوا على المهرجانات
2: مثلا
1: في المادة الاعلامية نتاعكم، ويقولوا لهم خاطر المهرجانات عندنا احنا كيما
2: ثقافة صيفية. احنا
1: ثقافة صيفية بامتياز،
2: اي من اللي تونس من اللي حلينا عينينا معناتها، ونحن مش احنا بركة حتى جدودنا قبل كانوا يخرجوا، حتى كان ما فماش مهرجان كارتاج هذاك من اللي تخلق كارتاج والناس تمشي له معناتها لكل السهرات. ما كانوش يفلتوا. انا كي مع مي بارون يقولوا لي كيف حتى وكان ما فماش كارتاج، فما خرجات اخرين للصفصاف سيدي بوسعيد ولا في سوسة زادا كيف للبوجعفر، ولا يعني اماكن اللي هي معروف عليها السهريات ومعروف عليها السمر سختو السمر
1: والمهرجانات يعني. الكبرى درصاف الحمداني اليوم بعد التجربه هذيا شنو يمثل لها لقاء الجمهور في الصيف مقارنه بالحفلات المغلقه اللي تنجم تصير في اوقات اخرى في في في ديسمبر في جانفي في فيفري، والا المسارح؟ دونك بالنسبه لي كنتي نتصور فما امبرانت سبيسيال عن جمهور الصيف، جمهور
2: هو
1: المسارح المفتوحه.
2: اكيد هو جمهور، وهو فما دي بوبليك، ما فماش ان سول بوبليك، يعني حتى المسارح المفتوحه كل فضاء وكل مهرجان عنده الجمهور نتاعو. تو كيما مثلا مهرجان قرطاج عنده جمهور معين ومعروف، وحتى كل عرض في قرطاج عنده جمهور. وكي تحكي مثلا على مهرجان الحمامات الدولي كيف مهرجان الحمامات عنده جمهور خاص وعنده اسبي معناتها عنده une attitude différente. الجمهور يكون يجي معناتها مثلا باش يستمع كيما البارح شفت ما نجمتش نحضر مالوغوزمون مي شفت عرض ظافر يوسف تحس اللي يعني الجمهور فما اون كاليتي دو بوبليك كي ديفيرونت فوالا اون اوتر كاتيجوري كيما مثال سيدي الظاهر زاد كيف كيف كيما الجم اللي تو نحكيو عليه معناها كل فضاء وكل مهرجان عنده خاصيته وعنده الجمهور نتاعو مش معناتها راقي وغير راقي لا با دي تو نجم تكون حاجه شعبيه ولكن عندها الرونق نتاعها عندها روحها اللي ديفيرونت دو لوتر.
1: درساف الحمداني من الفنانات القليلات في تونس اللي يجمعوا بين الموهبة بين الصوت بين الحضور الروحي بين التكوين زاد الأكاديمي وأكيد يعني غزرتك للجمهور أو للعرض تختلف من إطار إلى إطار. أنت هل تتقاسم الرأي مع بعض الفنانين سواء من تونس أو من الخارج اللي يقول لك مثل جمهور كارتاج يخوف؟ هذا المتداول عموما يقول لك كارتاج تخوف جمهور كارتاج يخوف، هل صحيح هذا؟ أنت عندك الانطباع هذا والإحساس هذا وإلا ليه؟
2: سا ديبون بشنو تطلع في قرطاج، اذا كان مثلا باش تطلع وسا ديبون كيفاش، اذا كان رايي هذايا وزاد بما اني انا معناها كنت مديره مهرجان فجو بو كومبروندغ شويه حاجات معينه في البرمجه في كذا، اذا كنت برمج مثلا اسم في بلاد ومعروف برشا ويجي لبلادنا نحن مثل ما همش حافظين للجمهور حتى غنيه صعيب باش يتفاعل معاه الجمهور، ممكن يجي على خاطر اسم كبير ولا على خاطر خذاو المهرجان قرطاج معناتها بالنسبه ليهم هذيك ثقه عاميه كما نقولوا نحن انه العروض كلها مزيانه، الاسم هذا موجود ولكن مش الاغاني كلها محفوظه مثلا، ينجم يكون هذاك الفنان هذاك ينجم يكون عنده رهبه من الجمهور اللي هو يقول لك زعما نعجبهم زعما يتفاعلوا معايا زعما اسكو حافظين غنياتي ولا لا، فهمت؟ وكيف كيف معناتها بالنسبه ل
1: مش سحر المكان معناها نقول
2: لا سحر المكان كبير برشا ولا لا والله وانا واحده من الناس بالرغم من سحر المكان وعظمته وكل ما نطلع على ركح قرطاج نحس في روحي كاني في داري حاجه ذي احساس بريسك عمري ما حكيته بالحق نحس باريحيه كبيره برشا وما نعرفش منين جاي الاحساس هذاك ولكن ياسر ياسر نرتاح على مسرح قرطاج
1: الموازنه اللي عندك معناها وقوه الشخصيه بتات
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: الجانب الفني والجانب
2: لا فما مسارح اخرى حكايه روح هي راهو معناتها يمكن زاد تاريخ المكان وزاد حتى الاركيتكتور راهو عندها قيمه
1: اكيد ممكن في قرطاج على خاطر تحس روحك في بلاصتك خاطرك بنت بلاد من الاخر
2: ممكن جنسي
1: كيفاش معناها يعني الواحد يحس روحه هو ابخي تو في بلاده معناها صحيح
2: أكيد
1: مسرح قرطاج للي ما مشاش لقرطاج ونقول لهم بالحق يعني يلزمكم تمشيوا باش تفهموا هنا حتى على شنو قاعدين نحكيو في علاقه بالاطار المكاني به. درساف الحمداني السنه تشارك في عدد من المهرجانات التونسيه شنو حضرت لجمهورك دونك
2: حضرنا فما ترابيات سيمفونيك اللي هو سبيكتاكل ان شاء الله جوستومون ذاك علاش نحضرت في سوسه على خاطر كنا قبيليكا في البروفا مع الاوركستر سيمفونيك دو سوس اللي سبق لي تعامل معاهم في كونسير دو جور دو لان اللي هو 2 جانفيير قدمناه في مسرح البلدي بسوسة وكان تعامل جميل جدا جدا ومعناها لقيت أريحية كبيرة ولقيت زادة ان غران كونفور في الكولابوراسيون مع المايسترو محمد الرويتبي مع الاوركستر سيمفونيك دو سوس وجاء العرض هذا اللي هو في الجم في مهرجان الموسيقى السيمفونية بالجم
1: 15 جويلية
2: بعد غدوة جاي كوم من سوريز سور لو غاتو على خاطر بالنسبه لي انا بعد ما قدمنا العرض في جانفي حبيت نعاود عرض اخر وجات الفرصه هذه وفي اروع ما يكون على خاطر نجموش نحلموا باكثر من لونفي تياتر نتاع الجم انت لونفي تياتر رومان نتاع الجم والمكان وحتى حلاوه ورقي البرمجه على خاطر داخله في الجو هي جوستمون معناتها هو سي ان كونسير كي فا اكزاكتومون افيك لامبيونس جينيرال وحتى البرنامج كيف زاد اللي محضرينه فيه معناتها حاجات ياسر مزيانه
1: جوستمون هذا سؤالي باش نساله لك بين جانفي وجويليا فما فرق كبير برشا
2: فما اون ديفيرونس
1: دونك فوالا حضرتوا حاجه سبيسيال
2: حضرنا طبعا هو هذايا سبيسيالمون الطرب السيمفوني طربيات سيمفونيه والاختيار كان على بعض الاغاني التونسيه معناها معاد توزيعها بالطريقه السيمفونيه والعديد من الاغاني الشرقيه الطربيه كذلك وفما انديو زاد باش نقدمه انا والفنان حيدر امير اتون خليكم تكتشفوا
1: هذه سيربريز اللي بها الجمهور باش يكون موجود ان شاء الله 15 جويلية. نعاود نذكركم بالموعد بعد غدوه في مسرح الجم. دونك جمهور المهرجانات الصيفيه اتفقنا اللي هو يختلف على جمهور الشتويه، جمهور القاعات المغلقه والمسارح المغلقه
2: هكا
1: ولا دونك هذا يطلب منك ولا يطلب ولا يفرض عليك بوتيتر تحضيرات خاصه. ما نعرفش اذا انت من النوع اللي تهتم برشا بالحضور الركحي نتاعك، انه باغ اكزومبل في الشتاء تقول انت ما يصيرش في الشتاء ما نتحركوش برشا سيغ سين، اما في الصيف لا باش نعطيوك الانرجي باش نعطيوك الطاقه.
2: لا لا انا بالنسبه لي صيف ولا شتاء جو دون لا ميم انرجي، التحضير زاد كيف كيف وكل حاجه نعطيها كارها ونعطيها معناتها قيمتها والجمهور هو بيدو. اكيد ممكن العروض الشتويه ولا العروض اللي في الفضاءات المغلقه تكون حميمية أكثر، تكون أنتيم أكثر، نجمه معناتها نركزه أكثر على الطربي على الاسبي بتدخل الناس تسمع أكثر، مش كما في الصيف يحبوا يتفرهدوا ويقول لك يعني. وكما قلت لك كل فضاء عنده ناس ومعناها
1: عنده الناس متاعه. معقول جدا، وهذا شوقنا الحقيقة لعرض بعد غدوة. دونك خلينا نخرج شوية من المهرجانات التونسية على خاطر الأخبار اللي عنا زادت أكد لي أنت عندك حضور إن شاء الله في واحد من المهرجانات الكبرى العربية. قبل ما نفصحوا على اسم المهرجان هذايا نحب نسألك شنو الفرق بالنسبة لك أنت بين مهرجان تونسي ومهرجان عربي أو أوروبي؟ ونعرف اللي أنت زادة ناشطة خارج تونس يعني توتو لون دو لا سيزون تلقاك موجودة ما شاء الله في بلدان العالم الكل.
2: كنا موجودين في لا نوي بلو في جنيف اللي هي ليلة جميلة جدا لو 4 جويلية، عملنا سهرية عرفتم كل السهريات كل المهرجان في ليلة واحدة ويبداو من 7 متاع العشية حتى المطلثة متاع الصباح. اي سيتي مانيفيك.
1: دونك
2: عملنا ما تبرشا برشا في رق طلعت على زوز مسارح. بالنسبه لي انا الفرق في ممكن في التعامل مع الجمهور اللي هو ساعات نفسر حاجات مثلا في البلدان العربيه ما نفسرهاش. انا نحكي برشا مع الببليك وكي نمشي للبرة نحكي كسوسوا بالفرنسي بالانجلي ونحاول حتى نحفظهم أغاني. إيه سا سي تري امبورطون خاطر قبل ما نخرج نخلي لامبرانت نتاعي مش هكاك هكا مشيت وجيت فنانة
1: باش نقولوا فنانة تحضر في الخارج من تونس يلزمها اوبليغاتوارمون تكون سفيرة، وانك تحمل لقب زاد سفيرة زاد هذايا ماهوش ساهل. دونك يلزمك تكون عندك خاصية البروكسيميتي القرب من الجمهور نتاعك مهما كان
2: نضحكهم ساعات زاد
1: بوركوا با
2: سي تري امبورطون.
1: اي سي تري امبورطون. شنو المهرجان التونسي اللي عنده مكانه خاصه في قلبك انت خاطر حاوزت بينا توا من كارتاج حكيت شويه جبت على الحمامات بما انك متابعه زاده لمهرجان الحمامات وكان لك في وقت من الاوقات حضور في الحمامات مهرجان الجم. دونك شنو المهرجان اللي تقول انت سبيسيال؟
2: والله ما فماش واحد برك سبيسيال، كيما قلت لك كل مهرجان عنده الروح نتاعو. نحب برشا مسرح سيدي الظاهر زاد في سوسة، وكان لي حضور جميل جدا في سوسة. مسرح قرطاج طبعا العظيم، ومعناتها وكي تمشي غاديك تشوف قديش من حد تعدى على اكل الركح هذاك. سي سا سكي في معناتها الاحساس اللي تحسه وانت سور سين. الجم فرحانه برشا اللي راجعه توا للجم خاطر عندي سنين ما رجعتش للمهرجان الجم اللي هو بالنسبه لي انا جو برمجه. قاعده نقرا في كلمه جوهره باش نقول برمجه قول جو
1: ما يسيلش
2: امباكت قوي. انتم ما تحطوا كلمه جوهره بارتو هذي
1: مدروس هذيك كله مدروس
2: حبيت نقول برمجه. البرمجه نتاعو ابار معناتها مهرجان الجم السيمفوني وتو سكو جو سي اللي هو الجمهور يجي حتى من خارج تونس يجيو يعملوا سياحه وبالحق تري تري امبورطون. وانا نعرفها الحكايه هذه وبرشا الناس حكاو لي معناتها سور بلاس قالوا لي راهو نجيو سبيسيالمون باش نتفرجوا في لي غران اوبيرا او كان عادي وجميع دون ان اوتيل ونتفرهدوا شويه ونتفرجوا في معناها ناخذوا ياخذوا ان باس بور لو فيستيفال ويتفرجوا في 3 4 كونسير.
1: هذوك ما عندهم فرصه من نوع اخر فتيتخ ماهيش هي نفس الفرصه اللي موجوده عند الجمهور التونسي. هذيك علاش ديما واحده من الناس نحب هكا نفهموا اكثر هل سيميولوجي اللي قاعده تصير في مهرجاناتنا الصيفيه وفي الكونسوماسيون للارغ بصفه عامه. دونك ما نعرفش اذا انت ما زلت تشوف انه المهرجانات الصيفيه ما زالت تقوم بدور ثقافي يعني كما كان قبل. يعني لا كونسوماسيون دو لار اليوم اختلفت مع الاجيال الجديده او الحاجه نتاع الفنانين ومع الجيل اللي قاعد يستهلك. اللي احنا اليوم نحكيو على اجيال الفا بيتا دونك احنا صحيح بتيتر نتقاسموا ذكريات مع عائلتنا مع والدينا مع خالتنا مع جدنا وقت اللي كانوا يهزونا هما
2: أي.
1: اما اليوم ماك تعرف فما اون سورت دانديبوندونس عند الجيل الجديد دونك هل كونسوماسيون دو لار اليوم مازالت عندها
2: امباكت؟ لا شوية في حاجات في بلايز كما قلت لك فما بعض البرمجات اللي أنا كي نقرأها كي نقول أي هاي والله برمجة إكيليبغي محترمة تحترم جمهورها وكذلك فما تحس فما اون ليني إديتوريال تحس فما حاجة معناتها تربط وين تحب توصل بيها كل شنو المخرجات سكسكوا لي أوتبوتس متاعك بعدك الإديسيون هذيك ولا بعدك شنو المهرجين شنو الصيغة متاعه شنو صبغته كيفاش تحبه معناتها دو كل كولور تحبه
1: كي عملت خاطر سؤالي تسأل هو كي عملت البرمجة هذيك أنت كهيئة ولا كجمعية مشرفة على المهرجين لوين تحب توصل
2: فوالا
1: ديما يتسأل هو
2: اكزاكتومون فما مهرجانات عندهم الطابع متاعهم الخاص كما مهرجان مالوف مثلا في تستور كما قلت لك معناها الجم فما مهرجانات صيفيه اللي البرمجه تحسها جوست معناها برمجه متاع ترفيه
1: وللاسف الشديد عام سنه مهرجان مالوف بتستور يلغى لاسباب بيان سور متعدده وبديت نحكيو فيها في اوقات اخرى دونك
2: يوجع القلب ولا
1: محاله على الاخر وخصوصا البغات فيغ اللي قاعدين نقراو عليه من هنا يوم الغادي بين الهيئه المشرفه على المهرجان واطراف اخرى الحقيقه احنا هذا الكل ما نحبوش خاطر احنا نحبوا ديما نسوقوا احسن تصويره
2: أكيد.
1: ونحافظوا على مهرجانات اللي هي تعتبر الحقيقه دي بيلي في تونس
2: بالطبيعه راهو تحكي سنة على 60 سنه مالوف و60 سنه كارتاج راهو معناتها ماشي نون باراليل معناها
1: للاسف الشديد به عام سنه عندك مشاركه عربيه متميزه باش تكون ان شاء الله في الاردن دونك ماهوش غريب هو الحقيقه المشاركات العربيه والانفتاح العربي بصفه عامه دونك المشاركه في الاردن شنو تمثل لك وخصوصا مهرجان
2: جرش فوالا
1: مهرجان جرش
2: والله تعرف جرش ملي كان جرش وقتها خاطر بون جيت عوام في جرة الحرب وفي جرة المشاكل معناتها في المنطقة معناها ألغية وقعد مدة معناتها أما من قبل كنت أنا نراه كيما كارتاج بالضبط معناتها نراه جرش فيه الإشعاع العربي وهذاك اللي كان معناتها بالحق معناها كان هكاكا في فترة ما وكنت نحلم باش نطلع على مسرح جرش برشا اعوام حكينا ومن بعد ما تمش ومن بعد كيف معناتها كانوا عندهم شويه مشاكل نتاع تنظيم شويه حتى بالنسبه للسفر معناها كيما قلت لك كانت فما شويه كلكوز ريستريكسيون وكل شيء عمناو كيف حاولنا ما صحتش السنه عاد سيكه
1: الحمد لله دونك العام ان شاء الله باش يكون ان شاء الله يا ربي ثابته هذه المحاوله
2: ان
1: شاء الله ثابته وان شاء الله ناجحه دونك نحكيوا عليه عرض في 30 جويليا في جرش اللي هو انطلقت منه عديد الأسماء الفنية وكما قلت أنت بالحق يعني هو واجهة سياحية وفنية بامتياز للأردن يعني كي تحكي أنت على الأردن أوتوماتيك مون تحكي على جرش دونك حسب رأيك الجمهور العربي والأردني اللي بش يكون موجود بش يقبل ويستقبل الغنية التونسية بترحاب والموسيقى التونسية بترحاب؟
2: أنا متأكدة لأي على خاطر أنت وكيفاش تقدمها الأغنية التونسية سي توي فيير وتحكي عليها وتقول لهم راهو هذايا تراثنا هذا اسمه المالوف وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا الناس الكل تستقبل الفن الجميل وفما طبعا اللي هو معناتها مشاركة كذلك الجالية التونسية معنا غاديكا وسفارة تونس مشكورين جدا السيدة السفيرة معناها وقفت برشا باش يكون العرض هذايا موجود وانا فرحانة معناتها اني امثل تونس في جرش
1: هذا دور من ادوار سفراءنا في الخارج
2: بالضبط مشكورين وانا نحب نقول زادة اللي من واجبنا نحن انه أن نغني الموروث متاعنا أن نغني أن نعرف بالأغنية التونسية وهي مانيش مش غنية على التعريف راه ولكن تحل اليوم لي ريزو سوسيو باش ما نذكرش معناتها لو ريزو اللي هو معروف برشا فهمت تو تلقى ناس راه وتغني وتتكلم بالتونسي ويعملوا ماهمش توانسة
1: هي محاولة
2: فما دي تراند فما دي تراند اللي عباد تغني في التونسي عباد تتكلم بالتونسي يعاودوا مثلا سكتشات ولا حاجات متاع نعرفش أنا وان مان شو ولا حد يعاودوهم بطريقتهم الخاصة وقلت والله فما انفتاح
1: العائق متاع اللهجة واللغة ما عادش عنده حتى
2: لا ما عادش فما بالحق ما عادش فما معناها وانا نحس اللي فما اهتمام توا ولا باللهجة التونسية وديما تراهم يقولوا محليها لهجة حاجتكم قداش تعجبنا ونفهموكم رانا وكذا دونك علاش ليه
1: علاش ليه دونك والحمد لله نحينا كل كليشي القديم نتاع اللغه
2: اكزاكتومون لهجه ما تتفهمش كان نحبوها نحنا تتفهم والله تتفهم
1: هي تتفهم وخصوصا بالطبع التونسي والفني اكيد باش تفهم ورساله الفن راهي تنجم تكون رساله نون لانغويستيك معناها
2: أي.
1: الحاجه
2: أي.
1: اللي تمس الروح تمس الروح مهما كانت اللغه
2: اكزاكتومون وهذاك علاش انا كيف نمشي لاوروب ونغني مش قاعدين يفهموا في كل شيء نحاول نفسر شويه نعمل اون بيتيت تراديكسيون اما هما يقول لك انا حتى كي نسمعك راني تو مونبورت من غير حتى ما نفهم بالاي بي سي شنو قاعده تغني
1: من اقوى الرسائل الفنيه اللي موجوده عند الموسيقى والفن بصفه عامه سؤال نختموا به بما انه ما عادش عندنا برشا وقت شنو وظيف مشاركه كما هذه الدوليه لفنان تونسي في مهرجان كما قلنا قبل كان هو انطلاقه مميزه لبرشا فنانين
2: كما قلت لك سيت اون بيل فيترين وبلاتفورم حتى بالنسبه للنتوركينغ معناتها حتى باش تتعرف على ناس باش تقول انا موجود فوالا راني جو سوي فلانه اوكي الاسم معناها ممكن يتوارد موجود ولكن مش كيما الناس تجيك تشوفك في بلادهم يتفرجوا فيك في بلادهم سور بلاس وديما المهرجانات سيت اون اوكازيون باش تحل معناتها ابواب باش تحل افاق اخرى لما لا لتعامل فني مثلا ولا باش نعاودوا نرجعوا مره اخرى لمهرجان اخر في الجهه يعني ديما الابواب مفتوحه ان شاء الله
1: ديما يبقى الامل قائم بيان سور نخلي لك كلمه الختام فنانتنا درساف الحمداني دونك اني الحقيقه نتكفل بمهمه الدعوه دعوه الجمهور انهم يكونوا حاضرين في الجم نهار 15 جويليا اللي نجم يمشي للأردن بوركوا با نهار 30 جويليا صح عليكم بالمسابقة
2: يزو معايا
1: باش نندم وراكم بالكل ونخلي لك كلمة الختام في اللقاء هذايا اللي كان إكسبريس الحقيقة في بايلا
2: أي هذايا أنا كما نقولوها اختفنا لقاء بعد بعد البروفة إن شاء الله مرة جاية نجي نعمل أون إيميسيون كاملة ونحكي ومعناتها بون بورتري فرحانة بوجودي معكم ميرسي بوكو ميرسي أتوت ليكيب ميرسي جوهرة إف إم وإن شاء الله وين ما يكون الفنان التونسي يفخر به الجمهور التونسي خاطر فما والله فما ميساج أنا نحب نوصله كونوا ذوي النقد البناء مع الفنان التونسي ما تضربونيش بالقوير أنا فنانين بريتو حساسين ألوغ أحنا نحبوا الجمهور يكون متضامن معنا مهما كان شنو نقدمه عجبك ما عجبكش مثالش كنت نجم تقول كلمة حلوة والكلمة اللي ما عجبتكش مش لازم خاطر فما توا برشا برشا تسرع في الكتابة على الريزو سوسيو اللي ساعات توجع القلب فارحموا شوية بركة الفنان التونسي خاطر راهو حساس وتابعونا رانا نرفع الرأس
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله رسالة يعني تكون مضمونة الوصول على جوهرة فيم شكرا لك درساف الحمداني على الحضور معنا
2: شكرا لك
1: شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من الأربعة متاع العشية حتى التوا ختام الموعد بالنسبة البايلة دونك نخليكم توت سويت مع قسم الأخبار باش يقدمونا النشرة الرئيسية للأخبار على مجريتنا التحية توصلكم مع عندي كيب الكل ياسمين جديدي في ديجيتال شكرا لك حسام القايد في الإخراج وتقنياتك الصحة سلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد وتقديم غدوة بحول الله موعد جديد كالعادة من الأربعة حتى للسبعة ديما في بايلة على جوهرة فم بون سواري باي باي
0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشيم الجمهور باش يغني مع الراديو ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة
3: الحب صعيبة مزق لي جاشي
0: مريم نور الدين
4: غالي غالي غالي هو عزيز وغالي
0: غازي العيادي
5: شفت القمر انت احلى من القمر
0: ناديا خالص
6: يا والله ليلة مهبولة
7: يا والله ليلة
0: ونوردو الموعد سهري 30-20 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر
8: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك باهي مع ماكسويل ماكسويل for a better life
9: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم بسمة صعيدية
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. الحق في التشغيل يتصدر مطالب التحركات الاحتجاجية في تونس خلال الثلاثية الثانية من السنة الحالية. وقتلى بهجمات روسية أوكرانية متبادلة وقمة في باريس لدعم كييف. في تفاصيل الأخبار، أفاد المرصد الاجتماعي التونسي بأن الحق في التشغيل تصدر مطالب التحركات الاحتجاجية التي شهدتها تونس خلال الثلاثية الثانية من السنة الجارية، حيث مثلت أكثر من 64% من إجمالي التحركات الموثقة وفق تقريره الدوري. وأوضح المرصد التابع لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الصادر هذا اليوم أن أغلب التحركات الاحتجاجية تركزت في تونس العاصمة، تلتها ولاية قفصة ثم القيروان، مع تسجيل تحركات احتجاجية في مختلف ولايات الجمهورية الأخرى. وفيما يتعلق بالفاعلين الاجتماعيين، أشار المرصد إلى أن العمال والموظفين كانوا الأكثر مشاركة في الاحتجاجات، يليهم النشطاء والسكان، ثم أطباء الخدمة العامة والنقابيون والمعطلون عن العمل من حاملي الشهادات العليا. وبيّن التقرير أن 81% من التحركات الاحتجاجية اتخذت أشكالا ميدانية، من بينها الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات، فيما تمثل 19% منها في بيانات وتحركات عبر الفضاء الرقمي ووسائل الإعلام. أيضا رصد التقرير حالات العنف المسجلة خلال الفترة ذاتها، حيث تصدر العنف الجسدي قائمة الحالات الموثقة بنسبة 46.7%، يليه العنف المالي بنسبة 17.8%، ثم العنف المؤسساتي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بنسبة 11.2% لكل منهما. وأضاف المرصد أن ولايات نابل وتونس وسوسة سجلت أعلى عدد من حالات العنف الموثقة، مشيرا إلى أن الرجال مثلوا 82% من المعتدين و47% من الضحايا، مقابل 25% للنساء، مع تسجيل حالات ضحايا من الجنسين. في شأن آخر، استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم فرانسوا ديومون سفير مملكة بلجيكا بتونس، الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه في بلادنا. وبهذه المناسبة ثمن الوزير التطور الملحوظ الذي شهدته علاقات الصداقة والتعاون العريقة القائمة بين البلدين منذ توقيع معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة في 17 نوفمبر 1839 وعلى امتداد 7 عقود منذ استقلال تونس، ونوه بمشاريع التعاون التي تنسجم مع أولويات التنمية في بلادنا على غرار الفلاحة والمياه والبيئة والتنمية المستدامة والتشغيل. وعلى صعيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أكد النفطي على تمسك تونس بالمبادئ التي قامت عليها الشراكة مع هذا الفضاء والقائمة على الاحترام وتبادل المصالح والمنافع، معربا عن تطلع بلادنا إلى مزيد تعزيزها وتطويرها بما يجعل منها علاقة أكثر توازنا وإنصافا واحتراما للخيارات السيادية لكل طرف. مثل موضوع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني محور أعمال القمة الإفريقية لمجلس التعاون العلمي العربي الذي انطلقت أشغالها اليوم في الحمامات، وتتواصل على مدى 3 أيام تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية، بمشاركة أساتذة وباحثين مختصين من تونس والجزائر وليبيا والسعودية. دولياً، كتب الرئيس الأمريكي ترامب على منصته تروث سوشيال اليوم وأعلن عزمه فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع المنقولة عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أن بلاده ستعرف من الآن فصاعداً باسم حراس مضيق هرمز، موضحاً أن هذه الرسوم ستتيح تغطية مجمل التكاليف اللازمة لتنفيذ هذه المهمة. من جهتها، أبدت المنظمة البحرية الدولية معارضتها فرض رسوم عبور على أي مضيق، مشيرة إلى أنه لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور أي مضيق، وأكدت أنها تنتظر مزيدا من التفاصيل بشأن تصريحات ترامب.
10: أظهرت صور وأقمار صناعية أوروبية آثار استهداف منشأة بوشهر النووية في جنوب إيران في إطار جولة التصعيد الأخيرة بين واشنطن وطهران عقب انهيار الهدنة بين الجانبين. قتل أشخاص على الأقل وأصيب آخرون جراء هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، بينما يعقد حلفاء غربيون قمة في العاصمة الفرنسية باريس اليوم يشارك فيها أكثر من 20 زعيما غربيا يحضرها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لبحث تقديم ضمانات أمنية وتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية لتعويض النقص ومواجهة الصواريخ الباليستية الروسية. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
11: للمزيد من الأخبار
12: www.jawharafm.net

0: سامي السعيدي في لقاء حصري في بودكاست صحيح مع علي الخلولي. حوار حصري صريح جدا يكشف فيه كل الحقائق وكواليس رئاسة النجم الساحلي وكرة اليد التونسية.
1: نحب نداء الرئيس الدولة سي قيس سعيد. نحب نقول له يا سي قيس، راهو الحاجة الوحيدة اللي طلعت ربو تونس هي الرياضة. الحاجة الوحيدة اللي تخلي بلادنا تكبر هي الرياضة. أسامة لشوا من الأول سيتي باش نجرب لاعبين معينين ستاج اثنين وعلى أساس باش يدخل في المجموعة. من بعد تحس كل ناس نجلت على قرص باش تضغط عليا باش نرجع أسامة. أنا جيت أوني بون وما يرجعش. صارت الفاجعة أن الوالدة توفيت الله يرحمها.
2: الله يرحمها.
1: أول تليفون جاني بعد ما هبط الستاتيو هو أسامة البغاني. أكثر حاجة خفت منها أني نقف قدام الناس وما نجمش خلص. أني نقف قدام لاعب وما نجمش نخلص. قدام مدرب وما نجمش نخلص.
3: دي فورنيسور.
1: قدام فورنيسور وما نجمش نخلص. قدام واحد يخدم في الإدارة وما نجمش نخلص. هذو ما ناس وراهم عائلات وراهم ديزونجاجمون. كل واحد ومشاكله الشخصية. مورد رزقه هذاك. أصعب حاجة في القرارات هو أنك تظلم ملاعب. وأكثر ملاعب نحس عليه هو اللي ما ينزعش. وأكثر ملاعب نحس عليه هو اللي ما لعبش نهار المباراة. هذاك يقلقني برش. قلقني خاطر جنومية على بلاس متاع البو والخو. وهو خاطر أني كنت ملاعب قبل. واحد في الأخر عنده أولاده. ويخاف رب. أني ديما كي نصلي عليه ندعي ديما من ربي أني نعدل بين ولاد الناس.
0: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.
4: جوهرة جيت سيت.
5: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم سهرية 15 جويلية. أوركستر سيمفونيك دو سوس ترابيات سيمفونيك avec دورسا

0: Jawara Jet Set. تسمع استوديو المونديال مع جمال باسمي وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام.
1: سبعة وخمستاشر دقيقة، مرحبا بكم في موعد جديد من استوديو المونديال. نتواصل معكم لثمانية متاع الليل مع آخر الأخبار الرياضية. بدأت الاستعدادات بالنسبة للفرق التونسية للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. بدأنا نحكيه على الانتقالات، بداية التحضيرات، المدربين، هذا كل باش نشوفوه. نحكيه زادة على الكرة خارج تونس المونديال، دور نصف النهائي المونديال 2026. يحضر معنا بلال بشوش، المدرب المحلل بلال بشوش. بلال اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا وليد، مرحبا بمستمعي ومشاهدي جوهرة اف ام وجوهرة تي في.
1: واش عملنا في السخانه القياسيه البارح؟
2: تعاملوا مع السخانه وكاو، فما البحر، فما الكليماتيزور،
1: فما المونديال،
2: فما المونديال زاد. صحيح اللي بدا معناها بدا يقل الماتش، بدا تقل.
1: صحيح، لكن اربع من احسن المنتخبات وصلوا للديمي فينال. بعد شوية باش نحكيه على تفاصيل الاعتقال وقبض على المستشهر فيرجي تشامبرز المدعم للنادي الافريقي. باش نحكيه على جديد النجم الرياضي الساحلي بالنسبة للإطار الفني، على تقريبا نجم نقولوا الاتصالات جدت وفما برشا جديد في صفقة انتقال رائد الشيخاوي للترجي الرياضي التونسي. هذا الكل بعد الموسيقى.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.

0: 27 دقيقة أكيد باش نحكيو على إيقاف رجل الأعمال فيرجي تشامبرز واللي عرفناه بدعمه للنادي الإفريقي. عملية الإيقاف جاءت تطبيقا لمذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، وعملية الإيقاف صارت في إسبانيا وتم إيداعه السجن مع رفض الإفراج عنه لاتهامات الموجهة لتشامبرز من طرف وزارة العدل الأمريكية تتعلق بتمويل الإرهاب، غسل الأموال، تحويلات مالية قام بها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى تونس سنة 2023، وهي إلى الفترة اللي استقر فيها في تونس سنة 2024 زاد وعرفت دخوله إلى لجنة الدعم في النادي الإفريقي. بلال، العدالة تأخذ مجراها، لكن تشامبرز وقت جيل النادي الإفريقي مول النادي الإفريقي ونجح في تقليص العجز نتاع النادي الافريقي زاد، معناتها كيما عمل حاجات باهيه للنادي الافريقي
1: بيت الحال، معناها سواء بال معناها بال بال بالاشهار ببليسيتي، خاطر عنده شركات لهنا في تونس وكانت برشا ديون قلص فيها وساهم معناها بدرجه كبيره ماليا سيرتو باش انه النادي الافريقي يتخلص من برشا ديون ورجع نوعا ما للمعادله معناها ما بين المداخيل والمصاريف. عملية الإيقاف هذه متصور معناها فما إشكال سياسي وفما فما برشا حاجات يمكن نحن ما نعرفوهاش. نشوفوا العدالة تاخذ مجرى.
0: النادي الإفريقي تقريبا 5.2 مليون دولار، تقريبا 15 مليار تونسية. من هو كان يتدخل برشا في الأمور الإدارية زادة، من ما عنده أقواله مثلا لن أدعم ناديا يديره يوسف العلمي، لا يعترف بأي قرار أو بيان يصدر عن النادي دون التشاور مع فريقه الاستشاري.
1: إما كان حاط فريق استشاري في الهيئة،
0: كان حاط فريق استشاري في الهيئة، وكان ديما معناتها كل قرار في النادي الإفريقي هو يتدخل ويتغشش. فينا حتى ديما تدوينات
1: كانت
0: يتغشش، علاش عملته هيك وعلاش ما شاورتونيش وعلاش، لكن في كل الحالات معناتها تقريبا النادي الإفريقي عاش استقرار مالي وإداري خاصة مع ترشح محسن
1: كربتسي سرتو بعده هو معنا كان فما استقرار كبير اللي خلى النادي الإفريقي يتوج بطولة 2025-26. تعرف الأمور المالية راهو مهمة ياسر في الفرق الكبرى،
0: وحتى كي غادر تونس في أوت 2025 قعد يدعم في النادي الإفريقي،
1: قعد يدعم معناها
0: هو خارج تونس،
1: خلى شكون موجود لهنا يمثله سواء في الهيئة سواء في الفريق متاع في الإدارة متاع النادي الإفريقي، وإن شاء الله
0: وحضر حتى الرياضات الكل معناتها شفناه في الباسكيت، شفناه
1: في الهوند. صحيح. لكن ممول بارز وما عنده حتى غاية، إنه حب النادي الإفريقي، إنه الشيخ ديريكتومون على النادي الإفريقي،
0: الجمهور
1: بتاع النادي الإفريقي والفريق هذا معناه الكبير اللي بقى معناها يشوف كي شاف الحاجة هذوما حس روحه معناها انه نجم يكون ضمن معناها الجماهير، ولا كيما نشوفوه ساعات ينزل للجماهير يطلع للتريبيون يطلع للجرادان. دونك حب النادي الافريقي من قلبه، دعمه برشا فلوس،
0: لا وسافر معاه شفناه في ملاعب تونسيه زاد،
1: وكان حتى يعرف كل كبيره وصغيره توصل له على النادي الافريقي، معناها كان موجود في العمق
0: تاع النادي الافريقي كامل.
1: دونك ان شاء الله تكون حاجه كبيره والعداله تاخذ مجراها.
0: النادي الافريقي عدلت تقريبا اول فريق عدل التمارين، قاعد يحضر. نحكيه من النادي الافريقي للنجم رياضي الساحلي اللي توصلت لاتفاق مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني للاشراف على المقالات الفنيه من الترجي الرياضي التونسي الى النجم رياضي الساحلي، يعرف كره القدم التونسيه.
1: صحيح، معناها يمكن تبدلت الخطه، براكوني جاء للترجي الرياضي التونسي مدير فني
0: بعد في جويلي 2025
1: بعد وقع الالتجاء من اليه باش انه كمل نهايه الموسم.
0: هو بلال اول مباراه على راس الاطار الفني للترجي 14 فيفري 2026 ضد بيترو اتلتيكو الانغولي في دوري الابطال، فاز 2-0. ثم بعد الدربي تمت اقاله بومال وتعيينه هو كمدرب اول للترجي الرياضي التونسي. 11 ماي لعب ماتش بطوله ضد بنغردان، 4 مقابلات كاس فاز بهم الكل، حصل على الكأس. والترجي وقت هو مدرب الترجي قبل هدف واحد.
1: صحيح، ليه الفترة في الترجي التونسي من كمدرب أول كانت فترة ناجحة، فترة ممتازة، توج بها بكأس تونس، وكان معناها يعرف المجموعة بحكم أنه موجود من أول الموسم معناها في التدريبات وفي الحديقة، يعرف كل كبيرة وصغيرة على اللاعبين بحكم أنه مدير فني، دونك مش يكون موجود وقريب وعنده الأصداء متاع المجموعة كاملة. دونك توج بكأس تونس،
0: وشخصيته شفناها في الترجي، كي مثلا شفنا أمل الله الحميدي 19 سنة في التشكيلة الأساسية للترجي، شفنا أمل الله التواتي 18 سنة، شفنا هيثم ضوء، معناتها كل
1: الملاعبية اللي كانوا تحت المشرف عليهم هو معناها وتحت عينيه، وقع من الالتحاق بهم للفريق الاول، توج بكاس تونس، تبدلت تو المعطيات.
0: ونفرحوا كي مدرب مهما كانت جنسيته راهو كي يلقى ملاعبيه في الصنف النخبه صحيح. يحطهم معناتها بصراحه معناتها
1: صحيح مع انه العمليه دي ديما صعيبه في فرق كبرى انك تطعم في اخر الموسم بثلاثه واربع ملاعبيه سرتو في الترجي التونسي.
0: كان ضغط وقتها خرجت من البطوله صحيح. وكل ضغط لكن المدرب
1: خرجت من البطوله وخرجت من من من الشامبيونز ليج معناها مش سهل باش انك توصل ثلاثه واربع ملاعبيه يكونوا موجودين في الفريق الاول. تو المعطيات الكل باش تتغير انه باش يكون مدرب اول من اول الموسم، باش يشرف على التحضيرات، باش يشرف على الـ على الـ على الستاف نتاعو. دونك الامور تتغير
0: برشا ملاعبيه صغار وفهمت في
1: صحيح
0: العمر
1: صحيح لكن زاد فما مشاكل كبيره ياسر لحد هذه اللحظه. راه النجم هذا السياح اللي تو ماهوش ما تمكنش معناها من الرخصه نتاع المشاركه في الرابطه المحترفه الاولى. دونك ان شاء الله مدرب اجنبي جديد في سوسه اللي طوال ينقصها برشا عمل كبير على جميع المستويات.
0: الفرنسية بعد لوميره
1: مدرسة الفرنسية نجحت برشا في الإتوال، وبكل صراحة معناها بار فوزي البنزرتي في الإتوال معناها الأجانب نجحوا أكثر من التوانسة. دونك توجه جديد من الإدارة هذه، فما تأخير على مستوى التحضيرات، إن شاء الله في أسرع وقت نجم هذا السياح اللي معناها يحاول معناها يتلافى الشيء هذا والتأخير هذا ويحاول يبدل معناها التحضيرات نتاعو في أسرع وقت.
0: وبراكونيك شفناه في الترجي حمزة رفيعة وجه مغاير تماما في عهد بومال وكل ممتاز جدا.
1: وليد
0: نضال الليفي زاد نضال الليفي اللي غاب تقريبا موسم كامل مع براكوني رجعوا للتشكيلة الأساسية. محمد بن علي تقريبا البطولة العربية مع المنتخب ما شفناش موجود. ثم شفناه مع براكوني معناتها عرف كيفاش الملاعبية اي حطهم في التشكيلة نتاع الترجي
1: صحيح. لكن ما تنساش البراكوني جاء في وقت نتاع انه مش يكون معوض فتره معينه فتره محدده نتاع 4-5 اسابيع ادارها معناها بكل اقتدار. الملاعبيه عطات معاه رودمو كبير، توج بكاس تونس، تو برشا عشت باش تغير. النجم الرياضي الساحلي كما تعرف يعيش ازمه على جميع المستويات، ان شاء الله معناها التغيير هذا معناها يعطينا الاكل نتاعو ونشوف النجم يرجع للصولات نتاعو والجولات نتاعو
0: به. تقريبا البارح تحدثنا برشا على رائد الشيخاوي ونجم نقولوا الوجهات النظر تبعدت البارح لحد، لكن حسب الاخبار اللي قاعده تجينا توا تقارب في وجهات النظر وتقريبا بنسبه كبيره برشا رائد الشيخاوي في الترجي الرياضي التونسي. هو بلال السبب هو بخلاف مالي معناتها احمد بوعسيدة ان الترجي الرياضي التونسي يحب ينتقل للاتحاد الرياضي المنصري في شكل اعاره، الاتحاد يحب في شكل نهائي. فما فرق ما بين ملاعب يلعب في شكل اعاره وشكل نهائي في فريق
1: بيت الحال. اول حاجه سي احمد بوعسيدة وقع انتدابه معناه من نجم متلوي ب 400 ولا ب 500 الف دينار، هذا معطى اول
0: وهداف وقتها
1: هداف. ثاني حاجة أحمد بوعسيدة عمره 22 سنة مهاجم راهو في الاتحاد المنصري، ينجم في موسم معناها حتى القيمة التسويقية نتاعو تولي معناها تتضاعف. دونك فما الأمور كلها مالية نمشيو فنيا نراعي شي خارج
0: قربت المالية بصراحة معناتها من 700 ألف دينار تقريبا رفع الترجي في المبلغ.
1: أي خلينا من المالية تو نمشيو فنيا نراعي شي خاوي معناها
0: تعرفوا أنت
1: بطبيعة الحال معناها مدافع عمره 22 سنة من مواليد 2004 دولي بشي كاس عالم. دونك ملاعبي زاد قيمته كبيره ياسر، النجم يعدي معناها كارير كامله في الترجي التونسي، سريع يسجل اهداف. دونك الكاليتي نتاع المدافعين هذوما ماهيش موجوده برشا في تونس، وما غير ما نزيدش نذكر اللي راهو تشيخاوي راهو من ابناء النجم الرياضي الساحلي
0: صحيح
1: معناها باش من المدرسه نتاع النجم الرياضي الساحلي. الكاليتي نتاعو باهيه برشا، لعب معنا نحن في حمام سوسه 2022-2023 وعمره وقتها مثال 19 سنه. دونك ضربة متاع مع المية تشوف معناها مدافع يوصل 22 سنة معناها المليار راهو معناها مش مستاهل. ترجي تبع فيه عندها مدة
0: لا وصبر راهو كي يجي الاتحاد الرياضي المنصري لقي مالك الميلادي، لقي فابريزيكي، لقي ضياء الدين الجويني معناتها تقريبا
1: الوقت هذاك هو وليد كان مهم ياسر انه ياخذ خبره انه يتفرج الماتشات انه يعرف النسق نتاع الرابطه المحترفه الاولى، المستير مش كيما الجمعيات الاخرى صحيح. دونك فما ضغط كبير زاده كيما الفرق الكبيره. دونك خذا الخبره وتوا ولا حاضر باش يكون موجود
0: صحيح. حتى كي جي محمد الساحلي عول على مالك الميلادي وفابريزيكي، حتى فوز بنزرتي بعده عول على مالك الميلادي فابريزيكي، ضياء الدين الجويني زاده كان هو ديما احتياطي، لكن وقت اصابه مالك الميلادي وكل 6 شهور ولا 27 اصابه
1: على مستوى
0: مع المستوى الساق نتاعو بصراحه كيما نقولوا استغل الفرصه رائد الشيخاوي حط في قلبه وخدم على روحه معناتها فرصه لينا ما تجيش ديما الفرصه
1: صحيح دي. صحيح صحيح وزاد فما بوست اخرى ان ورد شيخاوي نجم يكون راهو مدافع ايمن ظهير ايمن
0: لا ما لعبش
1: اي ما لعبش هو لكن هو في تكوينه معناها ينجم يكون في بعض المقابلات نحن في حمصوصة كان موجود كظهير ايمن وادى زاد بطريقه معناها ممتازه جدا دونك بلعبي اكسيال في العمر هذا في الكاليتي هذا الدولي دونك صفقه ممتازه

0: انه بدنيا وقيد
1: مع بعض الفرق مازالت يمكن عندها شويه مشاكل اداريه على الاقل معناها ونيفو الهيئات المديره. دونك الوقت راهو بدا يكبس، لكن وليد راهو بعد 21 اوت فما راحه نتاع اسبوعين ولا ثلاثه. صحيح. فما مشاركه المنتخب
0: 23 سبتمبر اول مباراه للمنتخب في تصفيات كاس افريقيا،
1: وفما كاس افريقيا 4 سبتمبر. دونك الفرق حتى اللي مازالت ما رجعتش قاعده تخمم انها تنجم تلعب مقابله ولا اثنين وبعد عندها وقت
0: اكثر، وخاصه الموسم فيه تصفيات كاس افريقيا. المنتخب زاد في جوان 2027 ما فماش راحه بصراحه، ما حتى ما فماش راحه، حتى الملاعب توا يقول لي خويا زاد هاني نلعب بليش نمشي للمنتخب.
1: صحيح صحيح، على موسم طويل ما فيهوش برشا تقطعات نتاع مشاركات، دونك مش يكون كل حد مقابله مع المشاركات الافريقيه نتاع النوادي نتاعنا. دونك الموسم مش يكون اكثريته بطوله وترشح لكاس افريقيا 2027
0: صراحه بلال، خاصه معاك القرار نتاع الفيفا يلزمك الاجازه باش تشارك في البطوله. بصراحه فما فرق قاعده
1: يلزم الفرق اللي زاد تحمل مسؤوليات، انت كهيئات مدير لازمك تحمل مسؤوليه، تعرف اش فما في الفرق، تعرف الديون نتاعك. توا بار فما يكون اربع ولا خمسه فرق مازالوا ما تحصلوش على الرخصه بالمشاركه في البطوله. ان شاء الله من هنا لاخر جويليا الناس كل تبدا حاضره، ان شاء الله نشوف المنسق به بتاع البطوله ونشوف البطوله خير من البطوله بتاع الموسم الفارغ.
0: شو تقصد؟
1: خير البطولة وكاو بتاع الموسم الفارغ.
0: بعد شويه باش نفتحوا ملف كاس العالم بعد الموسيقى.

0: القادم 19 جويلية 8 نتاع الليل. بلال قبل ما نحكيو على فرنسا والانجلتير والارجنتين واسبانيا، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مانفانتينو قال لا استبعد فكرة إقامة المونديال ب 64 منتخب. شارين ونص كرة.
1: لا فكرة غلطة بقول صراحة.
0: لا فكرة غلطة، والملاعب وقتاش باش يرتاح ما بين الموسم وموسم.
1: صحيح.
0: إذا 48 منتخب قعدنا شهر وعشر أيام. الفكرة نتاعو قال لك كل منتخب يحلم بالمشاركة في كأس العالم، وباش نمنحوا الفرصة للبلدان الصاعدة بالتواجد في أكبر حدث عالمي، وهذا يساعد في تطوير كرة القدم. قال مثلا المونديال هذا 48 منتخب، اكتشفنا منتخبات كما الرأس الأخضر هايتي وكوراساو.
1: إيه لكن المنتخبات هذوما بار الرأس الأخضر معناها كوراساو ما كانش معناها فريق كبير، ما قداش ما تعرف انت فينالمو كاس عالم الناس تحب تتفرج في الصوره، تحب معناها تشوف في حاجه باهيه. معناها فهم بعض المنتخبات ما كانتش بكل صراحه تستحق
0: التواجد
1: في كاس العالم. في 48 فريق،
0: ايطاليا ماهيش موجوده،
1: وايطاليا ماهيش موجوده، برشا فرق، الدنمارك مش موجوده، برشا فرق ممتازه معناها ما كانتش موجوده. دونك 48 فريق نتصور اللي نجحت العمليه صحيح توالت، لكن شفنا مقابلات كبيرة، شفنا نسق به حتى معناها الولايات المتحدة،
0: شفنا برشا
1: في بعض المقابلات،
0: شفنا
1: في بعض المقابلات ما كانتش باهية، ما كانش تنظيم باهي. لكن بكل صراحة في العموم تمتع معناها الصفة ذي تمتعنا برشا، شفنا مقابلات كبيرة، شفنا زادة بكل صراحة برشا تعب على الملعبية معناها تحس معناها في الإرهاق البدني وفي الإرهاق الذهني. وأحسن أربع فرق بكل صراحة اللي كانوا منظمين، اللي كانوا محضرين بقديل كأس العالم هذه، اللي عندهم الملاعبية اللي قادرين باش يحطوا الفرق، هم المتواجدين توا معناها في النصف النهائي.
0: باش نبداو بالفيش نتاع غدوة 8 نتاع الليل. المنتخب الفرنسي للمرة السابعة في تاريخه يوصل للمباراة قبل النهائية، يواجه إسبانيا للمرة الثالثة في المربع الذهبي. المنتخب الفرنسي من للمرة الثالثة على التوالي في الدور نصف النهائي. منتخب إسبانيا يحب يعاود إنجاز 2010 وقت
1: جنوب أفريقيا.
0: كيف تشوف المباراة؟
1: والله مباراة صعبة على زوز فرق فنيا، زوز منتخبات يملكوا لاعبين ممتازين ياسر. منتخب فرنسي بكل صراحة ولت عنده كالراحة في المقابلات الأخيرة، معناها سواء في الثمن النهائي ولا في الربع النهائي. نتصور اللي منتخب فرنسي عنده أسبقية طفيفة، ونتمنى المفاجأة من المنتخب الإسباني ويترشح الفينال.
0: باش نقول لك بعد شوية على النتيجة، على النتيجة. لكن زاد المنتخب الفرنسي قبل زوز أهداف، المنتخب الإسباني قبل هدف وحيد، مع العلم أنه زوز منتخبات فازوا في كل مقابلاتهم، لا تعادلوا لا نهزموا بكل من الدور الأول
1: حتى
0: دور 32، دور الربع الثمانية والربع النهائي.
1: الإسباني تعادل في المقابل الأول ضد الكاب فيردي.
0: ثم لا نحكي لك عن خمسة مقابلات، خمسة انتصارات الإسبانية، خمسة مقابلات، خمسة انتصارات
1: فنيا كل صراحة يستحقوا باش يكونوا موجودين في نصف النهائي معناها. وحتى كان لو كان مش الدورة ذي كانوا يكونوا معناها في النهائي معناها، ملعبية من طراز عالي. إسبانيا معناها أونيفو معناها تكوين الشبان كيف معناها، فرنسا بكل صراحة يستحقوا تواجدهم
0: تقريبا بهدوء. منتخب إسبانيا ما سمعنا عليه حتى شيء، بهدوء تام وصل،
1: ما فماش ضجة كبيرة،
0: ما فماش ضجة كبيرة، ما حتى الملاعبية متاعه معناتها لا شفناهم في تصريحات، للمدرب متاعه في هدوء تام قاعد يقدم بشوية بشوية.
1: كتشوف أنت تو المنتخب الإسباني ما فيهوش نجوم كبيرة،
0: صحيح،
1: أبار معناه يمين يمال ما عنده حتى نجم كبير،
0: موش قاعد يسجل،
1: صحيح معناه مسجل هدف وحيد، لكن قاعد يعاون في الفريق. حتى المهاجمين متاعه ما همش مهاجمين معناه معروفين برشا، معناه المهاجم تاع ريال سوسيداد أوريزابال وميرينو معناه تاع الأرسنال، معناه ملاعبية ما همش ما عندهمش كيما فرنسا، لكن قاعدين يعرفوا خطوة بخطوة، دور بدور توصلوا للنصف النهائي. وفي اخر مقابله المنتخب الاسباني معناها كان منتصر 4-1 5-1 على المنتخب الفرنسي معناها، وفات المقابله 5-4. نتصور باش تكون مقابله حماسيه على جميع المستويات، وفرنسا عندها اسبقيه طفيفه بحكم الراحه الكبيره معناها في اداره المقابلات الاخيره. معناها تشوف انت ضد المنتخب المغربي تحس ان المنتخب المغربي ماهوش موجود، قوة في المنتخب الفرنسي خليت المنتخب المغربي.
0: شفنا التصويبة وحيدة 90 دقيقة للمنتخب المغربي، تقريبا أسوأ مباراة عنده
1: مقارنة بمباراة البرازيل. معناها المنتخب المغربي ما كانش موجود في الدور الربع النهائي، لكن زاد المنتخب الفرنسي حافظ على القيمة الفنية نتاع الملاعبية نتاعو. اوليزي كان معناها ممتاز، مبابي
0: ديمبيلي.
1: دونك بقى المنتخب الفرنسي وفي للاداء نتاعو وللنتيجه.
0: 13 هدف في فرنسا ماركات كما تحكي انت، تحكي على الهجوم، و11 هدف اسبانيا بالرغم من غياب النجوم، لكن قوه دفاعيه وقوه هجوميه لزوز منتخبات. بتشوف معناتها الاطر الفنيه نتاعهم علاش يعملوا التوازن ما بين الدفاع والهجوم.
1: سيرتو اذا كان ما عندكش دفاع قوي، ما حتى عندك هجوم. شفنا المنتخب الارجنتيني عنده هجوم ممتاز، بريسك اكثر فريق مسجل المنتخب الارجنتيني، لكن قاعد يعاني في كل دور، يقبل في اهداف سهله، يقبل يكون ديما متاخر في النتيجه، لكن الهجوم تاعو قاعد في كل دور قاعد يمنع فيه.
0: اي هذا باش نوصل للارجنتين والانجلتير. تشوف خاصه انه المنتخب الانجليزي يبحث عن اول تتويج منذ 1966،
1: صحيح بعد انتصار على المانيا
0: 66. نحكيوا على البطولات الاوروبيه وكاس العالم، معناتها خارجيا ما هز حتى بطوله من 66.
1: صحيح مجموعة المنتخب الانجليزي بكل صراحة مجموعة طيبة، لكن فما أسبقية على مستوى النتائج للمنتخب الارجنتيني. المنتخب الارجنتيني 2014 معناها كان في الفينال، 2018 صحيح خرج في الدور الثمانيائي لكن خرج البطل اللي هو المنتخب الفرنسي،
0: صحيح.
1: 2022 هو صاحب الكأس، و2026 بريسك بنفس المجموعة بتاع كأس العالم 2022. نتصور اللي المنتخب الارجنتيني عنده أسبقية معناها طفيفة في المقابلة هذه. منتخب الانجليزي قاعد يبرهن اللي هو زاد موجود، نتصور اللي بشكون مقابلة حماسية. وذوما راهو في الاربع فرق راهو صراحة وليد، باش نبداو واضحين حتى البرونوستيك، راهو تنجم تلقى اي زوز فرق موجودين في النهائي،
0: صحيح.
1: حتى لو كان فما اسبقية لفرنسا ويمكن الارجنتين والانجلتير معناها متكافئة 50-50، لكن فرنسا تحسها اعلى شويه واكثر شويه معناها بورسنتاج باش انها تعدى والا باش تفوز بالكاس هذه، لكن لو تعدى المنتخب الاسباني ماهيش باش تكون مفاجاه كبيره،
0: صحيح. وخاصه نحب نحكي على المدرب الالماني نتاع المنتخب الانجليزي، لانه لونجلتير من 66 ديما عندها مدرب انجليزي، صحيح. المره هذه حبت تتغير ونجحت في العمليه،
1: نجحت
0: في العمليه، صحيح. وشفنا المنتخب الانجليزي هو اللي كان يبادر بالهجوم، اللي ما شفناش في مثلا 2022 2018 ما شفناش.
1: وعنده مجموعه معناها تعرف لونجلتير مجموعه بسيرتو على مستوى الهجوم عندهم لاعبيه كبار، قاعدين قاعد يعوض في كل مقابله، قاعد يقسم في الاشواط، تعرف فما نساق كبير وفما معناها التحامات كبيره وفما برشا معناها ارهاق قاعد يقسم معناها في السرتو على الهجوم، معناها فما برشا لاعبين قاعدين يبدلوا، جوردن ساكا معناها برشا لاعبيه ممتازين في الفرق نتاعهم، قاعد اشك فوا هو يغير في معناها في التشكيله وكور دي جو باش انه يربحك الفريشير فيزيك،
0: صحيح. باهي المنتخب الارجنتيني برغم من ميسي يلوموا عليه ما يجري، ما اقل ملاعب يجري في الملعب،
1: صحيح.
0: معناتها لكن كان قاعد يسجل، قاعد يتحكم،
1: قاعد يعوض فك
0: اي، معناتها تقريبا في 7 كيلومتر في المباراه قاعد يجري، اللي هي معناتها اقل لاعب يجري في المباراه، لكنه السيد معناتها كي يحب
1: ميسي يخدم على الكاليتي ما يخدمش على الكونتيتي. الكاليتي نتاع ميسي انه قادر في 30 ولا في 25 متر الاخيره قاعد يسجل، قادر يسجل في اي مقابله من كل فرصه، ما يسجلش هو يكون هو معناها ما عنده الباز سيزيف. دونك مسجل 8 ولا 9 اهداف في الدوري هذه،
0: ثمانية أهداف. نقرأ في الإحصائيات متاع الاتحاد الدولي لكرة القدم، التصوير متاع باب جاي لاعب السنغال 137 كيلومتر في الساعة،
1: شيء رهيب. سيارة دي مشكورة،
0: سيارة به. باش نحكيوا على فما تنافس كبير زاد بين الرباعي أفضل هداف المباراة، كيليان مبابي وليونيل ميسي 8 أهداف كل لاعب في المرتبة الأولى، هالاند 7 أهداف، النرويج خرجت المرتبة الرابعة، بيلينغهام وهاري كين كل لاعب عنده 6 أهداف. ينجم يتغير زاد غدوة بعد غدوة، ينجم يتغير
1: صحيح، ينجم يتغير. سيرتو ميسي ومبابي ما قادرين باش يسجلوا في خاطر ماك تعرف توا المربع الذهبي هذا معناها مازالوا كل فريق مازالوا زوز مقابلات،
0: صحيح.
1: مقابل فيناليست باش يلعب مقابله، فما لقاء ترتيبي اليوم باش يصير نهار 18 جويليا، دونك ينجم يوصلوا حتى ال10 و12 هدف
0: عادي ولا مش عادي لانه ديما في الاحصائيات نتاع كاس العالم ديما 8 اهداف 7 اهداف 6 اهداف شفنا حتى 5 اهداف.
1: لا انت الهداف كلوزا كان مسجل 15 هدف في ثلاثة دورات
0: صحيح
1: في دورة واحدة ينجم يسجل 11 و12 هدف معناها غير عادي بكل صراحة ضمن نجاعة كبيرة باش.
0: ميسي 21 هدف في تاريخ كليان 20 هدف ولا كليان في العمر نتاعه ينجم بصراحة يتجاوز
1: ينجم كليان يتجاوز
0: باش نشوفوه في الكوب دي موند 2030 وحتى 2034
1: صحيح باش
0: نشوفوه
1: صحيح. ميسي صعيب ياسر صعيب ياسر باش يكون موجود
0: صعيب عكس رونالدو اللي قال لي مازلت باش نلعب باش يرجع للنصر
1: عادي التطور هذا الكبير بكل صراحة قاعدين نشوفوا فيه حاجات غير عادية ما كناش نشوفوا فيها قبل 40 سنة و 39 سنة و 41 سنة لا وقاعدين يعطيه في في في روندمون كبير معناها
0: مودريتش 42 ما
1: مودريتش زاد كان
0: ويجري وسط الميدان راه ماهوش مهاجم ولا مدافع
1: صحيح معناها ما ينجمش يقف موجود صحيح
0: وفي الإحصاءات نتاعه معناتها 16 و 17 كيلومتر في المباراة
1: صحيح صحيح
0: بصراحة معناتها وهما أنا بلال يقول لك ما عادش أمور فنية في هي بدنية بدنيا حاضر ولا مش حاضر
1: أبار الفني إذا كان ما تكونش حاضر في بدنيا في مقابلة متى كأس عالم تنشوفش تلعب واضحة الأمور يعني يمش تصير لك إصابة يا ماكش تجري
0: به على مستوى الحكام فما حكام قاعدة تعاون ولا حسب شفت ما شفت
1: صحيح فما بعض القرارات يمكن
0: مثلا المنتخب المصري اليوم على الحكم المنتخب المصري دقيقة 84 رابح هدفين لصفر كلهم كان على روحك
1: 79
0: 80 كلهم كان على روحك صراحة
1: لا معني خليت الأصل أنك أنت كنت منتصر 2-0 على الأرجنتين اللي هي ما تجيش معناها ديما
0: ما تجيش ديما
1: كنت تنجم سواء تغييرات فنيين تقبل 3 أهداف في 10 دقائق
0: صحيح
1: فما مشكل دفاعي ولا فما مشكل فني صار معناها في قبول الأهداف هذوك
0: به فما لاحظنا زادة تقريبا فما 7 ولا 8 منتخبات أقالت المدربين نتاعها لكن بعد 24 و 48 ساعة مدربين نشتت
1: محضرين ليس محضرين
0: تو مثلا اليوم المنتخب الكرواتي بيليتش هذايا درب في كرواتيا 2006 و2012 تقريبا بعد 14 سنة عاود هو تو المدرب الجديد المنتخب كرواتيا نعرفوه كان تقمص زي المنتخب الكرواتي في كأس أمم الأوروبية 96 في مونديال 1998 معناتها كما قلت عندهم بلون A بلون B
1: وليد في كل تظاهرة معناها عالمية عندك فما النجاح فما الفشل فما الناس كيفاش تقيم الفشل نتاعها والا عدم بلوغ دور معين برازيل حافظت على كارت انشيلوتي لحد هذه اللحظه
0: صحيح. لا من غدوه اعلن الاتحاد البرازيلي لكره القدم تمديد عقد انشيلوتي المكسيك زاد خرج ومن غدوه مدرب جديد
1: كيف معناها السنغال ما وصلش الاهداف نتاعه
0: المانيا
1: معناها
0: يورغن كلوب
1: المانيا كيف فما زاد المنتخب الاورغواياني معناها ما بيلسا
0: صحيح.
1: ما تعدتش الامور
0: مدرب جديد
1: اليوم اعلن مدرب جديد معناها ناس منظمه عندنا عقد نتاع اهداف كاس عالم منتخب وطن شعب يستنى اذا كان موصلش للاهداف نتاعك
0: تتحمل المسؤوليه كامله ما عادش فما راحه فما عادش راحه تو المنتخب في سبتمبر عنده تصفيات
1: نحن تو المنتخب الوطني نورمال مو في اقرب وقت يكون موجود منتخب وطني معناها عندك انت معناها شهر ولا شهر ونص باش على الاقل تاخذ فكره عامه على الملاعبيه وتتفرج في اش فما اش ما فماش معناها في اسرع وقت باش تبدا حاضر
0: للاستجابه ديشون اللي تفاهموا معاه باش يمشي على روحه مهما كانت انتاج 2026 وزيدان يستنى تو فما تقارير فرنسيه يطالبوا انه ديشون يقعد
1: فما
0: اللي هو من 2014 معناتها 12 سنه
1: معناها وهز كاس عالم وعمل
0: لا وتفاهموا معاه من جانفي تقريبا من جانفي المفاهمه انه مهما كانت انتاجك في المونديال تمشي وزيدان هو البديل
1: هذاك الاحتراف وذاك الناس اللي تعمل برمجه وعندها بروجي حتى بعض الناس تنادي بانه يبقى ديشون لكن
0: يعطي 12 و14 عام و15 عام
1: في منتخب اذا كان تحقق الاهداف نتاعك
0: واذا الملعبيه يتبدلوا زاد واذا الملعبيه يتبدلوا
1: بيت الحال تحقق في الاهداف نتاعك وتلقى في نجوم في المنتخب راهو النجوم هذوما كبروا زاد بالمنتخبات وقت انت تهز كاس عالم ولا تلعب فينال كاس عالم التشكيله
0: كامله قاعده في فرنسا راهو
1: بالضبط
0: ما شاء الله معناتها ملاعبيه
1: برشا لا وحتى برشا فما ملاعبيه في المنتخب الفرنسي يلعبوا لكن ماهمش لامعين في الفرق نتاعهم لكن في المنتخب موجودين كما رابيو معناها ما يلعبوش في مستوى عالي ولا في فرق كبيره برشا
0: فرنسا بصراحه الاحتراف
1: صحيح
0: لانه الفرنسيين نشوفوهم في البطوله الانجليزيه الاسبانيه الالمانيه
1: كل
0: البرتغاليه الكل عكس المانيا مثلا
1: مراكز تكوين 33 مركز تكوين شبان في فرنسا قاعد يخدم وقاعد يصنع في الملاعبيه
0: ليزافريكان زاد
1: لي زافريكان صحيح زاد موجودين كما معناها ماتير ماده خامه انه
0: اصول عربيه زاد ولا تو في فرنسا
1: كل كل تو تشوف معناها كيما بن شرقي ما فما برشا ملاعبيه قاعدين يظهروا ولا عندهم شوا كبير انه يمشيوا المنتخب هذا ولا المنتخب الاخر.
0: وريان شرقي تقريبا ست في المجموع 15 دقيقه مونديال كامل
1: كل صراحه الناس اللي تلعب إيه؟ اوليزي ولا ديمبيلي ولا بابي
0: دوي هو دوي على البنك
1: دوي باركولا معناها بكل صراحه ملاعبيه زاد قاعدين يقدموا في مردود كبير ياسر.
0: باش تقعد معايا بلال بعد شويه برونستيك المونديال.

0: تعودت بها كل يوم في استوديو المونديال، برونستيك المونديال.
1: برونستيك المونديال
0: أو تذكير بالترتيب الحالي: حمزة مفتاح المرتبة الأولى 1133 نقطة، أنصاف نمرية المرتبة الثانية 1090 نقطة، نسرين إبراهيم في المرتبة الثالثة 1055 نقطة، محمد أمين مبروك 1043 نقطة المرتبة الرابعة، المرتبة الخامسة عبد الواحد المانع 1042 نقطة، المرتبة السادسة خليفة عبد الرزاق 1038 نقطة، المرتبة السابعة وئام محمد 1033 نقطة، المرتبة الثامنة حسام زيان 1014 نقطة، المرتبة التاسعة أشرف بالحق حاج سالم 990 نقطة، في نفس المرتبة رانيا شاكر 990 نقطة. نذكروا ببرنامج دور نصف النهائي غدوة 8 فرنسا إسبانيا، بعد غدوة 4 الأرجنتين إنجلترا. ما تنساوش باش تعطيونا نتائج زوز مقابلات بلال، فرنسا إسبانيا، أعطيني نتيجة.
2: 2-1 المنتخب الفرنسي.
0: الأرجنتين والإنجلتير.
2: 3-2 المنتخب الأرجنتين.
0: معناتها إعادة نفس
2: إعادة لقطر 2022.
0: قطر 22 كما قلت ما تساوش باش تحطوا نتائج المقابلات نتاع دور نصف النهائي. برونستيك المونديال فيه برشا جوائز، هو من إهداء.
1: برونستيك المونديال
3: بمساهمة ويند اير بي، منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية، فيه كل ما يتعلق بالرهاش، جيستيون دو ستوك، جيستيون كوميرسيال وكيس أونريجستروز. فريخا كونسيبت، أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى. العربية، كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع. سوليف جروب، شركة تجميد الخضر والغلال بالساحل، الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي. ماي بيست هوم، اختاروها التوانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة. يولو جينز، مش مجرد لباس، هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. من منحلتي، عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق.

بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو

0: ومع نجوم الفن في تونس نورشيبة
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي
0: غازي العيادي
2: شفت القمر انت أحلى من القمر
0: نادية خالص
3: يا والله ليلة مهبولة
4: يا والله ليلة
0: ونوردو الموعد سهريك 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر
5: جمع الأثير

0: حياتنا.
1: تسمع كولتور ماغ مع يوسف بن سعيد.
2: مع يوسف بن سعيد
1: على جوهر اف ام.
3: موج مع الموجة.
4: يلا سيدي اهلا بكم، حسلامة ومرحبا. اليوم 13 جويليا 2026 الاثنين، نتمناو لكم بداية اسبوع موافقة. نتصور فما برشا ناس اليوم سخانة شوية، دونك طالعة من البحر تسمع فينا في الكرهب نتاعها، نتمناو لهم طريق سلامة شوية شوية تو نوصلوا سلامات الناس الكل، زيد الناس اللي تتفرج فينا على جوهرة تي في. نسلم عليكم ونوعدكم بحلقة جميلة جدا ما بين المسرح والسينما، وباش يكون زيد في استقبال صابر بالرحومة رئيس الجامعة التونسية لنوادي سينما، وزادة باش تكون معنا مدام ليلى سالم اللي باش تحكي لنا على مهرجان المطالعه. نرجع بعد نحكيه على فلاش كولتور، اهم اخبار الثقافه في تونس.

0: خطة فرامي جلال والنور دو يوصلونا ل 8-6 دقائق توا نعملوا جولة على أهم أخبار الساحة الفنية في فلاش كولتور. فلاش كولتور نمشي والقفصة وينظم المركب محمد البارودي لقاء أدبيا مع الكاتب عبد القادر الطيف لتقديم ومناقشة رواياته أشتات حياة سيرة روائية ابن غانية في موعد جمع ما بين القراء والمهتمين بالشأن الأدبي وفتح باب الحوار حول تجربة إبداعية. أما نمشي وطول الكيف زادة وين تواصلت فعاليات المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية حيث قدم نادي المسرح بالمركب الثقافي الصحي العرض المسرحي وهم الشهرة المتوج بجائزة الأعمال الجماعية، كما احتضنت دار الثقافة تجروين عرض خارج السراب المتحصل على جائزة مسرح العرائس في إطار دعم المسرح الشباب وتشجيع الطاقات الإبداعية. زاد في سوسة أيضا وين تستعد دار الثقافة ببوفيشة لإطلاق الدورة الأولى من تظاهرة موجد فن من 14 إلى 16 جويلية بشاطئ السلوم، ويجمع البرنامج ما بين المسرح والشعر والفنون التشكيلية والسينما والموسيقى في فضاء مفتوح على البحر، وين يشهد الافتتاح عرض تنشيطي وأمسية شعرية بعنوان من زبد الموج إلى ضفاف الشعر، إلى جانب معارض للفنون التشكيلية والرسكلة الفنية. نمشي للجزائر وين يشارك الوفد الجامعي التونسي بمنوبة في افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الجزائر الإفريقي للمسرح الجامعي، وين نتمناو لهم التوفيق. هذايا يحتضنوا المسرح الجامعي بالعاصمة الجزائرية من 13 إلى 19 جويلية تحت شعار إفريقيا تلتقي على خشبة المسرح الجامعي. زاد في جنوب تونس وين كشفت هيئة مهرجان قبلي الدولي عن موعد الدورة 18 التي سقام من 13 جويلة إلى 7 أوت 2026، وين تحتفي الدورة هذية بالموسيقى والتراث والفنون الشعبية. لهنا وصلنا لنهاية فلاش كولتور.
1: تسمع كولتور ماج مع يوسف بن سعيد على جوهرة FM. موجة موجة.

0: 18 دقيقة على إذاعة جوهرة FM. نمشيو للفن السابع ونمشيو للسينما, وين باش يكون معانا صابر برحومة رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما, وين باش نحكيو على التربص الوطني لنوادي السينما في زوم كولتور. زوم كولتور, مرحبا بك سي صابر على إذاعة جوهرة FM.
1: مرحبا بك يوسف ومرحبا بكافة المستمعين.
0: شكرا لك. ساعة قبل كل شيء نحب نبارك لك على مشروع كاميرا ورفاق اللي لقى نجاح كبير البريود اللي فاتت في تونس, خاصة كدار الولايات, وخرج عديد الإبداعات السينمائية. كان دا جمش تحكينا عليه شوي.
1: عايشك يوسف. وي فيكتيفمون الكاميرا والرفاق هو من المشاريع الجديدة اللي خدمتهم الجامعة, واللي يعتمد على التعلم بالممارسة. يعني عملنا تغني في بعض الولايات, بعض المدن التونسية, وقمنا بتكوين شباب في صناعة الفيلم الوثائقي, معناها في أقصر وقت ممكن نجم نقوله. يعني استعنا بخبراء في المجال, والخبراء يعني تقريبا تجب تقول كلهم المناطق اللي مشينا لهم يعني عندهم علاقة بالمنطقة مباشرة, فقاموا بالتكوين هذا. يعني هي في الفاز هذا الفاز دو فورماسيون وفاز دو تورني, في كل منطقة نقضوا 3 أيام, يعني يوم للكتابة, يوم للتصوير, يوم للمونتاج.
0: أما سي صابر, علاش تم الاختيار والتركيز على الفيلم الوثائقي مثال؟
1: الفيلم الوثائقي ساهل برشا, خاطر لو كان باش نخدموا على الفيكسيون أول حاجة يتكلف إمكانيات أكثر, يطلب وقت أكثر, وفما ديما ريسك انه سابار دون تو لي سونس, معناها فيكسيون ما تنجمش تحصرها. باركونت الفيلم الوثائقي هو اقرب للواقع, يعني اقل مده تصوير, اقل كتيبه, واقل امكانيات خاصه. فاحنا نحبوا الشباب هذايا معناها يعبر, نحبوا يعبر على مشاكله واحلامه وطموحاته ومشاغله. يعني الفكره تجي من عندهم هما, في كل منطقه نخليوا الشباب هما يطرحوا الفكره للمؤطر يكون معهم
0: مبشر. التركيز على المشاكل متاع الجهات في الأفلام الوثائقية
1: مش بالضرورة المشاكل, لأنه كما قلت لك يعني فما دي success story, فما قصص نجاح, فما قصص مثابرة مثلا, فما قصص كفاح, كما فما مشاكل زادة. دونك في كل منطقة الشباب هو اللي اختار الموضوع اللي يحكي عليه.
0: فهمتك. باهي, نمشيو للتربص الوطني. العادة الحميدة سي صابر اللي ولات كل عام تقوم بها الجامعة التونسية لنوادي السينما, شنو الرهان الحقيقي اللي لقيتوه في تنظيم هاللقاء اللي كون الشباب الحقيقة انه ولات عادة كل عام يصير التربص الوطني في مركز الافتي سي سي؟
1: هو التربص الوطني اولا هو قديم متجدد, لانه هذه عاده من اول ما تعبت الجامعه, يعني هو موجود منذ سنوات فكره التربص الوطني, وكانوا لي ويكاند تكنيك, احنا طورنا فيها شويه فقط. وقبل ما نحكيوا على التربص الوطني لازم نحكيوا على التربصات الجهويه, لانه الجديد اللي ولينا نمارسوا فيه منذ سنوات انه قبل ما نعملوا التربص الوطني نعملوا تربصات جهويه, بمعنى انه نعملوا 3 تربصات. نبداو السنه مثلا بدينا بالجنوب, كانت في 15 16 17 ماي في مدينه شنني, وكان تكوين يعني اكثريته تقني مع سي علي الحين. ثم في أثناء 13 14 جوان صار تربص الوسط في مدينة سوسة, وبعده جاء تربص الشمال 19 20 21 جوان في مدينة نابل, وزوز يعني كانوا بتأسيس سي طاهر بغديفة. ولنا مشينا أكثر في التحليل الفيلمي, يعني للشباب, شباب النوادي, النوادي للجهات المعنية بالضبط. يعني كان هدف أنه يطوروا طرق
0: قراءة الفيلم,
1: كيفاش نقولوا ريغوروز, معناها بطريقة جدية تسمح لهم باش يعملوا انتربريتاسيون لكل عناصر الفيلم. يعني نحكيوا على الاستيتيك, على الناراتيف, على الهيستوريك التاريخي, يعني الايديولوجي بتاع اي اوفر سينماتوغرافيك. ثم بيان سور نختموا هذا الكل بعد بتربص وطني كان بتاسيس الاستاذه نوره النفزي, وكان صار في مقر الجامعه في تونس نهار 3 و4 جويليه في تونس العاصمة.
0: فهمتك سي سابر. في عصر المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي اليوم الأفلام ولات متاحة للجميع، هل ينقص من دور نادي السينما وضرورته أنه يكون في الفضاء موجود؟ يعني
1: هو يزيد يكبر مسؤولية نادي السينما.
0: بالضبط،
1: يعني مسؤولية نادي السينما تولي أكبر، لأنه تعرف مليح أنت ولد السيني كلوب وتعرف مليح يوسف أنه في الستينات والسبعينات يعني نوادي السينما كان عندها إشعاع خلينا نقول رهيب، يعني كانت كنا نحكي على 60,000 و70,000 منخرط في الإبوكة ذيكا. اليوم عدد نقص برشا يعني فيدامو خاطر تطور تكنولوجي ولا يسمح لمشاهدة الأفلام نابورتو. دونك قبل كان نوادي السينما كانت تتواجه كان في السلطة فقط، اليوم نوادي السينما تواجه في كل شيء. يعني المسؤولية كبرت أنه نادي السينما يجب يوصل رسالته، أنه الرسالة اللي نحب نوصلها للشباب أنه إذا نتفرجوا مع بعضنا، أنه ما خليوش كل حد يتفرج وحده. اللي التوندونس اللي ماشية تويكا اللي كل واحد يجيب التليفون من مكتوبه إذا عنده كتالوج كامل تاع أفلام ينجم يتفرج وحده. دونك احنا ليه نحبوا نحافظوا على العادة القديمة أنه إذا نتفرجوا مع بعضنا، وغزموا اللي مازال فما شباب يعني ما ما ما ما تشدوا الفكرة وتجلبوا فكرة أنه نتفرجوا مع بعضنا. وكي تشوف أنشطة النوادي والعروض اللي قاعد تقوم بها النوادي اللي حتى كي تشوف السنة الثقافية في الصيف يواصلوا الأنشطة. يعني نادي سينما الحمامات مازال كيعمل بروجيكسيون، المهدية البارح ولا البارح مازال كيعملوا بروجيكسيون. يعني حتى في الفترة الصيفية فما نوادي تواصل النشاط باش ما تقطعش مع الجمهور، يعني ما تخليش الجمهور يبعد.
0: بالضبط، سورتو سي صابر وتتذكر في سيني كلوب حمامات وسيني كلوب سوسة الناس كي تتلم وتجي وتسأل على السينما وتقول أصلا تجيكم تجي الناس تقول لك شبيكم ما عملتوش بروجيكسيون، علاش وخرتوا ومازلتوا ما هبطوش البروجرام. معناتها كالعلاقة مازالت موجودة، الناس تبحث عن السينما. نتذكروا زادة في لي جي سي سي وجمهور لي جي سي سي اللي يجيو يتفرجوا في الأملام. يعني بالحق الشباب وشيبا وشيابا زادا يجي ويحبوا يتفرجوا في السينما. على ذلك يعطيكم الصحة انتم زادا الFTCC انكم الى حد الان معناتها ناشطين وتدافعوا على حق المواطن في السينما.
1: هذا واجب الFTCC منذ نشأتها يعني. وانت هوك جبت طريقة نقطة مهمة ياسر، نقطة جي سي سي وعلاقة الجمهور بالجي سي سي، انه فعلا ما نحبوش الجمهور التونسي يكون حد وحد جي سي سي، خاطر نعرفوا مليح الحركية اللي تخلقها جي سي سي واللي حتى يقعد عام كامل ما يتفرجش وقتها يولي يتفرج. احنا نحبوا نواصلوا هذا، نحبوا على طول العام يكون موجود فما جمهور على طول العام. نودي السينما تنشط كسوة في دور ثقافة دور شباب في المكتبات في الفضاءات الخاصة فوق السطوحات. يعني
0: صابر نحب نسألك سؤال، علاش اليوم المتلقي في الجي سي سي يمشي يتفرج في الأفلام الوثائقية والروائية الأفلام اللي عندها مواضيع، وفي وسط العام كي ما يبداش فما جي سي سي ما يمشيش يتفرج ما يلوش على بروغرام تاع سيني كلوب يمشي، معناتها ننسب انهم ناس تمشي كان للأفلام التجارية، علاش الارتفاع المنسوب يكون كان في الجي سي سي؟
1: كما قلت لك الجي سي سي هي تخلق حركية، يعني هو أكبر مهرجان في تونس. يعني بخلاف المهرجانات الصيفية اللي عند الجمهور هذيك على روحها كبش نحكيه في السينما، يعني أكبر مهرجان في تونس هو الجي سي سي وإشعاعه عربي وإفريقي. فأكيد وقت اللي يخلق حركية كيف هكاكا وأيضا البرمجة اللي معناها شوي يكون كبير ياسر، معناها وقت اللي تحل انت الكتالوج بتاع الجي سي سي تحل البروغرام يعني شوي يكون كبير ياسر نظرا الإمكانيات اللي ما تلقاهمش في السيني كلوب.
0: لازم يتحول هذا الى اعتياد انه الانسان اليوم يقوم من بلاصته ويمشي يتفرج في فيلم.
1: بالضبط بالضبط، هذاك علاش هو سيني كلوب قلت كبرت مسؤوليته انه يجب يواصل في جلب المتفرج في شدان المتفرج انه يحضر ويتفرج ويناقش، خاصه لانه هذه هي العاده تاع سيني كلوب واللي كل عام نهزوها للجي سي سي واللي كل عام يأمنوها شباب وشابات الجامعة التونسية لنوادي السينما، أنه تأسيس اللقاءات مع المخرجين والحوارات اللي تصير تكون عندها قيمة. بقى ديما مش كيما في جي سي سي عندك المخرجين يكونوا حاضرين، مرة أخرى نرجعوا للإمكانيات تاع المهرجان اللي وفر لك المخرجين باش تستعمل معهم الديبا في السيني كلوب افيك لي مويان دو بور. مش كل جمعة نجمو نجيبوا احنا مخرج يكون حاضر، مي على الأقل المخرجين تواما برشا مخرجين توانسة يحضروا في العروض السيني كلوب يتفاعلوا مع الجمهور. فما عروض عملت معناها إقبال قياسي غولاتيفمون معناها بعادة السيني كلوب، فاحنا نحاولوا ونواصلوا النوادي قاعدة تحاول
0: أنها تعيش.
1: سي صابر هي تعيش، هي النوادي، هي النوادي عايشة وموجودة وتعرف أبقاء نقعدوا ديما نرجعوا، الرهان هو الإقبال الجماهيري. يعني هل احنا كابابل باش نجيبوا أكبر عدد ممكن من الجمهور لنوادي السينما؟ هذا هو الرهان الحقيقي، لأنه صحيح في كل نادي سينما عنده رواده وعنده ناسه اللي اللي اللي, اللي تواظب على الحضور. بيشيوغ هذا يتبدل من منطقة لأخرى حسب خصوصية المنطقة وحسب عدد الشباب اللي موجود فيها وحسب الإمكانيات الموجودة فيها، من الرهان يبقى ديما كيفاش نجمو نواصلوا في جلب الشباب واللي حتى مش شباب لنادي السينما باش يتفرج، باش نتفرجوا فرجة جماعية ونعملوا نقاش جماعي مع بعضنا.
0: بالضبط، شكرا ليك سي صابر. السؤال الأخراني هو مو سؤال لكن رسالتك إلى الشباب.
1: تفرجوا في السينما، سيت كو جاريت با دو دير طول طوم، معناها تفرجوا في السينما. السينما تنمي الحس النقدي، السينما تنمي المعرفة، تحل نوافذ أخرى على العالم، تخلينا نكتشفوا برشا حاجات أبخذها للسينما. دونك عاشت السينما وعاشت الجامعة التونسية لنوادي السينما.
0: شكرا لك سي صابر برحومة. كان معنا سي صابر برحومة رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما، ونحكينا على مشاريع الجامعة وحكينا زادة على التربص الوطني للسينما.
2: على جوهرة اف ام تي في، موجة مع موجة، موجة مع موجة.

0: 38 على إذاعة جوهرة. في الفن فما شكون يقدم عمل، لكن زيدا فما شكون يصنع مدرسة. هذه أماش. إنه الكبير فتحي الهداوي. ولد فتحي الهداوي يوم 9 ديسمبر 1960 بمدينة تونس، وفي سن مبكر أدرك أن شغفه الحقيقي هو الفن، فالتحق بالمعهد العالي للفن المسرحي بتونس، حيث صقل موهبته بالعلم والدراسة قبل أن يبدأ منذ أواخر السبعينات وبداية الثمانينات القرن الماضي رحلة فنية ستتحول بعد سنوات إلى واحدة من أغنى المسيرات في تاريخ الفن التونسي. كانت الخشبة الأولى بيته، أين تعلم الممثل أن لا يقف أمام الجمهور ليؤدي دورا فحسب، بل يحمل فكرة ويعبر عن إنسان ويمنح الحياة للكلمة. لذلك لم يكن غريبا أن يصبح في وقت وجيس أحد أبرز أعمدة المسرح التونسي، وأن يتعاون مع أهم المخرجين والفرق المسرحية، مقدما أعمالا تركت أثرا عميقا في الحركة المسرحية الوطنية. ثم جاءت الشاشة الصغيرة ليصبح فتحي الهداوي واحدا من أكثر الوجوه حضورا في الذاكرة التونسية. أعمال كثيرة صنعت مجده الفني، من بينها غدا ومن متعروسية، جمرة سيدي محروس، ونعورة الهواء بأجزائه، وأولاد مفيدة، إلى جانب عشرات الأعمال الأخرى التي تنوعت بين الدراما الاجتماعية والتاريخية والكوميدية، مقدما في كل مرة شخصية مختلفة لكن بنفس الصدق والإتقان. لم يتوقف عن عطائه عن التلفزة، بل كان للسينما أيضا نصيب من حضوره، فشارك في عديد الأفلام التونسية التي لاقت نجاحا، وأيضا الأفلام العربية، مؤكدا أن الفنان الحقيقي لا تحده وسيلة تعبير بل تقوده موهبته أينما كان. شكرا للفنان الذي منح المسرح قلبه، شكرا للفنان الذي منح الشاشة صدقا، شكرا للمبدع الذي جعل من كل شخصية يؤديها درسا في الاحتراف والإتقان. الله يرحمك، الله يرمح، الله يرحم الفنان الكبير فتحي الهداوي. هذه أوماج.
1: أوماج.
2: أوماج. تسمعوا كولتور ماغ مع يوسف بن سعيد،
1: مع يوسف بن سعيد
2: على جوهرة FM.
1: موجة.

Jean-Marie FM TV.

0: tuya.
1: في 48 دقيقة على جوهرة أفام، وكما قال المتنبي خير جليس في الزمان الكتاب. على ذلك باش نستقبل بحذايا بالتليفون مدام ليلى سلمي، مدير إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب، باش نحكيو على المهرجان الوطني لمصيف الكتاب. مرحبا بك مدام.
2: مرحبا، عايشك، شكرا على الاستضافة.
1: نورتنا وشرفتنا على إذاعة جوهرة أفام. كان تحكينا على شوية على مهرجان الوطني لمصيف المطالعة للناس اللي ما تعرفوش.
2: في الحقيقة المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 ينتظم كل سنة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، نظم إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب من خلال شبكة المكتبات العمومية في كامل تراب الجمهورية، سواء كانت المكتبات القارة أو المكتبات المتنقلة. هي فرصة باش يكون الكتاب جليس وأنيس للمصطفين واللي هما في العطلة الصيفية أينما كانوا في الحقيقة، يعني في الشطوط أو في الساحات العامة أو في المنتزهات الغربية أو في الواحات، يعني مين ما كانوا برفيقهم وجليسهم والكتاب والمطالعة من خلال ورشات وأنشطة هادفة فيها تجمع بين التثقيفي والتربوي والتحسيسي. الأنشطة هذه الكل معناها موجهة لكل شرائح العمرية، كل الفئات الاجتماعية، يعني بمختلف التجمعات هذه، وبتبيع مع إلى عناية خاصة بالمناطق الريفية والفئات ذات أولوية، تكون معناها أنشطة مختلفة.
1: كما شو مدام الأنشطة اللي نلقاوها موجودة في مهرجان الوطني؟
2: يعني احنا نركز على مواضيع بتام معينين كل سنة نحسس بهم، كما حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة، كما توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوجيه الأطفال الاستعمال معناها الآمن والاستعمال الصحيح للتكنولوجيات الحديثة والأنترنت، كيف كيف فيها تشجيع على العمل التطوعي والعمل الجماعي من خلال انفتاح المكتبة على محيطها ودخولها في شراكة مع مؤسسات عمومية، مؤسسات خاصة، مجتمع مدني، منظمات الوطنية، كل هالهياكل هذه الكل تنفتح عليهم المكتبة ويساهموا مع المكتبة في تنظيم مختلف الورشات هذه، في تشجيع على العمل التطوعي والجماعي والتحسيسي كذلك. كيف كيف ما ننساوش المختلف التعبيرات الثقافية كما الفنون والإبداعات في العديد من المجالات، هي فرصة باش الأطفال كيف كيف يمارسوا هواياتهم، وهذا الكل معناها في إطار دعم دور المكتبات العمومية وتثمين الخدمات اللي تقدمها ودعم الأرصدة متاعها معناها والتعريف بالأرصدة هذه.
1: هل باش يكون المهرجان مخصص كل الصغيرات؟ الكبار ما عندهمش الحق انهم يشاركوا في المهرجان؟
2: لا انا قلت لك يعني بالحق، يعني هو احنا كنقولوا الاماكن اللي سميتهم هو موجود فيهم كل الفئات، كما نلقاو العائلة بكل معناها مكوناتها، ينجم يكون الجد وينجم يكون البو والأم والأحفاد والصغار، يعني كل الفئات العمرية معنية معناها بالمساهمة ومعنية باش علاش لا معناها يكون الكتاب رفيقهم ويكون معناها الإبحار في عالم يعني المطالعة يعاونهم باش يقضيوا أوقات فراغهم، لأنه نعرفوا في وسط العام الزمن المدرسي والالتزامات يمكن ما تخليش الناس تنجم يعني تمارس هالعادة الحسنة هذه وهي عادة المطالعة.
1: هو سؤالي ليك مدام، نحب نسألك على انت ديبول اكسبيريونس نتاعك، كيفاش كانت علاقة العائلة مع الكتاب في الدورات السابقة؟
2: في الحقيقة احنا معناها قاعدين نلاحظ وعي كبير في العائلات في تونس الحق من خلال سواء كان يعني نصيف الكتاب او مختلف فقرات البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة. حضور العائلة حاضرة وحاضرة بقوة لانه توا تحس ان العائلة واعية واعية باهمية الكتاب واعية باهمية المكتبات وفضل اقبال قاعدين نشوفه فيه من عام حتى العام على معناها مختلف المسابقات ومختلف يعني الأنشطة اللي تقدمهم المكتبة. يعني توا هذا مهم جدا لأنه تكريس عادة المطالعة يلزم يبدأ من العائلة ومن بعد الدعم المكتبة والدعم المؤسسات التربوية بطبيعة بمختلف معناها المراحل متاعها. أما العائلة هوني تلعب دور كبير ياسر في معناها في تشجيع أبنائها على ممارسة الأنشطة الثقافية بصفة عامة. يعني احنا هوني كي نحكيه احنا نحكيه بصفة خاصة على المطالعة وعلى الكتاب، لكن ما نغيبوش زيادة الأنشطة الثقافية الأخرى اللي تهذب السلوك وتنمي المهارات.
1: فهمتك مدام. سؤالي انه توا الناس الكل نستعملوا في التليفون، دونك هل باش يكون للتليفون دور في المهرجان الوطني لمصر؟ هل باش يتم استعماله بطريقه ايجابيه اول حاجه للترويج للمهرجان، وثانيا يمكن في الورشات ولا زادة في المطالعه انهم علاش لا يطلعوا الكتاب في التليفون وغيرها؟
2: كما قلت لك هو احنا التكنولوجيات الحديثة بصفة عامة سواء كانت التليفون ولا الانترنت ولا الحاسوب ولا يعني مختلف يعني المصادر هذه من التكنولوجيا، احنا وجودهم في المكتبة مش هما في اماكن اخرى، لانه في المكتبه الهدوم كلهم وسائل اللي نجموا نعتمدوهم ونجموا معناها نطوروهم باش نوصلوا للمعلومه الصحيحه، باش تكون حتى طريقه نعلموهم طريقه كونه يفرق بين المواقع اللي فيها المعلومه الصحيحه بين المواقع اللي هي ما يلزمش معناها يرتادها وما يلزمش معناها يدخل لها. هذا هو معناها الدور اللي التكنولوجيا ما يلزمش نخافوا منها، لكن يجب ناخذ الباهي اللي فيها ونطوروه باش نستفيدوا منه. هذا المهم.
1: في الختام مدام رسالتك للعائلات اللي تسمع فيك، نحبك انا بدي لهنا باش نشجعهم انهم يكونوا مشاركين في المهرجان وانهم زادا معناتها يتعاونوا باش يكونوا مع بعضهم كيما بكري مدام كنا نتلم اولاد حومه مع بعضنا نمشيوا للمكتبه نشاركوا في الورشات نتاع المكتبه العموميه خاصه في الصيف، هيا نقراوا كتاب، هيا نطالعوا قصه جديده. دونك محليها لما خاصه كي تكون لما فيها منفعه وفيها معرفه فيها زيد معناتها فكري جميل.
2: أكيد احنا عنا أفونتاج في تونس، شبكة المكتبات العمومية تغطي كامل تراب الجمهورية. احنا توا شبكة المكتبات العمومية فيها 443 مكتبة، يعني انا ندعو العائلات للتوجه لاقرب مكتبه في حيهم وين يسكنوا باش يطلعوا على البرامج، يطلعوا على الورشات شنو اللي مبرمجه المكتبه في الفتره هذه الصيفيه. والاشتراك في المكتبات هو رمزي وما يتطلبش برشا معناها بروسيدور والا فلوس، يعني هو بخيسك غاتوي يعملوا اشتراكات في المكتبات العمومية باش يتمتعوا مختلف الخدمات ويتمكنوا خاصة من الإعارة المنزلية اللي حتى ما يسمح لهمش الوقت باش يقعدوا على عين المكان في المكتبة، ينجموا يستعيروا معناها الكتب ويقراوها على راحتهم في أي مكان هما متواجدين فيه.
1: شكرا لك مدام ليلى السالمي مديرة إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب. كنا نحكيه على المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 على جوهرة FM TV. موجة موجة موجة موجة

0: حاجة فيكي إنك غيرهم كلهم. شكرا سيمونير على الاختيار الجميل دي. عنا مخرج رومانسي لأني في الحلقة. نوصلكم توا للثمانية وستة وخمسين دقيقة وين باش نمشيو سيمونير للأجندة.
1: أجندة كولتور.
0: نكمل مع أبرز المواعيد الثقافية اللي ينتظرها الجمهور التونسي خلال الأيام والأسابيع المقبلة في مختلف جهات الجمهورية. تنطلق يوم 25 جويلية فعاليات الدورة 33 لمهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي تنظمه إدارة المطالعة العمومية بإشراف وزارة الشؤون الثقافية. أيضا تنطلق غدا الثلاثاء 14 جويلية فعاليات الدورة الأولى من تظاهرة موجة فن بدار الثقافة ببوفيشة وتتواصل إلى غاية 16 جويلية بشط السلوم وين يجمع البرنامج بين الأمسيات الشعرية والعروض المسرحية والسينما والفنون التشكيلية في ولاية المهدية وين تحتضن منطقة رجيش من 19 إلى 21 جويلية فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الرجيش للتراث تحت شعار قمحة إرث وهوية متجذرة. نحكيه أيضا على عشاق الفن السابع وين اقترح سينما تايم بالحمامات برنامج متنوع للعروض من 13 إلى 19 جويلية يتضمن مجموعة من أحدث الأفلام التونسية والعالمية من بينها وين ياخذنا الريح جيد ستارتاب وزادة لقشم السماء وغيرها من الأفلام الموجودة وتلقاوها. نمشي وزادة للجنوب التونسي وين تستعد مدينة قبلي لاحتضان الدورة 18 لمهرجان قبلي الدولي وذلك من 30 جويلية إلى 7 أوت 2026 وباش يكون الجمهور على موعد مع سهرات موسيقية وعروض تراثية جميلة جدا. كانت هذه أجندتكم الثقافية إلى موعد ثقافي جديد. نحب نشكر ياسمين في الإخراج الرقمي منير أيضا في الإخراج. تحياتي ونحن نتقابلوا الأسبوع القادم في كولتور ماغ
1: على جوهرة FM TV.

0: وسلم علمهاك ما بعد رخيص على الغالية يا ما.
1: سامي السعيدي في لقاء حصري في بودكاست صحيح مع علي الخلولي. حوار حصري صريح جدا يكشف فيه كل الحقائق وكواليس رئاسة النجم الساحلي وكرة اليد التونسية.
2: نحب نداء الرئيس الدولة سي قيس سعيد. نحب نقول له يا سي قيس، راهو الحاجة الوحيدة اللي طلع دراب تونس هي الرياض. الحاجة الوحيدة اللي تخلي بلادنا تكبر هي الرياض. وسامة لشوا من الأول سيتي باش نجرب لاعبين معينين ستاج اثنين وعلى أساس باش يدخل في المجموعة. من بعد تحس كل ناس نجلت على قرص باش تضغط عليا باش نرجعوا سامة. أنا جيت نيبون وما يرجعش. صارت الفاجعة أن الوالدة توفيت الله يرحمها.
3: الله يرحمها.
2: أول تليفون جاني بعد ما هبطت ستاتيو هو سامة البغان. أكثر حاجة خفت منها أني نقف قدام الناس وما نجمش خلص. أني نقف قدام لاعب وما نجمش نخلص. قدام مدرب وما نجمش نخلص.
4: دي فورنيسور.
2: قدام فورنيسور وما نجمش نخلص. قدام واحد يخدم في الإدارة وما نجمش نخلص. هذوما ناس وراهم عائلات وراهم ديزونجاجمون. كل واحد ومشاكله الشخصية. مورد رزقه هذاك. أصعب حاجة في القرارات هو أنك تظلم ملاعب. وأكثر ملاعب نحس عليه هو اللي ما ينزعش. وأكثر ملاعب نحس عليه هو اللي ما لعبش نهار المباراة. هذاك يقلقني برش. قلقني خاطر جمالية على بلاس متاع البو والخو، وهو خاطر أني كنت ملاعب قبل وقعد في الأخر عنده أولاد ويخاف رب. أني ديما كي نصلي عليه ندعي ديما من ربي أني نعدل بين أولاد الناس.
1: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. هاجر النوالي.
6: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. سيطرت فرق الحماية المدنية على حريق نشب عشية هذا اليوم بجبل الشرف بجعفر بمعتمدية رواد من ولاية أريانا. وأوضح معتمد رواد ضياء الحق العبيدي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الحريق طال مساحة محدودة، ولو لم تتم السيطرة عليه بسرعة لم تد على مساحة أكبر بكثير. قام اليوم عدد من متسكني قرى لذياب وملالة والغزاورة وحي السعادة وجبل الرصاص وربيعات ولجنة الصدرة وقرية الخشيشية من معتمدية تطويرف بولاية الكاف، قاموا بغلق الطريق الوطني عدد 17 الرابطة بين جندوبة والكاف على مستوى مفترق تطويرف احتجاجا على غياب الماء الصالح للشرب وتواصل معاناتهم خاصة في فصل الصيف. تمت اليوم المصادقة بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات على 3 ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس باستثمارات جملية بلغت حوالي 97 مليون دينار ومنح تجاوزت 8.9 مليون دينار. أعلن الجيش الأمريكي مساء اليوم تفاصيل عن الحصار البحري الذي يعتزم فرضه على موانئ إيران في خضم عودة التصعيد العسكري بين الطرفين. وقال المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأمريكية، قال أن الجيش الأمريكي سيبدأ فرض الحصار على جميع موانئ إيران والمناطق الساحلية الإيرانية في تمام الساعة 8 مساء من يوم غد الثلاثاء بتوقيت غرينتش. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4324 شهيدا حسب ما أعلن عنه اليوم مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس، حيث تكون السماء هذه الليلة مغشاة بسحب قليلة بأغلب المناطق، الريح تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون مضطرب بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أما درجات الحرارة هذه الليلة فتتراوح عامة بين 25 و30 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان لخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
4: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
3: غازي العيادي،
7: شفت القمر انت احلى من القمر،
3: نادية خالص،
8: يا والله ليلة مهبولة،
9: يا والله ليلة،
3: ونوردو الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.

0: عشرين مية مية ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بلا عندي ملاحظة، أصحاب تاكسيات الفردي ولا جماعي وتهتف الركاب وإحنا في الساحنين ولا في سوسو أي جمهورية تاكسيات نلقاو بالساعة بساعتين يتشرطوا من الزوج اللي يحبوه هما وشي يعملوا أضرار نهار تسجويلية جي وقت الطمك الصيف والسياحة والسار طالع الناس تخمع رواحهم ما عندكش حق باش تعمل أضرار. قولوا لي شنين اللي زاد تحبوها. تحية تونس.
2: نحب ننوه بخصوص الاضراب العام قيام به يوم الاثنين بالنسبه للولايه سوسه ككاتب عام نقابه سائقي سياره اجل الهواج. نعلمكم اللي ما فماش اضراب يوم الاثنين بيوم عمل عادي سياره تخدم تاكسي جماعي لواج تاكسي كونتير كلهم يخدموا. لهذا معنا تدخل معنا للتنويه لهذه المعلومه اللي فما الناس تخدم ما فماش اضراب بالنسبه لسوسه ما فماش اضراب. وشكرا وبارك الله فيكم.
3: حبيت نبلغ صوتي بربي المتلوي اهالي جهه المتلوي. احنا توا عنا اكثر من 10 ايام نعانوا من انقطاع الماء صالح للشراب لصباح لعشيه لليل. 10 ايام المتلوي من غير ماء، المتلوي منطقه منكوبه، الناس المسؤولين لا حياه لمن تنادي. ما يرحم والديكم. نحب صوتي يوصل. المتلوي راهي ركيزه الاقتصاد في تونس. عبرونا حسوا بينا، رانا في درجات حراره مرتفعه جدا توصل 45 46 درجه من غير ماء في الصيف.
4: هاي نداء للشؤون الاجتماعية. هو الجماعة اللي ياخذوا 260 ألف خبط لهم ربيال ولا ياخذوا 300 في جوان سيأخذوا وياخذوا بالشهرية يلقوا 250. وين الزيادة؟ ما عندهم مش حق متاع جماعة 260 في الزيادة. مشاوا للضمان الاجتماعي سألوه قالوا أخويا إحنا سألوكم مقبل قصيناهم الزيادة وين؟ يعني زوالي ما عندهش حق في الزيادة.
5: احنا توا اللي عندنا اولاد عندهم تاخر ذهني طيف توحد ما عندهمش حاجه هكا يستنفعوا بيها معناها الاولاد هذوما على خاطر في نمشي واي حاجه كلهم يصدونا قلنا ما فما حتى شيء. احنا توا اولادنا هذوما امانه عندنا يستحقوا دواء. احنا ظروفنا يعلم بها ربي معناها لما نجموش نخدموا نخليوهم تنظروا لنا بعين الرحمه يرحم والديكم يستركم وربي يفضلكم بربي بربي بربي معناها مانيش خاطه وما عنديش كارني باش نعدي نمشي للمرج تقول لي يذكرني نمشي معنا ما لقينا حد شيء واحنا كارين وظروفنا يعلم بها ربي علاش ما تقفشوا معنا.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف. تسمعوا خواطر مع زهير الجيس على جوهرة اف ام. موش مع الموجة.
3: واشن دقيقة بعد 9 تعليل، أهلا وسهلا مرحبا. اليوم الاثنين 13 جويلية 2026، حلقة جديدة من خواطر نتواصلوا فيها معكم من توا حتى للعشرة متعليل. في ضيافتنا فنان جديد اليوم يجيب أحدنا، فنان صعيب ياسر يغيب على فرح، صعيب ياسر يغيب على مناسبة فيها برشا زهو وبرشا تربو يحبوا برشا ناس، رغم اللي مبدئيا وقت اللي بدأ كان ظاهرة ودوب ما طلع، وقت اللي كان خرقك العدم تاعها وفرقة وعوادة وصنو 20,000 عازف وكذا، الراجل ببيانو بارق وكذا خلق الحفلة الكل وحده. رمزي عبد الوهاب ضيفي بعد لحظات يكون موجود بحضينا إن شاء الله في كشف للعديد من المشاريع الجديدة. عنده برشا مشاريع جديدة، عنده برشا أغاني قريبا باش تصدر، من بينها غنية سبيسيال طبعا شوية نحكيه عليها إذا كنت تحبوا، زادة نحكيه بعد شوية على الجانب الإنساني، لأنه كما تعرفوا في خواطر احنا نكتشف الإنسان من داخل الفنان كله إن شاء الله في حلقة اليوم. انتم اللي تسمعوا فينا عرفتوا تختاروا الموجة اللي لازم تكونوا عليها، هذه جوهرة اف ام وهذه حلقة جديدة. مرحبا بالجميع، حلقة من إخراج منير إسماعيلي، عدد وتقديم زهير الجيس على جوهرة اف ام. يلا دوروا.

0: مرحبا بالجميع وشكرا لكم. هذا برنامج خواطر، ضيفنا متبلنجي مع السوشيال ميديا، بانوه في التيك توك ديريكت الربط على الفيسبوك، معناتها اللي حب يسمع ينجم يسمع على جورة فهم، ينجم يسمعنا ايضا مباشر على صفحه الفيسبوك بتاع رمزي عبد الوهاب ضيف اليوم. اهلا وسهلا رمزي، مرحبا.
1: مرحبا وميرسي وديزولي بور لو روتار، جيت نجري برشا.
0: مرحبا بك.
1: عندي التزامات لكن كي كلمتني خويا ما نجمش نقول لك كلام.
0: نعرف اني رمزي نجيبه في طنب كسيف في 13 جويليا راهو انجاز ديجا.
1: لا ولكن نجم نجي ونحب برشا وانت تعرف من ايامات قبل جورة، لكن جورة فاهم عندي معزه خاصه، لي تكنيسيان لي زانيماتور من المدير كل صحابي على الاخر معناها
0: الحمد لله. وانت مور حبيك برشا في جورة فاهم الحقيقه، وانت يحبوك برشا ناس. خلينا نبداو من البدايه رمزي. ساعه اول حاجه الصراحه،
1: صراحه
0: و100% صراحه، لا دبلوماسية
1: وانا ما عادش تهمني كان الصراحة، ما عادش تهمني كان الصراحة.
0: برا نبداو من البداية رمزي عبد الوهاب، بطاقة تعريف كان نطفيه الأضواء شكونه؟
1: راجل كهو قطع نظر على عبادي نجم يحكي ويحكي بون حاجة ما تهمنيش. وصلت لمرحلة
0: من مواليد منطقة
1: انا مولود في انا مولود في باب السويقة، اما اني ساحلي.
0: انت ساحلي اصلك منين؟
1: أبن عن جد. اصلي بنين من الساحل المنسوسه من بير الشباك، دانا في سوق العاد
0: من بير الشباك،
1: ومعاما مولود في شهر نيكول.
0: انا مولود في باب السويقه،
1: لا انا مولود في باب السويقه لكن اني ساحلي 100%
0: من بير الشباك اللعبه.
1: اي نعم ونص. وبابا سعيدي
0: كبرت في سوسه ولا بين بير الشباك؟
1: لا روحت سبع سنين، تولدت انا واخويا غادي، وبعد جات اختي في سوسه بحكم امي وبابا يرحمهم. بابا كان وزير الثقافة بيان سور في لجنة السينما، وكان انا زاد كيف كيف في مهرجانات ودنيا ومدير دار ثقافة وموظف في دار ثقافة، وامي موظفة وكملت الريتريت نتاعها سيرفان جينيرال في سبيتار سالول في سوسة.
0: دونك يعني في عمرك سبع سنين جيت لسوسة واستقريت
1: اللي هي بلادنا.
0: واليوم عادش مستقر في سوسة.
1: روح للناس الوردانيين ما ينساش تحييهم اللي معنا الكل.
0: الراجل متبلنجي مع الفيسبوك بيان سور.
1: ما حليش تيك توك. اي
0: قل لي قداش عشت في سوسة؟
1: حياتي كل في سوسة.
0: انت لليوم انت عايش في سوسة؟
1: بيان سور في سوسة وما نخرجش من سوسة.
0: ديما مخهم رمزي عبد الوهاب يعيش في الحمامات.
1: لا لا لا، حمامات خدمت فيها برشا وبرشا بواتات وعملت فيها بالمارس باهي كل، لكن نعمل نبات ما نقعدش معناها.
0: دونك انت
1: عمري ما قعدت
0: سوسة سوسة.
1: نقعد في سوسة في تونس جات بيريود بحكم الخدمة تعطوا خدمة ودنيا وكل شيء، مي سوسة كاو.
0: نرجع لسوسة ونرجع للصغر، صغرك كيفاش كان رمزي؟
1: صغري كان تحفون برشا في حي الشعب.
0: معنى صغرك كان صعيب، كان متوازن، كان كنت مدلل.
1: الحمد لله عائلتي
0: في العائلة انت قداش من صغير؟
1: متوسطين. انا عندي خويا اكبر مني وعندي اختي اصغر مني، انا الوسطاني.
0: دونك انت الوسطاني، ثلاثة صغيراتك هاو وزوج ولاد وبنية. دونك كنت دلول ولا كنت اللي لاهي بالكبير؟
1: لا كنت نقرا روحي، ما بعد هملت تبعت الموسيقى. سامي تونيزان وناس باريس ديما معانا ناس كنا حي يوم. فوالا دونك كيما الناس الكل معناها بشويه بشويه دخلت شباب مدرسيه، كريت سيزيام، مشيت دخلت كيما السيستم تاع قبل انه بروميير سكوندير. حبيت الموسيقى، حبيت نعمل حاجه تتعدى كل نهار جمعه ونسكن في حومه شعبيه يتغشوا برشا كان نتابع موسيقى، فهمت؟ لازمني نعمل حاجه اخرين، ما عرفش علاش هكاك حبيت عود، حبيت حاجه نقص الحناشي يدخل بخير طول عمره. جيت قلت له حبيت ندخل الموسيقى، هو غرمني يعمل فلوت في النادي الموسيقى، ووقت اللي يبدا عندنا حصه تاع موسيقى تغرب برشا. قعدت نغزر له سحرتني حاجه، فما حاجه تشد فيا. دونك
0: قلت له انا ميزيسيان.
1: اعطاني عود قال لي سولاري سولدو، وقال لي برا روح بيه احفظهم هذوما. روحت بشنابل بالفرحه، فهمت؟ اي
0: هدايا
1: قال لي في الحومه، مش هدايا لي، هو نتاع
0: تاع الانستيتيو ما باش تعلم عليه
1: نتاع كيفاش نقول واحد، لا مش نتاع الليسي، نتاع الليسي نتاع الموسيقى،
0: نتاع نادي الموسيقى،
1: نتاع نادي الموسيقى في الليسي. فوالا بعد نجيو للكونسرفاتوار. دونك
0: دونك من غادي يبدا الغرام،
1: قال لي تحب كذا برا امشي زاد اون باراليل اعمل كونسرفاتوار. وقعدت نتعلم شويه بشويه كيكا. دونك ومن بعد نغزر الواحد يعزف على الاورج، وزوج صحابي هما فما محمد العمر يذكر بخير صاحبي بكذا عازف ممتاز جدا، واحد اخر ما نغزرهم في الاورجيت. بديت نتشعبت على الاورج، نعزف شوي نلقى روحي بتيت بتي بجيت حبيت الاورج
0: طورت.
1: يا اخي فما واحد حومتنا سرق اورج من السوق لحد. والله رحم باب شريته منه وقتها ب 7000 ولا قد ايه صغير. والله وبديت نبربش وحدي في الدار، نلقى روحي نبعد قاعد نبعد على العود وناسف على الأورك.
0: وغرامك الكل ولا أورك؟
1: ولي تورك ونتبع ونشوف الناس شتعمل، هذا خير مني، هذا كيفي، هذا قل مني كاو دونك فوالا.
0: وتبلانجيت مع الأورك من وقتها معناتها.
1: ومن بعد بابا تسلف وقتها ولا شنو، خذ لي أورك 280,000 ربي يرحمه، وتخلط مع الفرق وبديت ناخذ 5,000 نهار كذا.
0: أكلم معناتها فما عمر قبل جمهور؟
1: 15 كيكا 16
0: أول مرة تقابل فيها الجمهور، فما عمر؟
1: لا ما وحدي، لا
0: لحق
1: درت سطوحة وبرور وتشر
0: عربي
1: وغوابي وكل شيء،
0: معناتها فروحات ومناسبات
1: ومعفرق معروفة
0: وانت تعزف فرقة
1: جاورة وقتها. انا سجلت مع عمر من عمار وقتها وديدي كل كل كل شيء مسنو دور وميقودة قبل كل اللي عودت.
0: تعزف وتغني ولا تعزف كهو؟
1: تعزف كهو. وبديت نطور في روحي ونسمع في عبيت تعرف تغني وما تعرفش، قيت روحي نعم بغني خير ما برش عبيت.
0: قبل ما نرجع للغناء معناتها في المرحلة هذيك كنت

0: Se scurăță,
1: ei, astfel الكمايز العسل وحيد الكحل.
0: اي
1: اي معي احسن الحشفي وحيد يرحمه, وحيد عم يرحمه توفى
0: الله يرحمه.
1: استاذ غشام فدان التحفوني خويا الكبير وعشيري وكل. يعني مشينا برشا وقعدنا شويه, بديت التجربه من غادي, بديت نكتشف
0: اللي انا مزال قعدتوا في الخليج. هما كان تورني ولا في بلاد واحده؟
1: هما راحوا في عام, انا قعدت 3 سنين اخرين.
0: 3 سنين
1: اي حبني مدير محل وتعاركت معاهم, وبعد فهموني علاش لازم نكتب تجربه غادي ونقعد. قعدت
0: عملت 3 سنين
1: مسيحت والدي قالوا لي اقعد وفلان نخدم معاه, قال لي لا ويجي روح كيفاش تخليني وكذا.
0: وغادي بديت لورك ولا غنيه اون باراليل,
1: نعرف اش معناها نركب ريتم ولا اش معناها نكون روحي, خاطر انا بالطبيعه عامل دبلوم موسيقى قبل ما نخرج, يعني عامل 5 سنين كونسرفاتوار, يعني عندي درايه بالموسيقى, مانيش دخيل على الموسيقى.
0: باهي
1: كيما واحد دخيل على الغناء, واحد دخيل على الرقص, واحد دخيل على كذا, لا مش دخلاء, نعرف اش قاعد نعملوا. واكبر عازفين واقوى عازفين في تونس تاع الاورجيت اللي تعرفهم انت وما تعرفهمش, تقول لك شكون رمزي في العزف.
0: اي رمزي عبد الوهاب في
1: فرصه تروح. انه انت ما تتعلاش وما تتقويش على صوتك, تعرف شنو تغني, تعرف شنو مساحتك وكل شيء, ولا وبدات التجربه اني نغزل العباد. ماذا بيا نقص يدي وقتها كي جيت نعزف انا وقتها قدامهم هما, خاطر شفت عباد يعزفوا مع ورده وعزفوا مع ام كلثوم, عباد كبار وعزفوا مع درشكول محمد الحلو, وجاب حدايا عدويه
0: وقتها ولا الديفي نتاع
1: نحب اللي كيما هادو, ناس قويين جاوا حدايا, انا مش مصدق اللي شفتهم. دونك التجربه كانت لي هذيك هي اللي خلتني ثقتي في روحي معناها تزيد اني نجم نعمل حاجه. وكي جيت قلت الشعب يحب اللعب, مشيت للشعب اللي يحب اللعب اللي هو الشعب الزوالي,
0: الجمهور عايز كده,
1: اللي هو الانسان اللي حاب يعمل جو, وكل الزوالي والصانع والنجار والحداد والواجيست هذوكم اللي انا حبيتهم.
0: متفاهمين, ولكن في الاخر فما فنان يقول لك الفن رساله.
1: رساله
0: الفن رساله, والفنان عاده من صفوه القوم.
1: تحب شوي غرور والا تحب
0: لا نحب انت على طبيعتك.
1: صحيح انا اول انسان ومن شو انا اللي دخلت المزود ديال الناس, ما كانوش يتيقوا المزود يجيبوا المزود الناس الكلاس واللي جايبينها تانتين شان شان شان هذوكم ما يدخلوش المزود. انا دخلت المزود باللورك,
0: باللورك
1: مانيش انا اول واحد, لكن خديت واستوحيت افكار من اللي قبلي واللي بعدي.
0: كيفاش بديت فكره الكونسيبت نتاعك؟ معناتها خلينا نحكيو معناتها في فتره معينه كانت عواده, افراح, مناسبات, فرق كذا, اربعه خمسه عشره, جاء رمزي كسر القاعده هذه وقال لك انا وحدي باللورج نتاعي نغني لكم ونعطيكم المزود ونغني لكم الطربي ونغني لكم رغب علامه ونعمل الشرقي والتونسي وكذا. عملت حاجه؟
1: انا مش عملت, انا جيت كي مشيت للخليج نلقى لبنانيين سوريين مساروة من الأجناس كل البحرينيين كذا كذا اللي كيفي مثلا يعزف أورك ما يعزفش أورك برك, يركب الارتام لريتم, يصنع ريتم. ما أي زهير خونا بيان سور عادل
0: قاعد يحكي مع جماعته في الفيسبوك,
1: منا يلزمني معهم خي نتواصلوا معنا
0: خلوه يركز على اللايف.
1: اي خليه زهير معك دونك كسبت منهم هما تجربة انه نعرف كيفاش نركب ريتم, نعرف كيفاش نشغل, هما يقولوا نشغل فنان, كيفاش نقلب له الارتام, كيفاش نحاول نعوض فرقه. بيان سور عمرك ما تنجم تعوض فرقه 100%, ولكن
0: تخدموا معوض
1: فرقه لا هما يعرفوها فيها الحكايه دي. قد نقدر برشا اش معناها فنان, اش معناها دريبكي, اش معناها طار, اش معناها بندير, اش معناها
0: كل واحد وصنعته,
1: اش معناها تشيلو, اش معناها كونترباس, معناها كل آلة ما يعوضها شيء, لأنه الأصلي أصلي. أما أنا مش تقليد, معنى كسبتها من تجربة معينة في الموسيقى,
0: عملت تجربة خاصة بيك,
1: حاولت مثلا نطور من روحي أول حاجة, وما قلت لك ما غير ما نمس شيء معنى من حاجات هذيك. أستيل اسمه ومن شو.
0: وقت اللي روحت خذيت القرار باش تروح
1: خذيت القرار, خاطر عباد نلقى عباد تعرف اش تعمل ومعروفين وياخذوا برشا فلوس.
0: جوستومون انت كي هبطت وخذيت القرار هذا وبديت بالمشروع هذا استغربوه الناس والا فرحوا به؟
1: فرحوا به من الاول, ممكن استغربوه شويه لكن فرحوا به لانه جي راسيغي معناها الحمد لله.
0: معناتها
1: زياد الغالي
0: فما فنانين تقلقوا, فما فرق تقلقت؟
1: اللي يتقلق ماهوش فنان
0: كمان. معناتها جيت انت كوشت على كل شيء, خلينا نقول
1: ما كوشتش انا توا عادي.
0: انت نحيت حتى يلزم استافيت باش نجيبوا الفرقه ويلزم
1: المزود. عندي استافيت وعندي سونو وعندي كيب تكنيك معايا وزدت معايا بيركسيون, معناها نجدد من روحي ونحاول نكون ملم بكل شيء اللي هو الراي اللي كان.

0: ولا يضحكوا عليها كي نغني راي. توا هما يحبطوا في الراي.
1: وماشي اول ما بديت خديت المسار نتاع ستيل معين والا
0: ستيل ومان شو انك تغني رمزي
1: عبد الوهاب يزمو يتخلق.
0: ستيل رمزي عبد الوهاب هو انك تغني حفالي شرقي مغربي خليجي وتكون تقدمه لهم بطريقه مش مختصره اما انما هكا بشويه تكنولوجي. قال باريكزومبل مثلا كي نسمعوا ام كلثوم تو الناس الكل اللي هي المدرسه نتاع الناس الكل فما الناس ما عادش تسمع ام كلثوم على المقدمه نتاع ساعه ونص وساعتين. دونك انت تحاول توصل لهم ام كلثوم
1: بالكوبلي
0: طريقه سلسه مش تهلك الموسيقى زاد نتاعها. هرم حد عاد باش يتكلم. دونك تحاول كيفاش طريقه سلسه كيما تو يعمل في الكافر هكاك غنايه في غنايه كل اما شوف طريقه كيفاش توصل لهم. لا بروفونيكوني انا عندي برشا تو ما عملتش برودوي صحيح لانه البريود هذيا ما كريتيك شويه.
1: تعرف نحكي معاك ونخزر المونجيلا خاطر فما برشا اسئله لازمهم يتسالوا اليوم.
0: فازي ونعطوا موسيقى زاد.
1: كنت تتوقع هذا النجاح؟ كنت تتوقع انك تعمل اسم
0: زواير
1: اسمه رمزي عبد الوهاب؟ تحب ولا تكره اليوم رمزي عبد الوهاب راهو معناتها ماركه مسجله في
0: سونيا خالتي بلجيكا لازمني نحييهم زواير من ايطاليا وناس مودينا سونيا خالتي من بلجيكا وميرسي الناس كل الغالب قصيت على جوهر فهم ما عادش قولوا لي راني خلني في الانترفيو زواير خويا.
1: كنت تتوقع هذا النجاح؟
0: كنت نحلم باي نجاح ومازلت نحلم لاني ما وصلتش اللي حاجتي به.
1: شو حلمك اللي تحب تخلط له؟
0: نحب نكزيستي ونخلي اسم و
1: اسمك ماهوش
0: ونخلي حاجه لاولادي يفتخروا بها.
1: فما شكون يلوم ويقول رمزي عبد الوهاب استغل الكونتوني بتاع ناس اخرين، استغل ام كلثوم وراغب علامه والتونسي والشرقي وكذا وعمل بهم هو الفورتون.
0: وشكون
1: انا فورتون؟
0: انا بعد داري ساعه انا فورتون.
1: اموالك ومكاسبك و
0: ما عندي حتى مكاسب. مكاسبي هما ولادي. مكاسب
1: مكاسبكم ايه معناتها رمزي عبد الوهاب ما شاء الله؟
0: لا ما عنديش مكاسب.
1: ما عندكش مكاسب؟
0: لا
1: يعني
0: ما عادي ما نعيشوا النهار بالنهار وكي يقول لي واحد يدقدق عليا بدا عندي دينار نقسمه معاه من غير ما نشلق له ما عنديش.
1: انت من الناس اللي تمن انك كي يجيك زواري تنجم تخدم له بلاش ولا خدمت بلاش؟
0: اسالهم.
1: لا نسال رمزي بحذايا انا تو كي يجي هما نسالوا
0: ما ربي يعلم خاطر اللي يعمل حاجه مع زوالي ما يقولش عملت.
1: لا ما قلتش عملت ولا ما عملتش. انت تنجم تغني للزوالي بلاش والا تلمو اوكيبي وتلاهي
0: كنت ربي يعلم معناها ما
1: راهو فعل الخير يتحكي عليه.
0: لا
1: ما باش نشجعوا الناس تعمل الخير لانه كي تعمل الخير
0: اليوم أنا غدوة تلقى. انا نعمل فيهم الكل ويراو في يراو فيها كان الانسان السهار واللي واللي يعمل واللي يصبح واللي
1: اكثر اشاعه قلت عليه
0: واللي يشرب جازوز ويعمل كل شيء وما حد عاد ما يعرف علاقتي بربي شنو هي
1: علاقتك الحقيقيه. اكثر اشاعه تتقال عليك تضحكك واكثر اشاعه تتقال عليك تغشك. اكثر اشاعه تتقال عليك تضحكك ساعة
0: مانيش راجل مانيش راجل.
1: شو قالوا عليك مانيش راجل؟
0: ايه شو المشكل؟ انا وصلت المهر يا معلم. انا وصلت المرحله انه اللي ياخذ عليا فكره خايبه نعطيه الثانيه بلاش ورحمه بابا
1: او جراتوي واحد اخرى
0: والله نعطيه الثاني بلاش. واي واحد يسمع عليا اشاعه توا في المرحله اللي وصلت لهاني نقول له برسمك صدقها جوست بعدني كاو
1: من غير ما تجي تقول
0: لي تحكي نحكي عليك
1: الاشاعه اللي تتقال عليك وتغشك مش تضحكك.
0: تغششني؟
1: ايه تغشك على الاخر
0: هذه هي
1: نفسها ضحكك وتغشك
0: ولا حقار ولا
1: اي يتقال حقار يتقال حقار وسعي وكبر وما عادش
0: اي ما عادش فيه
1: والتخومه شعبيه
0: عام روسي ناس المانيا على برلين كيما قالت لي واحده شامله ذكرى سامي قلت لها رمزي ما خدمت وسافرت وعملت كراب وعملت دار وتسافر برا وكل شيء سي بون قال لي خلينا نخدموا احنا معناها اي اقسم بالله
1: زميله هذه فنانه بمعنى
0: شبه زميله بتبيع
1: شبه زميله هذوما
0: بتاعك الاربع ساعة الاخرى قلت لها شام انا ولادي شنو نعملهم ما دبت نحطهم في الدار معناها وتصرف عليهم
1: ولادي
0: وانا كي ندخل تيك توك نبدا نحكي ونتعرف على العباد ونشوف عباد عندي برشا ما ريتهمش شنو نعمل قالوا لي تطلب في التيك توك ساسي باهي برا ساسي كي ساسي في التيك توك ولا ساسي فاروسات الناس ولا ساسي قدام جامعة ولا تمشي تطلب واحد بفلوس. تو عندي بلاتفورم أنا وعندي منبيع وعندي كونتينيو وعندي محتوى أني نغني ونعزف ونعمل جو ونعجب العباد. بسيف عليك
1: وقتاش دخلت السوشيال ميديا وأمنت بهالمواقع التواصل الاجتماعي
0: شوية فيسبوك روتار شوية
1: تيك توك. أنت من الناس اللي
0: أنا روتار
1: روتار
0: اي برشا روتار
1: ما خلطتكم
0: خلط
1: يعني نبس. خلطت حققت ارقام بهي قياسيه
0: مش روتار بور بيان فير حتى الصغار يعلموني اني نزيد نحلم اكثر ونطمح اكثر. يعني كي نلقى واحد ناشط برشا ويدخل في برشا فلوس مش لازم كان الفلوس تتهمني فيه، لازم التواصل نتاعو والطريقه نتاعو كيفاش هو متواصل في الديجيتال.
1: ردك على الناس اللي قالت راهو يخدم بغنية الناس، انتاجك وين رمزي؟
0: انتاجي موجود تلمو تسحروا بغناية العباد خاطر الناس كل مشورة برشة تواسة بغناية العباد. انا بديت مش بغناية العباد، انا من اول اللي عملت لي كافر ذوكم اللي كوكتيل ذوكم كل دي جيت كل تخدم بهم كل تخدم بهم حتى واحد ما عمل 15 مينوت 20 مينوت ما يقفش ولا 30 مينوت
1: صحيح
0: وتعجب الناس دي جي لدرجة انه يمشي يعمل سيجارو نتاعو ويمشي يشرب دبوزاماء ولا كازوز نتاعو ويحط بلاي ويمشي يقعد رمزي يخدم منه يغني منه يعمل انيماسيون منه
1: يشطح الناس منه صحيح
0: ومش تشارك ونرجع لك فهمتني نشوف شاري ولا ماني الحمد لله وكاو. لكن
1: انتاجي
0: اش تعمل تو قاعد نعم في انتاج نتاعي
1: ايه.
0: مثلا اخي انت في القديم الصيفي تعرفيش
1: نعرفها
0: هي ايام العرس تعرفيش
1: ايام العرس
0: وين من اصحابي اللي كانوا ما تعرفيش انتاجي تو واحده واحده يا ابو هالي
1: تعرف
0: برشا تو مش سما غنيه عملتها في المانيا عندي شهرين كيك انا وصاحبي شاب نعمان ورجل تحية بيان سور
1: ايه شاب نعمان ان شاء الله على قريب يجي
0: بحزير هذيك خدمتها انا وياه اما خدمناها ديستونس معناها بالاي اي معناها خدمناها
1: بالذكاء الاصطناعي
0: فوالا الكليب. لكن الغنيه سمعنا غادي نعمل من ساسي من ستوتغارت.
1: المشكل يا رمزي انك تلمو عمل ديكوفر وتلمو استعملت غنيات الاخرين حتى غنياتك فما ناس ماشي في بالها راهي غنيات من ناس اخرين
0: ديما وستنسو كيفاش نعملهم.
1: لا لانه غياب زاد غياب رمزي في الظهور الاعلامي بانتاجاته.
0: اعلامي وين؟
1: رمزي سي بون تعرف بهك الكوكتيل
0: اعلامي وين؟
1: هاك هنا في جوهرة في الوطنيه في
0: التلفزه توا مش تقليل من قيمة الخطة هذيك هي اللي صنعتنا وصنعت النجوم وصنعت العباد واللي غادي وكل شيء.
1: انت من الناس اللي صنعتك التلفزة
0: تختار اكيد وتختار الوقت وجورة فيهم زاد وسيم
1: الاذاعات
0: بيان سور وتختار الوقت وتختار اش تعمل لانه تو العباد كل لاش ولات عليلو ناس نيس وعلى مساكن ولات التلفزة نتاعو في يده
1: وي هذه هي التلفزة
0: التلفزة هي التليفون
1: سمارت فون هذا
0: ايه. وانت شفت تو ذكاء الاصطناعي ما عادش فما شيء تو
1: تلفزتو صحيح
0: تنجم تعمل غنية انت تو تولي مطرب مشهور على الاخر
1: ايوه لكن انت كي تمشي تظهر في تلفزة تو من بعد باش تتقصوا تطلع التلفزة الصغيرة هذه عند الناس
0: انا خاطر انه قاعدين نعرفوا واش قاعدين نحكيو معايا تعرفي انا شكون نعرفك انت شكون ونعرف الراديو هذا شكون وشنو بلاصتو اما كي تمشي حشاك وحشاكاتك تجيب واحد تافه ومنشط تافه وراديو تافه
1: يعني وليت تختار وين تمشي ما عادش تحب تطلع في اي برنامج
0: اللي عيط لك يعرف قيمتك شكون انت ما تتكلمش على عباد عندك بالماريس عندك تاريخ وعندك كذا ما يغرنيش واحد يقول كلمه خايبه برك ولا عشرة بقدر عندي منهم 100,000 يحبوني بالحق ونحبهم فهمت دونك فوالا
1: انت وصلت الى مرحله انه ما عادش على بالك بالنقد ما عادش على بالك
0: ما قلت لك ما عادش على بالي بشيء دي فكره خايبه راه ثاني بلاش
1: ايوه لكن انت مش للدرجه انك كامل لا تنقد
0: لا مانيش كامل يا
1: ولدي نجم العباد يوجهوا لك النقد نجم اعلامي يقدم لك نقد
0: كان جيت كامل راني ما ندمتش على برشا حاجات وما نحيتش برشا عباد من حياتي وراني مانيش قاعد نقول في الكلام هذا اللي ياخذ فكره خايبه نعطيه ثاني بلاش.
1: انت رمزي ذكي الحقيقه انت من
0: مش برش.
1: لا لا ذكي ومحاور شرس رمزي ملي تخلى رمال كلمه نتاع انا عرفت امكانيات صوتي باش يلغي سؤال نتاع هل انت مطرب هل انت فنان هل انت
0: انا اول ما نشوف
1: انا رمزي عبد الوهاب
0: نعطيك سؤال شويه خلينا نحب نتغرر شويه يضرب غرور
1: شويه الغرور
0: في الوما شو
1: ايه
0: ركز مليح يزمك جاوبني بذكاء خاطر كي تبكي
1: معناتها انت الاعلامي وانا
0: لا توا صايب شو اسالك
1: نقلب وي
0: انا نخدم وما شو
1: ايه
0: نصفع الورقو نعمل جو وكل شيء اعطيني واحد منافس نتاع رمزي عبد الوهاب في ستيلي
1: في ستيلك لا مش موجود الحقيقة الحمد لله خلقت ستيل اسمه رمزي عبد الوهاب.
0: ما لازم يكون مغرور.
1: لا لا لا خلقت ستيل ولكن فهم
0: وما نقري ساعة مانيش مغرور ولكن برشا كلام خايب.
1: بالعكس خلي ساقيك حلقة لأنه غرور ما عنده نوصل. وانا يعجبني رمزي راني تقابله في الشارع يسلم عليك تقابله في صارية بديش عسين جماعة الفيسبوك ومخلي الانتربيو سلم عليهم وبعد يقول لك مغرور. ماش مغرور رمزي
0: شوبة مومو
1: انسيهم شوية. انت كان جيت مغرور يمكن ما عندكش المحبة الكبيرة عند العبيد. انت محبة
0: والله باقي ما وصلناش باقي تلقى واحد ولا كعبيد
1: ما انتنجمش
0: يقول لك تروح للناس الكرون هو تقاه تقاه اشترك كونيكسيون مع حماس اللي بجنبه ويتكيف اربع وريس واشتركه وقال قسمه وسعه ويحكي لي
1: بعدين شوية اكستريات من
0: من
1: رمزي عبد الوهاب المغرور
0: بره نسمعه شوية هاي
1: ايه تعطينا خلنا نسمعوا
0: اعطينا الاخرانيه اعطينا
1: ايه اسمع اسمع
0: اكستري برك
1: ايه
0: مستوني
1: يا اخوي راح في كل اسلام انت الراجل عايش حبيت اشوفك نحكي لك برشا حكايات قديش عمرها
0: هذه مش برشا اما وقفوا اليوتيوب خدت تشبه الحاجه
2: في عرشك قديش من ليله بيت نبكي على فرشك انتي احسن اب وانتي اغلى صاحب صدقني توا سنين الفريق
1: هذا رمزي عبد الوهاب نزيدو نسمعو حاجه اخرى تراها عطيني
2: سامحني امي العزيزه
0: يا ماكيه
2: يا وليدك
0: مدير عليك انت معايا بريس نعملوها
1: شنو الحكايه اللي عندك معايا
0: على البلاد هذه الاغنيه وداشكو كتبها ولا شكون اللي كتب السكيح
1: وشو حكيت هذه
0: بعلل وضع
1: البيت وعالدنيا زين سمعنا خلينا في يومي لانتينا
2: تعبير

0: اليوتيوبر
1: كيفاش؟
0: شركة كبيرة ايه. اللي نتعامل معها استغلت لي لي دروا نتاع صوتي كول
1: ايه؟
0: هما اللي تاخذ فيهم. انا من 2006 حتى لتو ما خديت حتى دينار من اليوتيوب.
1: عليه؟
0: وهلكوني في مليار
1: في كونترات وفي حاجة
0: وحاجة
1: مصحح في حاجة
0: بيان سور.
1: دونك انت صححت بالغالب.
0: دونك بعد الحارة باش نرجع اموري
1: ان شاء الله ربي يسهل لك خويا.
0: وبقى ترجع بشوي

0: هذه الاغنيه جديده جديد
1: هذه الاخرى بكل
0: هذه الاخرى
1: وعندي زوز قبلها
0: من مازال عندنا انتاجات جديده
1: عندي اغنيه تعفوره برشا ما خدتش بلاصتها مازلت باش نهبطوها في وقتها فكره جعفر القاسمي وتنفيذ وكلمات المعبول بعلوش
0: طارق بعلوش
1: تقول نجحنا
0: ايش تقول
1: تقول نجحنا معناها
0: الفكرة متاعها شنو
1: هو؟ الفكرة هو الديفي اللي عمله جعفر القاسمي في المشروع اللي عمله وأنا غالب ممكن ما مشالوش اللي عمل معناها اللي بيول كل حاجة فيها نجحنا الناس سميناها ملا احنا فهمت؟ معناها هدروا قالوا كذا فهمت؟ الحمد لله اللي ربي نجحنا والحمد لله اليوم نجحنا
0: كلمات والحان
1: كلمات والحان بعلوش
0: بعلوش والفكرة
1: جعفر القاسمي
0: والأداء والتنفيذ رمزي عبد الوهاب
1: صورنا في الزابرة
0: إن شاء الله على قريب
1: ممكن الجمعة أخرى جمعتين
0: جمعة جمعتين تكون موجودة
1: خدرات عصيفة بتاع جمع
0: حاسها تنجم تكون غنية صيف 2026
1: تنجم تنجم جدد
0: نستنوها
1: تنجم تعرف لدويق دخلت بعضها
0: لدويق دخلت بعضها عادة أنت تعمل على شنو على الكلمة على اللحن على الريتم على الفلوس على شنو تعمل كي تختار غنيتك كي تنتج فاهمين بعد على بعد
1: عمل ذوقي نمشي في اللي فما اما يلزمنيش نكون مغرور لازمني نشاور عباد او نستشيرهم يبداو قراب مقصير رياض خويا يبداو قراب تحاول تستشير لانه توا ما عادش كيما قبل كثرت عليه لي ديجيتال فازت هذوما لي بلاتفورم واذواق الناس ولي تراند اللي قاعدين يصيروا لازمك تستشير شوية عباد حتى صغير منك وعندهم أكثر دراية متعمقين أكثر منك في الديجيتال
0: أنا عندي ماكينة سيونس فيكسيون بعد شوية باش نستعملوها ما كان جات عندي ماكينة نوقف بها المونجيلا راهي طايرة ما فهمتش في ساعة غير درج
1: خدرك عبد الوهاب
0: كان حياتك من اللي بديت من تولدت في باب علي ولين رجعت 7 سنين في سوسة لين كبرت لين مشيت للخليج وجيت كان حياتك هذه نعملوها غنية ش عنوانها وعلى ما مقام تتلحن
1: استرخى الصبر بهاي
0: تقول لنا شوية منها على طريقتك
1: حبيت نبكي نسيح حبيت نجري نفوت حتى الريح ما يهمنيش نطيح يهمني نخرج من الأحزان نعرف طريق منيح ومن صعب ونمشيه زايد زايد كلامي للي ما سمعوش زايد زايد صراخي للي ما حسوش وأحسن دواء لمواجهة الكتمان والسلام
0: مخبي برشا وجاي على رمزي عبد الوهاب شنو سبب وجايعك؟
1: شيء
0: كيفاش حد شيء؟ إذا كان حياتك سميتها صرخة
1: برشا الرجلة تخلف الوجاية
0: عطيت ثقة وندمت عليها؟
1: ما عاش تحكي قطع ما عاش نرجع لتالي
0: حياتك اللي عنوانها صرخة كان نعطيك فرصة اليوم تعاودها من الأول وجديد إيش تنحي فيها وإيش تخلي؟
1: كيما هي
0: رغم وجايعها
1: كيما هي
0: كيما هي علمتك مليح
1: كيما غنى صبر
0: بالسيونس فيكسيون اليوم فما امكانيه نعطيك القدره على انك تعمل تليفون توا الشخص متوفي شكون وش تقول له عندك الحق في زوز تليفونات
1: لا سيباين
0: تحب تكلم حد
1: سيباين
0: علاش تختار حد تعمل له تليفون لروحه
1: مش كان بابا
0: علاش انت تختار
1: زوز
0: زوز تليفونات
1: عندي بابا عندي واحد على من الرجل
0: نبداو بابا شو نقول له يغيب الكلام باه نتجاوز هذا السؤال نتجاوز هذا السؤال باه يا رمزي خلينا في الجو رمزي كي كنت صغير اش كانوا يتربجوا بيك بسم الله عليك
1: المخزز
0: ها
1: المخزز
0: كان نلقى المخزز الصغير هذاك قدامك اليوم وانت باش تحكي معاه باش تعتذر له على شيء ما والا باش تشكره على شيء ما حققت له احلامه ولا خذلته المخزز احكي معاه
1: ظلمته
0: احكي معاه قل له ظلمتك يا مخزز راني ظلمتك
1: سامحني
0: تعتذر منه
1: ظلمتك
0: فيش ظلمته
1: ظلمته في روحه
0: رم كل هذا النجاح انت ظالم المخزز ذاك الطفل الصغير اللي تعشق الموسيقى وبدا بالعود تنقل نقز في ساعة اللورق.
1: راهو نتعدى تعدى خيط
0: نتعدى اخويا. ما منحب نفهم مش ما الذي ابكيك؟ علاش علاش شو اللي يخلي دمعك
1: شيء
0: رمزي هبطت صرخة؟
1: احسن دور مواجهة كتمان.
0: لطف عليك، مش ديما مش ديما، ساعات الكلام به والكلام يفرهد
1: ما يفهمكش، ما
0: خاطر كي تسكت
1: زي الكلام اللي ما سمعوش
0: يشوفوه ضعف.
1: مش مش ضعيف صدق، والله اضعف واحد صدق.
0: انت معناتها مع انك تبيت مظلوم ولا
1: أو
0: تكون ظالم بلسانك؟
1: تي تشربها كله ولا تخليه كله؟
0: مشروعك القادم رمزي شو ينجم يكون؟
1: مشروع ان شاء الله
0: باش نجم توعد الناس بعد 5-10 سنوات؟
1: عندي ما نوعد حتى حد، نخدم على روحي وكهو اللي
0: اش تحب تقول للناس اللي فرحتهم، اللي حولت لهم افراحهم الى مناسبات جميله، اللي اجتهدت في برشا مناسبات باش تخلي العرس ساعه في فوفعه تخليه نار شاعله؟
1: شيء نقعد كمان وكهو زي العبيد، شيء العبيد نحاول نكون في فورما أكثر باش ودي ما عندي انرجي باش زي العبيد كهو.
0: أنا ما عملتهاش قبل الماضي، فما باش نجي نبوسك من راسك يا رمزي، باش نبوسك من راسك ونقعد بحداك لهنا في الميكرو هذا ونقول لك راك عملت حاجة ما عملها حتى حد. أنت فنان جميل، وأكبر دليل على هذا إحساسك الراقي، وصدقني والله حققت تميز جميل جدا. سامحني خويا اللي وصلتك الى هذا الاحساس، ولكن راك فنان في الاخر فنان. ناخذ من عندك كلمه الختام، اذا كان فما سؤال حبيت عليه ما تطرحش
1: حتى شيء،
0: ما تروحوا. اذا كان فما سؤال تحبني انا نعتذر لك عليه، مش قاعد نعتذر لك عليه سينو كلمه الختام من عندك حبيبي.
1: شيء كان غلط في واحد نقول سامحني، وكان يقدرني ربي باش نعاون الناس نعاون قد ما نجم.
0: نتمنى لك برشا نجاح، برشا توفيق، برشا محبة، وصدقني أنت في طريق باهي على الأخر، أنت إنسان طيب على الأخر، وأنا متوقع لك الكثير من النجاح، فقط ربي يعطيك الوقت. هاي سلم لي على جمهورك في الفيسبوك بالتبسيمة اللي بدينا بها، سلم عليهم بالوعد بالوعد خويا مزيان، حتى فما وقت الأخبار
1: صديقي. يلا غالبك فيش الوقت نعمان سيبون ياك جاي بينتو زيدا، وانا نصيدا الغنية، وان شاء الله ربي وفقنا في اللي جاي ان شاء الله يا ربي. ونسكول مرسي مرسي مرسي خالتي نعمان داشتودغارد، نعمان صاحبي بن ساسي ومدراك خوي الراجل، وتحية لحمد بارقوب خوي الباي اللي انا كنت ميت ورجني حي ورجعني حي، مرسي بيان رورو مرسي يعطيكم صح اما بالهادية يرحم بكم، مرسي بيان نسكول ولا كام
0: ما ندمتش اللي
1: جاي مرسي.
0: ما ندمتش ليش؟
1: شيء عمري ما ندمت، ما ندمتش باش دريت روحي باش ندم جيت هنا، ترى دريت روحي ما ندمتش.
0: لطف عليك يا رمزي، سلم عليك برشا ونتقابلوا غدوه ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا منير اسماعيل في الاخراج، اجمل تحياتي زهرة جيس، وانا جايبك باش نبربشك بيان سور. شفت كي نقول لكم راني نخرج الانسان مش كان الفنان، راه هذا هو برنامج خواطر، ونتقابلوا في خواطر جديده غدوه ان شاء الله 9 حتى 10 الى اللقاء.

0: 72 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. اندلع ظهر هذا اليوم حريق بجبل المصمودين بعمادة مزاتة من معتمدية برغو التابعة لولاية سليانة، وفق ما أكده المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي، مبينا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن وحدة الحماية المدنية منعت بمعاضدة أعوان الغابات تسرب ألسنة اللهب إلى التجمعات السكنية المتاخمة لمكان نشوب الحريق، وما زالت الجهود متواصلة للسيطرة على النيران ومنع تسربها إلى جبل برغو. والفرشيشي يضيف أنه تم تسخير 4 شاحنات أطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية، إضافة إلى 3 شاحنات أطفاء تابعة للإدارة الجهوية للغابات، وعدد من الآليات الثقيلة للسيطرة على الحريق الذي نشب بمنطقة تعرف بتضاريس وعرة جدا وفق تأكيده. أجرى اليوم وزير الداخلية خالد النوري مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي، وذلك بطلب منه، وقد تطرق الوزيران بهذه المناسبة إلى جملة من المسائل التي تهم اختصاص وزارتي الداخلية بالبلدين، وخاصة المتعلقة منها بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والإتجار بالمخدرات. ووفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية، فقد كانت المكالمة الهاتفية مناسبة للنظر في سبل مزيد دعم العلاقات الجيدة بين البلدين في مجالات الاختصاص بما يضمن مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. تعزز قسم المخبر والتحاليل الطبية بمستشفى قوة الأمن الداخلي بالمرسى باقتناء أجهزة مخبرية حديثة ومتطورة في إطار مواصلة تحديث تجهيزاته الطبية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتشخيصية، وفق ما أعلنته إدارة المستشفى في بلاغ نشرته اليوم. وشمل هذا التعزيز جهازا متطورا لإجراء تحاليل تعدد الدم الكامل يتميز بدقة عالية وسرعة في إنجاز النتائج، إلى جانب جهاز حديث مخصص لإجراء تحاليل تخثر الدم بما يضمن نتائج دقيقة وموثوقة تدعم التشخيص الطبي وتسهم في تحسين التكفل بالمرضى. السعودية تعلن هذا المساء أن الدفاعات الجوية تصدرت لصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي اليمنية، واستهدفت الصواريخ المنطقة الجنوبية في السعودية، بينما لم تذكر أي تفاصيل إضافية. ومن أخبار العالم كذلك، رد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، قال فيه أن الولايات المتحدة ستلعب دور حامية مضيق هرمز بعد السيطرة عليه وفرض رسوم للمرور عبره. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو صوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
3: شفتي القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
4: يا والله ليلة مهبولة،
5: يا والله ليلة،
0: ونوردو. الموعد سهريك 22 جويلية 2026، بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
6: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawel FM.
7: برعاية
8: تحب تحكي
9: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
10: سنسلي اكتيفي سيفك مع لفخن كلمك متاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفي ستريمينج بلاش
11: اوليدو طور عالمك جوهر سبور.
12: أهلا وسهلا بكم في آخر الأخبار الرياضية والبداية بوسائل الإعلام الإسبانية اللي تحدثت على تفاصيل إيقاف رجل الأعمال فيرجي تشامبرز واللي عرفناه بدعمه للنادي الإفريقي وعملية الإيقاف جاءت تطبيقا لمذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية. الإيقاف صار في جزيرة إبيزا الإسبانية واللي تم إيداعه السجن مع رفض الإفراج عليه. والاتهامات الموجهة لتشامبرز من طرف وزارة العدل الأمريكية تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وبتحويلات مالية قام بها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى تونس سنة 2023 وهي الفترة اللي استقر فيها في تونس وعرفت دخوله إلى لجنة الدعم في النادي الإفريقي. عديد المصادر أشارت إلى أن هذه الاتهامات مبنية على خلفيات سياسية في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات الأولية. هيئة التسريع للنجم الرياضي الساحلي توصلت لاتفاق مع المدرب الفرنسي كريستيان باركوني للإشراف على المقاليد الفنية للنجم المتوقع الإعلان على التعاقد هذا في الساعات القادمة. رسميا تعيين الوجه الرياضي والإعلامي وبالمدينة حمام الأنف منذر جبنياني لتولي رئاسة الهيئة التسيرية لفريق نادي حمام الأنف سعد للرابطة المحترفة الأولى. ونذكروا أنه سيد منجي بحرق قدم استقالته لأسباب عائلية من رئاسة الفريق. الهيئة التسيرية لنادي حمام الأنف تتكون من السادة المنذر جبنياني رئيس، لطف الدرويش كاتب عام، سيف الدين دبيش أمين مال، محمد الحبيب الصدفي باش يكون عضو. تصفيات المنطقة الإفريقية المؤهلة للأفرو بسكيت أقل من 18 سنة إناث، المنتخب التونسي يربح المنتخب المغربي بنتيجة 74-48 اليوم. مباراة دارت في قاعة البجاوي في صفاقس. رسميا المنتخب التونسي إناث أقل من 18 سنة يضمن تأهل البطولة إفريقيا اللي باش تحتضنها الكوت ديفوار من 5-16 أوت القادم.

غدوة 3-8 متاع الليل بتوقيت تونس أولى مقابلة نصف نهائي المونديال. المنتخب الفرنسي للمرة السابعة في تاريخه يوصل للمباراة قبل النهائية، يواجه إسبانيا للمرة الثالثة في المربع الذهبي، مباراة باش يحتضنها ملعب تكساس بحضور 95,000 متفرج بإدارة الحكم إيفيان بارتون من سلفادور، 35 سنة الحكم هذا من سلفادور، سبق له تحكيم 3 مقابلات في المونديال هذا، مونديال 2026، تركيا، الباراغواي، اليابان، السويد، سويسرا، كولومبيا. المنتخب الفرنسي من أجل النهائي الثالث على التوالي بعد ما وصل للنهائي 2018-2022 وغدوة باش يلعب نصف نهائي 2026. المنتخب الإسباني من أجل إنجاز مونديال 2010 وقت وصل للنهائي ورفع اللقب لأول مرة في تاريخه. بعد غدوة 4-8 بتوقيت تونس، الأرجنتين للمرة السابعة في الدور نصف النهائي تواجه أنجلترا للمرة الرابعة في المربع الذهبي، واللي تبحث عن أول تتويج لها منذ 1966. رباعي وصل لنصف نهائي المونديال، ورباعي مازال ينافس على لقب أفضل هدافي المونديال. المرتبة الأولى كليان مبابي وليونيل ميسي بثمانية أهداف لكل لاعب. المرتبة الثالثة هالاند 7 أهداف، لكن منتخب بلاده انسحب من دور الربع النهائي. المرتبة الرابعة بيلينغهام وهاري كين، كل لاعب عنده 6 أهداف. تقريبا الأخبار هذا شفناها في كل وسائل الإعلام ووسائل الإعلام العالمية. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنفانتينو لا يستبعد فكرة إقامة المونديال 64 منتخب، وقال كل منتخب يحلم بالمشاركة في كأس العالم، والمونديال ب 64 منتخب يمنح الفرصة للبلدان الصاعدة بالتواجد في أكبر حدث عالمي، وهذا يساعد في تطوير كرة القدم. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنفانتيني قال المونديال هذا ب 48 منتخب منح الفرصة للتعرف على منتخبات مثل الرأس الأخضر، هايتي، وكوراساو. بعد 14 سنة من الغياب، بيليتش يعود لتدريب منتخب كرواتيا. الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أعلن تعيين سلافن بيليتش مدرب جديد لكرواتيا بعد ما درب منتخب بلاده المنتخب الكرواتي بين 2006 و2012. بيليتش تقمص زي المنتخب الكرواتي وعرفناه خاصة في كأس الأمم الأوروبية 1996 وكأس العالم 1998.

0: وليد جسري كان في تقديم اخر الاخبار الرياضيه.
1: جوهر سبور. جوهر سبور.

0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. مواد جديد وسهرة جديدة من جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة فام. سهرية تبدأ معكم من توا، تتواصل حتى الماضي ساعات 3 ساعات، نعديوها مع الموسيقى مع آخر أخبار الفنية والثقافية، بالإضافة بيانسور متابعة آخر أخبار المهرجانات في تونس، مهرجانات صيف 2026. فقراتنا الموسيقية تكون حاضرة، الفلاش باك، السهرة العالمية تصلتينا، والسامر نايت ميكس يسهر معكم مليلة يونسكم انتوما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. سيمونير اسماعيل في الإخراج التقني، أحمد حبسي من قدام الميكرو. تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية ومتابعة طيبة لسهرة جوهرة باي نايت. تستنوا بعد شوية شاكيرا، تستنوا زادة زياد، زازا، أمجد جمعة، عمرو ذياب، بعد شوية تسمو إيهاب توفيق
2: على جوهرة FM TV.

0: هذه يسرى محنوش غنوا معنا وغنوا معنا كما تحبوا انتم كما تحبوا تغنيوا مفيد تغنيوا احتفاء بالحياة بدرجة أولى واحتفاء بمناسبات سعيدة عشتها بتبيع العائلة التونسية في الفترات الأخيرة بين الحفلات الزواج وبين غيرها مناسبات السعيدة وبين نجاح بيانسور فرحة السيزيام الدخول المنظر دخول للمعادن المذجية سواء بالنسبة للسيزيام ولا بالنسبة للنوفيام وخاصة بالنسبة للبكالوريا. ذكى علاش الليلة قرية الأطفال سويس أكودا نظمت سهرة احتفالية واحتفائية احتفالا بالنجاح واحتفاء بالناجحين 66 مختلف قرى SOS اللي موجودة في تونس كاملة. سهرة كانت في أكودا وكان بيان سور حاضرين فيها المتواجدين الناجحين في البكالوريا بالإضافة بالطبيعة للعائلة الحاضنة وكذلك الدعم. إن كانت فرصة سعيدة للجميع لمشاركة الفرحة متاع النجاح وشهادات كانت حلوة برشا بالنسبة للأطفال هذوما على الصعوبات من جهة وكذلك على التشجيع القوي من عائلتهم وكذلك من الإطار التربوي أكيد اللي موجود في المواكبة لسهرة الاحتفال بنجاح أطفال SOS تونس بشكل عام. كانت حاضرة زميلتنا وصديقتنا شيراز اللي حكيت مع رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS محمد مقديش.
1: محمد مقديش رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS. سهرية الليلة هي سهرية نجاح البكالوريا. اليوم جمعية تحتفل على المستوى الوطني ب 66 ناجح في البكالوريا. الليلة يجيونا من ولايات الكل موجودين من تونس الكبرى موجودين من جندوبة من سيدي بوزيد من العلا من الحاسي الفريد من سوسة من صفاقس من مدنين ما شاء الله. اليوم شبابنا في القرى أو شبابنا في دعم الأسرة موجودين هم ووالديهم. هدفنا نفتحوا اليوم قرية أكودا اللي ليها مزيد عمرة بالصغار وتستقبل المصيف الأمل ولكن اليوم يرجعوا لها شبابها ترجع العائلة الكبيرة متى قرى أطفال SOS داعمين للكل وسائل الإعلام السلطة الجهوية باش نفرحوا لصغارنا باش نعطيوا المثل للصغار أن مراهم النجاح نفرحوا للناس كل باش يكونوا قدوة لصغارهم وأيضا باش نأكدوا للمجتمع اللي نراهم صغارنا نجحين صغارنا متميزين صغارنا بكلهم طموح نتمنى لهم النجاح متاحهم في الجامعة ونزيدوا ندزوا معاهم ونقولوا لهم راهو التونس كله معاكم وهذه ثمرة الداعمين نحب نقول لهم شكرا على الدعم نتاعكم شكرا على كفاية الأطفال نتاعنا اليوم مرحبا بكم باش تفرحوا مع صغيراتنا كيما فرحتوا مع صغيراتكم وإن شاء الله قراءة أطفال SOS هي مثال ناجح في تونس تعطينا الأمل وتعطينا أهم حاجة الاهتمام بالطفولة فاقدة للسند. اليوم مش يكونوا مش اسمه التيمونياج محلاهم التحديات من عائلات اللي صبروا برشا مع صغارهم تعرف الباك هي تقريبا أكثر من 15 سنة من الجهد فما برشا قصص محلاهم مش يشوفوهم فما احتفالات فما طلب السفراء مش يكونوا موجودين وأهم حاجة مش نبرتجيوا الفرحة ونبرتجيوا الأمل مع صغارنا برشا مش يكونوا بين الأطفال فما مسابقات بيناتهم وفما فرجة وفما جوائز كذلك للناجحين بالطبع.
2: شكون عندنا
1: اليوم حضور
2: هكا اسامي معروفه ولا
1: والله فما عديد من المؤثرين مش يكونوا حاضرين ان شاء الله في السهره هذه وعدونا باش يكونوا حاضرين عديد من الفنانين مش يكونوا حاضرين ما نزمش نعرف فما قبول لكن لما نشوفوهم في السهره ان شاء الله نتخيلوا فما برشا مفاجئات مش تكون لكن اليوم ما نجمش نقول اللي ما يحضر لكن اليوم تشوفوا في قريه أكودا محلاها والديكور نتاعها محلاها لاول مره تصير تقريبا ان اليوم قريه أكودا مزيانه بالمنظر هذا بالديكور هذا لاستقبال ابطال بكالوريا.
0: الف مبروك نجاح بيان سور بالنسبه للاطفال قرى SOS ومبروك بيان سور لكل من ساهم من قريب والا من بعيد في النجاح والتفوق هذا وان شاء الله مزيد من التالق

0: في المستويات الجامعية القادمة. بقاو معنا ديما في الاستماع والمتابعة والعشرة 38 دقيقة سهريتنا مازالت متواصلة حتى الماضي ساعة مع الموسيقى وائل كفوري سبينال نصيف زيتون وراجعين
1: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحباسي.

فيستيفال. مرحبا من جديد في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة FM. نحكيو هدف أولى من المهرجانات والآخر الأخبار متاع المهرجانات هذوما. مش نحكيو على الدورة 38 مهرجان نابل الدولي، دورة جديدة متجدة بالنسبة للمهرجان هذا. البداية تكون نهار 18 جويلية مع الخروبة، العرض متاع إيمان الشريف ولد الطلياني نهار 20 جويلية، نهار 22 جويلية المحفل الجربي، 24 جويلية ياسين صالحي ما يضحكنيش الزيارة، 28 جويلية بامبينو البسام الحمراوي نهار 30 جويلية، مرتضى 1 أوت 3 أوت عشاق النوبة العرض الفولكلوري الفرجوي، نهار 5 أوت كازو نلقاو زادة من بقية العروض، سامفوني نهار 7 أوت، لطفي بوشناق 9 أوت، 11 أوت وجيها الجندوبي بيك بوسا مش قال تعمل الأخر خرجة ولا متوكا، 13 أوت وليد الصالحي، 14 أوت الزيارة. الموعد يكون نهار 16 أوت مع صابر أربعي، 19 أوت بسي جعفر القاسمي، نور شيبة 21 أوت، 23 أوت يكون مع عرض زادة موسيقي آخر وكوميدي آخر، نهار 25 أوت يكون عرض ستو عرض الراب. هذا بالنسبة للمهرجان هذا. المهرجان منسير الدولي يكشف عن المعلقة الرسمية للدورة 53 اللي تستمد المعلقة هذه روحها من رباط المنسير، المعلم التاريخي اللي ظل منذ عقود شاهد على لقاء الفن بالتاريخ وعلى موعد ثقافي راسخ يجمع المبدعين والجمهور تحت سماء المدينة بتصميم معاصر. يقولوا في البلاغ يستلهم عرقة المكان تعكس المعلقة هوية المهرجان، واللي واصل منذ سنة 1964 كتابة صفحات مضيئة في المشهد الثقافي التونسي ويحافظ على أصالته ومنفتح على مختلف التعبيرات الفنية. من 20 جويلية 18 أوت 2026 يعود مهرجان المنسير الدولي في دورته 53 باش يواصل احتفائه بالفن والثقافة والإبداع. هذا بالنسبة لمهرجان المنسير الدولي. بعض ممكن العروض غير الرسمية حتى التو اللي ممكن تكون موجودة في مهرجان المنسير، ممكن الافتتاح يكون بعرض فولكلوري تانشيتي، موجود زادة العرض الموسيقي سون فيولون، نلقاو ممكن زادة المحفل الجربي، بالإضافة لهذا فمسارة فلاش باك، مسرحية بامبينو تنجم تكون حاضرة، مسرحية تبسي زادة تكون حاضرة، الرباط يغني مبدئيا يكون موجود، و عرض مسرحي منتظر أيضا. العروض الأخرى اللي سميتها هي منشوب بالنسبة لجعفر القاسمي بسام الحمراوي، لكن منتظر أن تكون فما مسرحية أخرى موجودة. كازو ولطفي بوشنياق منتظر حضورهم في مهرجان منسير الدولي. نكملوا الدفعة الأولى سيمونير مع مهرجان القنطاوي بحمام سوسة اللي حكينا بطبيعة على اللي صار في طبعا في إخباره. إيش قالوا لك سيموني؟ إن شاء الله في مكان الخير ربي يوصل بسهل. بهي المهرجان نذكر بسرعة أنه كانت إدارة مهرجان قالت أنه ما خذوش ترخيص لاستغلال ملعب ولي الحوار بحمام سوسة ليحتضن فعاليات المهرجان، وأنه تم برمجة عروض أخرى موجودة في نفس الموعد اللي كان منتظر أنه يصير فيه المهرجان، وأنه خذوا الترخيص للبلدية قالت ليه ما عطيناش ترخيص حتى التوا. وصارت جلسة لتقريب وجهة النظر بعد المرور تاع رئيس المهرجان على موجة الجوهرة FM. بيان سور نحكيو على المهرجان واللي صار فيه، وكان سي بشير جاب الله وضح كل النقاط. خرجوا بعد بلاغ وحكيو شنو صار اليوم. صار لقاء زاد عقده المجلس المحلي بحمام سوسة، جلسة موسعة مع الجمعيات المنظمة المهرجانات بالجهة وحضور بطبيعة المسؤولين الجهويين. المهرجان هذا كان في قلب الحديث على المواضيع متاع المهرجانات في حمام سوسة. بالنسبة للخذاو ممكن بعض التوصيات ولا القرارات كما حماية المنشآت الرياضية وغيرها، التعهد بخلاص مستحقات البلدية بالنسبة من أرباح المهرجانات اللي تقام على أرضية الملعب، يظهر لي حاجة موجودة هذه من قبل الملعب.
ليه ما ما ما ما تسيب البلدية كان مش تاخو حقها سي منير، كل مؤكد كل مؤكد جهات الكل الرسمية تاخو حقها. يصير الاتفاق من قبل وماهيش أول مرة باش يعملوا الدورة. أنتوكا بالنسبة للكاتب العام البلدية حسب بلاغ نشره نائب عن المجلس المحلي، قال أنه الكاتب العام البلدية أكد أن الموافقة الرسمية لاستغلال الملعب تظل رهينة ما ستصفر عنه الجلسة الإدارية المقررة عقدا على الأربعاء القادم. بالنسبة للخطوات القادمة، الجلسة تم في ختامها الاتفاق على قيام الجمعيات باستكمال وإيداع كافة الوثائق الإدارية اللازمة في أقرب الأجال لتمكين المصالح البلدية من إتمام أعمالها ومنح الموافقة الأولية، في انتظار عقد جلسة عمل أخرى بالتنسيق مع السيد المعتمد بالنيابة بحمل نصوص الحصول على الموافقة النهائية لانطلاق الفعل. الجدوى من الجلسة متاع اليوم خليكم انتم التعليق. مهرجان نروى اليوم 13 جويلية كمان يشغالت، والمهرجان مبدئيا مبرمج أنه يبدأ في شطر جويلية. انتوكا ان شاء الله يلقاو حل، وان شاء الله بطبيعة يقرأوا حسابهم للشيء هذا من قبل في الدورة القادمة. الجهات الكل باش يكون المهرجان ما فماش البرتورباسيون، والبلبلة اللي تنجم تعطل بطبيعة الاتفاق مع فنانين وإلا مع فرق وإلا مع شركات انتاج. طبعا نرجو نحكي وزادة على مهرجان المنسيرة الدولي ونحكي والعبر السهرة الليل في مختلف ليلة في مختلف المهرجانات. تبقوا معنا في الاستماع والمتابعة شوية أخرى، موعدكم مع موجز جديد للأخبار مع هجر نوينر. نرجو احنا نكمل معاكم سهريتنا في جوهرة. باي نايت.

0: قاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق فلوس من ماضي ساعة لماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزول من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة وياج وياج مع ويلي بسبيس على جوهرة إفات. عيشوا نغمة السيف.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة إفات. هاجر النوالي.
2: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. انتظم اليوم بمقر وزارة الشؤون الدينية حفل توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بإشراف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي وبحضور رئيسة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي نعيم جلاسي على رأس وفد من الاتحاد. وتنص الاتفاقية على إرساء إطار مؤسسي للتعاون بين الطرفين بما يكرس ثقافة التضامن الوطني ويسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي وتعزيز العمل التطوعي والخدمات الإنسانية والاجتماعية والإحاطة بالفئات الهشة، فضلا عن تنظيم برامج تكوينية وتوعوية ومبادرات مشتركة ذات بعد اجتماعي وتنموي حسب ما جاء في بلاغ للوزارة. أعلنت المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول في بلاغ نشرته اليوم أنه سيتم تطبيق القانون بصرامة على كل المحلات التي لا تستجيب لشروط حفظ الصحة والنظافة العامة، وأنه سيتم علاوة على حجز وإتلاف البضائع إصدار قرارات غلق فورية وتسليط خطايا إدارية على المخالفين تصل إلى 1000 دينار. ودلدول تؤكد أنها أذنت للأعوان والفنيين السامين للصحة المحلفين والتابعين لإدارة حفظ الصحة ببلدية تونس بممارسة مهامهم المرتبطة بمراقبة المحلات المفتوحة للعموم فيما يتعلق باحترامها لترتيب الصحة والنظافة العامة من جهة، ومراقبة الأغذية وسلامة البضائع المعروضة للبيع وصلاحياتها للاستهلاك من جهة أخرى. دوليا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد هذا المساء أن إيران ستواصل حماية مضيق هرمز، مشددا في ذات الوقت على ضرورة تعويض كل من يوفره ممرا آمنا للسفن التجارية عبر المضيق مقابل هذه الخدمة وفقا لما أوردت وسائل إعلام إيرانية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بضربات قوية اليوم ويوم غد، وكان ترامب قد أمر بإعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ابتداء من يوم غد وفرض رسوم بنسبة 20% على كل سفن الشحن عبر مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في مواعيد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net
0: بالاشتراك مع رقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة.

0: جليساسي.
1: غازي العيادي.
2: شفت القمر انت احلى من القمر.
1: نادية خالص.
3: يا والله ليلة مهجولة.
4: يا والله ليلة.
1: ونوردو. الموعد سهري 30-20 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
5: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: DJ Hamida featuring l'artiste l'agne اسمها تشاو بيلا غنينا نسمعها ل 21 دقيقة على موجة الجوهرة فهمت اسمه في جوهرة باي نايت. نذكركم بالسهرة الحدث بمناسبة عيد ميلاد جوهرة فهم 21 بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة في إطار مهرجان سوسة الدولي. سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندن بقيادة المايسترو صفيان الخشين. الجمهور يغني مع الراديو ويغني مع النجوم نور شيبة غازي العيادي نادية خالص ونور دول. الموعد يكون نهار الاثنين 20 جويليا مع 9:30 في مسرح سيدي الظهر وتباع التذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظهر.
1: انفو فيستيفال.
0: نرجع مع المهرجانات ونرجع مع برمجة كامل المهرجان المنسيرة الدولي في الدورة 53 بش يكون الموعد من 20 جويليا حتى 18 أوت في رباط المنسير في انتظار بتبيع الإعلان على تفاصيل بيع التذاكر قريبا. بالنسبة الافتتاح يكون مع ليسون فيولون وزياد الزويري مع العمرية 23 جويليا عشاق المحفل. يكون الموعد 24 جويليا معرض مسرحي للأطفال ومكتانجو إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير. 26 جويليا عرض موسيقي فلاش باك. 28 جويليا مسرحية بامبيونو بسام الحمراوي مهرجان منستير الدولي. أيضا ينظم نهار 30 جويليا سهرة مسرحية بسي لجعفر القاسمي. 31 جويليا عرض موسيقي مع الفنان محمود فريح الانتاج لجمعية مهرجان المنسير الدولي. غرة أوت مسرحية الهريبات المخرجة وفاء الطبوبي انتاج المسرح الوطني بالشراكة مع الأسطورة للانتاج. نهار 2 أوت كازو لايف شو. 4 أوت كارمن دونس هذه لأبو لاغرا وكذلك من تنظيم بطبيعة البالي متاع الأوبرا تونس. 5 أوت لطفي بوشناق. 7 أوت عرض موسيقي مع جمعية الشباب للموسيقى العربية بالمنسير. 1 أوت عرض الراب يونغ إير زيد. 11 أوت الزيارة سامي اللاجمي. 12 أوت وليد الصالحي. 13 أوت مسرحية ولد الطلياني. 14 أوت صاريت المالوف مع جمعية جوق سوسة بقيادة فتحي بوسنينة. وكذلك 15 أوت مرتضى فتيتي. 18 أوت سهرة الاختتام مع رؤوف ماهر. هذوما أبرز مواعيد السهرة والسهرات في مهرجان المنسير الدولي. حكينا سيمونير على مهرجان الملوف بتستور اللي تم أخذ القرار بإلغاء السهرات بشكل عام بالنسبة والمهرجان بشكل عام بسبب قولوا التدخل نتاع الوزارة في فرض أسماء معينة وفي إلغاء علامة تجارية للمشروبات يقولوا أنه موجودة في مهرجانات أخرى لكن تم إلغائها. من الأسماء اللي جبدت هو حكاية أنه قال تم إلغاء عرض درصافة الحمداني وتعويضها بعايدة النياتي. عايدة النياتي قالت أنه إجابة على ما تم تداوله أنه الوزارة فرضتني. أولا السيدة الوزيرة اللي أعرفها لعمري ريتها من إليها وما عندي حتى واسطة كان خدمتي والحمد لله الوزارة عمري ما دخلت لها نتعدى ديما بالطرق القانونية عبر المندوبيات كي نحب نقدم حاجة والحمد لله نخدم وساكتك والعام ننتج في عروض جديدة. وأنا كلمني مدير مهرجان قال لي حرفيا كيفاش توا مدير مهرجان يكلم فنان بالمفروض العكس. جابته مدام كلمتني مدام تعرف عندي انتاج جديد يشرفني نكون في دستور فقط لا عندي لا معارف ولا كتاف عمري الكل نخدم وحدي من غير حس لا بوز والحمد لله الياس اللي يعرف نزاهتي إذا أو طالب باعتذار رسمي من مدير المهرجان لأنه قالت هذه إساءة كبيرة لشخصي وأنا ما تفرضني كان خدمتي اللي تحكي عليه والحمد لله كل عام خدمتي وغنية وتراث نادر نقدمه نتلقى دعوات من كل مندوبية تونس من غير ما نعرف حتى حد في شخص. وبيان سور بالنسبة لخير التطورات بالنسبة للمهرجان المالوف بالدستور فأنه حطلتها ومنزل فما تمسك بإلغاء الدورة هذه. في المقابل الهيئة تتمسك بأنه هي تبقى فقط تلغي الدورة القادمة. هذا بالنسبة للتفاصيل متاع مهرجان الملوف بتستور. ابقى معنا في الاستماع شوية اخركم وعدكم مع ميكس خاص جدا في فقرة السامر نايت ميكس.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع احمد الحباسي.

هذا رامي صبري غنيت لازا زغني نوصلوا معها حتى ال 11 35 دقيقة احنا على راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت. تبقى معنا في الاستماع. مرحبا اهلا وسهلا بالجميع. Let's go. الليلة في السامر نايت ميكس اخترنا باش نسمو دي جي هي دي جي ميس مونيك. عملت بالطبيعة الميكس هذا بمناسبة العيد ميلاد امتاحها عام ناول دي جي الأوكرانية. الاسم الأصلي هو أوليسيا أركوتشا مولودة عام 92 أصول امتاحها أوكرانية ونشحت وهي تعمل اسم بالإضافة بالطبيعة الكورولوفا غيرها من الأسماء أنه تعمل اسم على الساحة متاع دوجينج على مستوى العالم. مش نسموها في الميكس هذا في السامر نايت ميكس ونرجو نصل معكم صاريتنا في جوهرة. باي نايت. Let's go.

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهجولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونور دو. الموعد سهرية الاثنين 20 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
6: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. مجلس النواب الشعب يعقد اليوم جلسة عامة لمواصلة النظر في مشروعي قانونين، وترامب يصعد الحرب، والجيش الأمريكي يعلن الحصار البحري على إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يستأنف مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة 10 صباحا الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروعي قانونين شرع في النظر فيهما الجمعة الماضي بحضور وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري، ويتعلق مشروع القانونين بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق بقرضين مسندين إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ويهدف مشروع القانونين إلى المساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية وحوكمة قطاع الطاقة بما يدعم الانتقال الطاقي ويرفع في مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء ويعزز أمن التزويد ويحد من التبعية الطاقية، إلى جانب تحسين التوازنات المالية والتجارية للشركة التونسية للكهرباء والغاز وتطوير حوكمة القطاع وشفافيته وتحديث البنية التحتية للشبكات الكهربائية، وأيضا دعم مشاريع الربط الكهربائي بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وجذب الاستثمارات وتعزيز استدامة المنظومة الطاقية. أيضا يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح. ووفق بلاغ صادر عن البرلمان ستخصص هذه الجلسة المشتركة التي ستنطلق في حدود الساعة 9:30 صباحا للاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 والمؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ويتنزل مقترح القانون في إطار مراجعة المنظومة القانونية للوظيفة العمومية لتتلائم مع المقتضيات الدستورية الجديدة والتوجهات الراهنة للدولة التونسية، وخاصة في جوانب التطوير الإداري الحوكمة وإرساء آليات الرقمنة. وطنيا أيضا، تمت يوم أمس المصادقة بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات على 3 ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس باستثمارات جملية بلغت حوالي 97 مليون دينار. أجرى يوم أمس وزير الداخلية خالد النوري مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي، وذلك بطلب منه، وقد تطرق الوزيران بهذه المناسبة إلى جملة من المسائل التي تهم اختصاص وزارتي الداخلية بالبلدين، وخاصة المتعلقة منها بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والإتجار بالمخدرات. جاء في بلاغ لوزارة الداخلية، فقد كانت هذه المكالمة الهاتفية مناسبة للنظر في سبل مزيد دعم العلاقات الجيدة بين البلدين في مجالات الاختصاص بما يضمن مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. دوليا الآن، أعلن الجيش الأمريكي أمس عن شن جولة جديدة من الهجمات ضد إيران، وهي الليلة الثالثة على التوالي التي يستهدف فيها المنطقة ما يهدد بانهيار مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب. والقيادة المركزية الأمريكية تقول في بيان أن هذه الضربات ستستمر في تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وإضعاف قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز. وتأتي هذه الضربات بعد ساعات من تصريحات أدلى بها ترامب أكد فيها أن إيران ستتعرض لضربات قوية جدا، مؤكدا أنه لا يمكنها فعل أي شيء حيال ذلك. وفي المقابل، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارين في جزيرة كيش إلى جانب انفجارات في مدينة بندر عباس جنوب البلاد دون إعلان رسمي عن طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر. وفي خضم عودة التصعيد العسكري بين الطرفين، قال المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأمريكية إن الجيش الأمريكي سيبدأ اليوم الثلاثاء في فرض الحصار على جميع موانئ إيران والمناطق الساحلية الإيرانية. دوليا أيضا، جماعات أنصار الله الحوثيون تعلن تنفيذ هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدف مطار أبها الدولي في جنوب السعودية، مؤكدة على أن العملية جاءت ردا على الضربة التي طالت مطار صنعاء الدولي. وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي اليمنية واستهدفت الصواريخ المنطقة الجنوبية في السعودية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
7: رسمه جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

Come on, girl.

هذه شيرين عبد الوهاب غنية تباعاً من الغنيات الناجحة للفنانة المصرية بعد مدة من الغياب. ترجع بغنية تباعاً وغنية بحرية مع محمد حمايكة، زوز من أكثر الأغاني بيان سور نجاحاً، فما حضنك شو، لكن الغنية هذوما هما الأبرز والأكثر استماع ومشاهدة. خليو شيرين ترجع للساحة الفنية من جديد، وخليوها تكون موجودة في ولا حفلاتها المباشرة بعد الأزمة، بل الأزمات الأخيرة اللي عاشتهم شيرين عبد الوهاب. تسمعوا في راديو جوهرة FM في جوهرة باي نايت. فلاشباك فلاشباك، اخترنا مجموعة من الغنيات الأورو دانس هيت، اختارهم دي جي اسمه دي جي فيغاس، المجموعات ولفنانين ميزوا فترة التسعينات وكذلك الألفينيات. ناس ما نستمتعوا بالميكس هذا في الفلاشباك، ونرجو نوصل معكم في سهرية جوهرة باي نايت. فلاشباك.

هذا دي جي فيغاس في ميكس الأبرز غنيات التسعينات مع نوصلوا لدقائق الأخرى من موعد سهرة الليلة من جوهرة بينات. نتقابل معكم ديما في نفس التوقيت من العشرة حتى المريسة. نتقابل وانتوما إن شاء الله في أحسن حال. تحياتنا للجميع. تحية توصلكم من منير إسماعيل في الإخراج أحمد حبيسي من قدام الميكرو. لكم زينة صباح الخير. سلام.